0: مؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. عن أبي شجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفاً

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلاها. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايا

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خاطرهم.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67.
1: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. الحديث 720. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. الحديث 721. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب أي الصدقة أفضل. الحديث 722. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الحديث 723. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطول كن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. الحديث 724. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها،

0: وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. الحديث 725. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. الحديث 726. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الحديث 727. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الحديث 728. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نضغط الدين كله في كلمتين لقلت حسن علاقة مع الحق وحسن علاقة مع الخلق، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إنها الصلاة الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الصلاة من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والصيام من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والزكاة من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والحج من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله، والعبادات التعاملية كلها من أجل أن تنعقد لك صلة مع الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل شيء يقربك إلى الله هو الحق، وكل شيء يبعدك عنه هو الباطل. أيها الإخوة الكرام، الصلاة من أعظم أركان الدين العملية، لكن الخشوع فيها من المطالب الشرعية. والشيطان لعنه الله ذكر الله عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وكأن الشيطان همه الأول إفساد صلاة المؤمن عن طريق الوسوسة وعن طريق إلغاء الخشوع فيها. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يفقد من هذا الدين الخشوع، وأن آخر ما يفقد من هذا الدين الصلاة. أول شيء يفقد من هذا الدين الخشوع في الصلاة، وآخر شيء يفقد من هذا الدين الصلاة نفسها. ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجدا فلا ترى فيه خاشعا. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية أن ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة. يدعوني فألبيه، ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره. أيها الإخوة الكرام، أكثر سؤال يرد إلى الدعاة إلى الله بعد سؤال الطلاق الذي هو الطامة الكبرى، ويرتكب الإنسان أحموقته ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. أول سؤال يأتي بعد أسئلة الطلاق سؤال الخشوع في الصلاة. لما لا يخشع قلبنا في الصلاة؟ لما لا نحب الصلاة؟ لما نقوم إلى الصلاة متكاسلين؟ لما نراها عبئا علينا؟ لما نقول بلسان الحال: أرحنا منها يا بلال، لا أرحنا بها؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع في الصلاة من لوازمها. ويرى بعض العلماء أن قوله تعالى: قوموا لله قانتين، فمن القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، الخشوع محله القلب، الخشوع محله القلب ونتائجه على الجوارح، محله القلب وآثاره على الجوارح. فإذا فسد خشوع المرء بالغفلة والوساوس فسدت عبوديته الأعضاء والجوارح. فإن القلب كالملك والأعضاء كالجنود، به يأتمرون وعن أمره يصدرون. فإذا عزل الملك وتعطل بفقد القلب لعبوديته ضاعت الرعية وهي الجوارح. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حذيفة رضي الله عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا
والقلب ليس بخاشع. وقال بعض العلماء يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقيل له يا فلان الخشوع هاهنا وأشير إلى الصدر، لا هاهنا وأشير إلى المنكبين. والحقيقة أن هناك فرقا دقيقا بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة مع الوجل والخجل والحب والحياء وشهود النعم، فيخشع القلب لا محالة فتتبعه الجوارح فتخشع. أما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور عظمة الله عز وجل. أما التماوت، المظهر المتماوت، التمسكن، انحناء الظهر، إغماض العينين، العصر لعضلات الوجه، أما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءة في الظاهر وبعد عن الخشية في الباطن. أيها الإخوة الكرام، الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، عندئذ تكون الصلاة راحة وقرة عين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار، وأخبر أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، أولى فوائد الخشوع في الصلاة أنه يخفف أمر الصلاة ويجعلها محببة لطيفة مقبولة مشتاقا إليها. والدليل قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة إلا على الخاشعين، أي مشقة الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين كما قال ابن كثير. والخشوع في الصلاة أمر عظيم، أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده خصوصا في آخر الزمان. فقد قال عليه الصلاة والسلام أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال بعض العلماء الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، أو يهدي له جارية ميتة؟ فإن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. أيها الإخوة الكرام، الراجح في حكم الخشوع أنه واجب. فقال بعض العلماء في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. فواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، المعنى المخالف غير الخاشع مذموم حكما بهذه الآية، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع في الصلاة. ودل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهؤلاء الخاشعون في الصلاة هم الذين يرثون الفردوس، وهذا يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو المتضمن للسكون، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده، ومن لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قائما قبل أن ينخفض ثانية لم يسكن، والسكون هو الطمأنينة. ومن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه كان آثما عاصيا. أيها الإخوة الكرام، خمس صلوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ورد هذا في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وجبت له الجنة، وهذا في صحيح الجامع. أيها الإخوة، لكن أسباب الخشوع في الصلاة هي 33 سببا، وهذه الأسباب تندرج في قائمتين: قوة المقتضى وضعف الشاغل. هناك مقتضى للصلاة وهناك شاغل عن الصلاة، فكلما قوينا المقتضى وضعفنا الشاغل كنا أقرب إلى الخشوع. كلما قوينا الأسباب الموجبة وضعفنا الأسباب السالبة هي الصوارف كنا أقرب إلى الخشوع. أولاً، اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله وما يفعله، وأن يتدبر القراءة والذكر والدعاء، وأن يستحضر أنه يناجي الله تعالى. فإن كان المصلي قائماً فإنما يناجي ربه، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها. إذن ما يقتضي أن تكون الصلاة خاشعة يجب أن تقويه، وما يشغلك عنها ينبغي أن تبتعد عنه. فالاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجوانب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، أن تبتعد عن كل شيء يجذبك إلى غير الصلاة. وإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات، هذه تصرف القلب عن الخشوع في الصلاة. فهذه الأسباب 33 التي تندرج في قائمتين: قائمة تقوية الدوافع وقائمة إضعاف الشواغل، يمكن أن ترتب على الشكل التالي. أيها الإخوة، أول بند من هذه البنود 33 الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. يحصل هذا بالترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أن تردد مع المؤذن كما علمنا النبي، وأن تدعو بعد الأذان بهذا الدعاء. ثم إحسان الوضوء والتسمية قبله والذكر والدعاء بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والاعتناء بالسواك، وهو تنظيف وتطيب الفم الذي سيكون طريقاً للقرآن بعد قليل.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. ثم أخذوا الزينة باللباس الحسن النظيف. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله عز وجل أحق من تتزين له النفس البشرية. كما أن الثوب الحسن الطيب الرائحة يعطي صاحبه راحة نفسية بخلاف ثوب النوم وثوب المهنة. فأخذوا الزينة بالنظافة والتعطر والتجمل وارتداء الثياب الحسنة المعطرة، هذا كله من أسباب تفعلها قبل الصلاة لعلها تكون أحد أسباب الخشوع في الصلاة. يعني الصلاة تحتاج إلى مقدمات، ثم الاستعداد بستر العورة وطهارة البقعة والتبكير وانتظار الصلاة وتسوية الصفوف والتراص فيها، لأن الشياطين تتخلل الفرج بين الصفوف. هذا هو البند الأول في أسباب الخشوع، ما يفعله المصلي قبل أن يصلي. الآن السبب الثاني: الطمأنينة في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يطمئن في الصلاة، أي يرجع كل عظم إلى موضعه قبل التحرك. يعني كان قائما فركع، الآن عاد قائما واطمأن قائما ثم سجد. كان عليه الصلاة والسلام يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذا هو الاطمئنان. ولا تتم صلاتكم حتى يفعل أحدكم ذلك، فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، يسرق من صلاته. وعن عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن أن يخشع، لأن السرعة تذهب الخشوع ونقر الغراب يذهب الثواب. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه وخيرة الله من عباده، خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

0: تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: تحدثنا في آيات كثيرة تبين لنا حسد اليهود، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم بعد الحديث عن اليهود، لأن قصة ابني آدم فيها ذم للحسد، فيبين الله تبارك وتعالى لليهود أن الحسد لا يجدي شيئا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قدم كل منهما قربانا، وكانت القرابين معروفة كثيرا من قبل، أي يقدم الإنسان ذبيحة أو ما يمكنه لله تبارك وتعالى، فتأتي نار فتأخذ تأكل هذا القربان إن كان مقبولا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هابيل كما قالوا ولم يتقبل من قابيل. ولا أدري من أين جاء الناس بهذين الاسمين. على كل حال، القرآن الكريم كما تذكرون لا يعنى بالجزئيات كثيرا، وإنما الهدف والحكمة من القصة حتى يأخذ الناس العبر. قال لأقتلنك، قال لم تقتلني؟ أنا قربت وأنت قربت، والله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين، فلو كنت من المتقين لتقبل الله قربانك. وقد هدده بالقتل، فقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، إن كنت تريد قتلي فأنا لن أبسط يدي إليك لأقتلك، لأنني أخشى الله تبارك وتعالى، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. تحمل إثمين معا، أما الإثم الأول فهو عدم التقوى، ولذلك لم يتقبل الله منك القربان، معصيتك وخطأك. وأما الإثم الثاني فهو قتلي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأصر هذا الظالم المجرم أن يقتل أخاه فقتله، قتله حسدا. ولذلك يا أخوة، قلت لكم ذكرت هذه الآيات بعد الحديث عن بني إسرائيل وقبله كذلك، لأن الله تبارك وتعالى يبين لنا حسدهم. والحسد يا أخوة هو أول معصية من المعاصي، فإبليس حسد آدم قال أنا خير منه، وقابيل حسد هابيل لأنه قد تقبل قربانه، وقد استمر اليهود على هذا الحسد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولكن ماذا يعمل بهذا الجسم، بهذه الجثة؟ احتار، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ومن عادة الغراب أن يبحث ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أين فكري؟ أين عقلي؟ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي ينفر الناس منه فأواري سوءة أخي. ولذلك قالوا إن هذا الإنسان تعلم أول ما تعلم من هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، ولكن لا تحين من دم. من أجل ذلك، أي من أجل الذي ذكر، كتبنا على بني إسرائيل. والكتابة يا أخوة ليست على بني إسرائيل وحدهم، بل هذا مكتوب على الناس جميعا. لكن لما خص بنو إسرائيل؟ خص بنو إسرائيل لأنهم ليس عندهم حرمة للدماء، حتى دماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا أنبياءهم ولم تقتل أمة أنبياءها إلا هم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، مع أن الكتابة على الناس جميعا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي قتل نفسا بغير حق، سواء كان هذا القتل بغير نفس أو كان إفسادا في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا لحرمة الدماء عند الله تبارك وتعالى يا أخوة. نعم، إن حرمة الدماء والله عند الله عظيمة يا أخوة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ولكن لم تنفعهم هذه البينات، ولم يستجيبوا لهؤلاء الرسل، بل قتلوا كثيرا منهم. ثم إن كثيرا منهم، أي من بني إسرائيل، بعد ذلك كثير منهم بعد مجيء الرسل مسرفون، يسرفون في المعاصي ولا يعتبرون بإرسال الرسل لهم، بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم تبين الآيات يا أخوة حكم قطاع الطرق، أهل الحرابة أو الخارجين عن القانون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله ورسوله بالاعتداء على غيرهم والاعتداء على حرمات الله ويسعون في الأرض فسادا، لأن الذي يحارب الله ورسوله يسعى في الأرض فسادا، الذين يكثرون الفساد في هذه الأرض ماذا؟ أما في الآخرة فعذاب عظيم، لكن في الدنيا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأنهم إذا قتلوا قتلوا، وإذا قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإذا أخذوا المال دون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا الناس وأرهبوهم نفوا من الأرض، ينبغي أن ينفوا من الأرض. هذه إذن العقوبات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لكل بما يستحق، أن يقتلوا لمن قتل، أو يصلبوا لمن أخذ المال مع القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف من خلاف لمن أخذ المال ولم يقتل، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا الناس، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي إلا الذين تابوا من قبل أن تأخذوهم ومن قبل أن تتمكنوا منهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما داموا قد تابوا قبل قدرتكم عليهم، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم، لأن الله يغفر لمن جاء يطلب المغفرة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم.

0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا خطاب للمؤمنين ونداء للمؤمنين أن يتقوا الله ويفعلوا كل ما يقربهم إلى رضوانه، وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة كل شيء يقربك إلى ربك أخي المسلم، من عمل خير للناس، ومن عبادة لله تبارك وتعالى، ومن إصلاح لنفسك. ثم يأمر الله المؤمنين بالجهاد، فإن الجهاد هو حياة هذه الأمة، فإذا ذهب ذهبت، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون في الدنيا والآخرة. ثم يحدثنا القرآن الكريم عن أولئك الكافرين: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه من أجل الفداء ليفتدوا به يوم القيامة من العذاب ما تقبل منهم. وهذا المعنى يا أخوة ذكر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى: ولهم عذاب أليم، شديد الألم، شديد الإيجاع، يريدون أن يخرجوا من النار، يتمنون وما هم بخارجين منها، هكذا حكم الله عليهم ولهم عذاب مقيم. الآية الأولى ختمت بقوله عذاب أليم لأنه موجع، وهذه عذاب مقيم لأنهم لن يخرجوا من النار بل سيقيمون فيها، فختمت الآية بما يناسبها. ثم تذكر الآيات بعد ذكر أهل الحرابة الذين يسعون في الأرض فسادا، ذكرت الآية حكم السارق، وهو الذي يأخذ مالا في حرز حافظ عليه أصحابه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي قطع اليد هنا جزاء بعملهم. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام حينما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع في امرأة مخزومية قال: إنما أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، ثم خطب فقال: أي إنما هلك من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي هذا الحكم نكالا من الله تبارك وتعالى حتى يتعلم غيرهم. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم يشرع ما فيه الحكمة من أجل الخلق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي إذا تاب السارق قبل أن يصل إلى الحاكم، فإن الله يتوب عليه لأنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وأحكام السرقة يا أخوة مبسوطة في كتب الفقه وكتب السنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وقدم هنا التعذيب لأن المقام يقتضيه، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولن يعذب الله تبارك وتعالى أحدا إلا بحق لأنه يستحق، ولن يغفر الله لأحد إلا لأنه يستحق المغفرة، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء. سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمه المهام. كنا حافظين القاعده مهم وعاجل، بس هاي القاعده لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولويه مش بس طبيعه المهمه، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف أجا ثلاث طلبات في نفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمل. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولاً لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5D مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ميات أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم؟ جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ارمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي، إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله، الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر. النشر الجوي، إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل، أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعد الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم إعلانك
1: عنوان. في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من صوت حياة، أهلا ومرحبا بكم. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والصلب، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة

إذن مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناوي يخفض ضريبة البنزين الاتحادية اللي قيمتها 18 سنت، ناوي يخفضها ويعلقها لمدة محدودة بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا للتخفيف على المواطن الأمريكي. الكل شايف أسعار الوقود اللي ارتفعت بأسعار يعني خلينا نقول ما ارتفعت سابقا، والتي ارتفعت بأسعار كبيرة جدا بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. اليوم مثل ما يقول دونالد ترامب، القرار يحتاج موافقة الكونغرس على على على الموضوع، لكن قال اليوم احنا لما ترتفع الأسعار عالميا لازم نتحرك على أساس انه احنا نحافظ على على يعني على ألا يتضرر المواطن او ألا يدفع المواطن الفاتورة بسبب هذا الارتفاع. البعض يقول طيب اذا امريكا اكبر اقتصاد بالعالم قاعد اليوم تفكر تخفف الضريبة على المواطن او على الناس عندهم بسبب ارتفاع المحروقات عالميا، بسبب ارتفاع كلفة المحروقات لمواجهة هذا الغلاء العام العالمي باسعار النفط واسعار خام برنت عالميا، طيب احنا هل فكرنا بهذا الموضوع؟ يعني هل الحكومات عنا، الحكومة عنا فكرت بهذا الموضوع ولا الموضوع ما خطر عبالنا؟ انا اتحدث عن الضريبة تحديدا. طبعا اكيد ما في مقارنة، اليوم احنا اذا بدنا نحكي عن دخل الفرد في في في الولايات المتحدة مقارنة بدخل الفرد عنا في فرق كبير، ومع هيك اليوم بيقول لك أنا أسعار البنزين ارتفعت، فمباشرة إذا ارتفعت وأثرت على الناس أنا اليوم يصير في حديث إني كيف ممكن أخفض القيمة أو أخفض الضريبة على الناس. عنا أنتوا شايفين إضافة إلى انخفاض دخل الفرد، المواطن مضغوط كثيرا بكثير من الملفات، ومع الأسف كل ارتفاع عالمي، وياريت وقفت على المحروقات، كل ارتفاع عالمي وكل أحداث في المنطقة وكل تصعيد وتوترات يدفع الفاتورة المواطن في الدرجة الأولى، وتحس أنه كل الحمل قاعد ينزل على المواطن. أكيد المقارنة ما راح تزبط، لأنه الموضوع أصلا مش موضوع مقارنة قد ما هو اليوم سؤال بسيط. اليوم لما ترتفع الأسعار عالميا مين المفروض يتحمل العبء الأكبر؟ هذا هو السؤال. أنا لا أتحدث لا عن أمريكا، أنا طرحت كمثال كشاهد للقصة، لا أتحدث لا عن أمريكا ولا عن الصين ولا عن دول الخليج ولا عن أي دولة ثانية، ما بدي أقارن أي دولة بأي دولة ثانية، أنا بدي أحكي عنا إحنا اليوم. لما ترتفع الأسعار عالميا من يجب أن يتحمل الكلفة الفاتورة، المواطن ولا الحكومات؟ كونه طبعا ما في لا زيادة في الرواتب، وكونه الأوضاع المالية من سنوات صعبة على الناس، صار حدث في المنطقة، صارت حرب، صار توتر، ارتفعت الأسعار عالميا، ارتفعت أجور الشحنة، وشفتوا أسعار اللحوم وأسعار السلع الأساسية مثل الزيوت وغيرها. اليوم لما تصير هذا السؤال أسأله المرة الثالثة الآن، لما ترتفع الأسعار عالميا بسبب حدث في المنطقة، قد يكون الحدث مؤقت لحرب أو تصعيد معين في المنطقة، من المفترض ومن المفروض أن يتحمل العبء الأكبر؟ أنا ما قلت كل الحكومة وكل المواطن، لا، العبء الأكبر على مين لازم يكون؟ الحكومة عنا تقول أنه إحنا تحملنا 70% من قيمة الأسعار اللي ارتفعت عالميا على المحروقات، وحملناك يا مواطن بس 30%. فما حدا يقول انه احنا الموضوع مش خاطر في بالنا كحكومة، 30% انت تحملت واحنا تحملنا 70% كحكومة من السعر الحقيقي او من انعكاس الكلفة او من انعكاس السعر العالمي على السعر المحلي. فما حدا يقول لي احنا مش خاطر في بالنا واحنا اليوم يعني مش محركين. طبعا لما تسأل المختصين في مجال النفط والطاقة يقول لك سبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات لدينا وسبب تصدر الأردن قائمة الدول العربية في أسعار البنزين هي الضريبة الثابتة التي تضعها المقطوعة التي تضعها وتفرضها الحكومة على كل لتر بنزين يتعدى 37 قرش على كل لتر بنزين 90.

يا أخوان، في أكبر موازنة عسكرية يشهدها العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو خلينا نقول أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه الكلام لم يأتي أو هذه التصريحات لم تأتي على لسان ترامب تحديدا، أعلنوا أنهم يشتغلوا على رفع الموازنة العسكرية لعام 2027 للولايات المتحدة، في موازنة تعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون قيمتها 1.5 تريليون دولار. هذا كما أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اللي كان اسمه زمان الدفاع والبنتاغون، صار اسمه اليوم وزارة الحرب، ووزير الدفاع أصبح وزير الحرب. أعلنت بحسب وزارة الحرب الأمريكية إنه الموازنة ستصبح بالألفين وسبعة وعشرين الموازنة التي لها علاقة بالأمور العسكرية، والآن رح أحكي لكم تفصيلاتها، 1.5 تريليون دولار، وتعتبر هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، راح يمررها الكونغرس الأشهر الجاي. اللي مش مستوعب الرقم، بدي أقول لكم أنه موازنة الولايات المتحدة العام الحالي 2026 العام الحالي هي أصلا أكبر من مجموع إنفاق 10 دول على موازنات العسكرية، ومن كبار الدول مثل الصين وروسيا وأوروبا كلها، هذا بال 2026، فما بالكم بال 2027 اللي راح توصل الموازنة إلى أكثر من مليار، عفوا أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار. هذا في موازنة العام القادم. الخطة، طيب يعني كم كانت الآن وكم ستصبح العام القادم؟ الآن الإنفاق حاليا، أو خلينا أقول لكم الإنفاق العام القادم 2027 راح يزيد بنسبة 42% عن الحالي، يعني تقريبا اليوم احنا بنحكي عن عن عن تقريبا 900 بين 800 الى 900 مليار، اليوم الحديث بانها سترتفع الى اكثر من 42% لتصل الى تريليون ونصف التريليون، وممكن يوصل للنص طبعا، وهذا طبعا اذا بدنا نقارنه في العالم بحسب ارقام العالم، الانفاق العالمي العسكري بحسب الارقام 2024 قبل سنتين كان 2 تريليون و700 مليار، الامريكا لحالها تصرف تقريبا نصف المبلغ على الامور العسكريه، ومثل ما قلت اذا اقرت هذه الموازنه ستكون الاكبر في تاريخ الولايات المتحده. عندما سئل وزير الحرب شو سبب هذا التوسع في التسليح، شو سبب هذا التوسع في الإنفاق العسكري، شو سبب هذه الموازنة العسكرية اللي راح تكون الأضخم والأكبر في تاريخ أمريكا، كان الجواب من أجل فرض السلام بالقوة. يا سلام، متى عمره كان السلام بالقوة يا أخوان؟ متى عمره كان السلام بالقوة؟ وهل فعليا اليوم أنا إذا بدي حافظ على السلام وأحفظ السلام أزيد الإنفاق العسكري والتسليح؟ شو رأيكم؟ هل هذا حفظ للسلام أم تجهيز لحروب قد تكون أكبر السنوات المقبلة؟ طيب وين رايح المصاري؟ يعني كل هالتريليونات هاي ومئات وآلاف المليارات وين رايحة؟ كتاب الموازنة الجديد جايب 118 صفحة وكشف تفاصيل كثيرة، أهمها زيادة الإنفاق لحماية ما يسمى أمن إسرائيل، وهي النقطة الخطيرة. سيتم البدء بدمج القاعدة الدفاعية بين أمريكا وإسرائيل، أنا أقرأ من الخطة الموجودة عندهم، وتوسيع التعاون العسكري بينهم، وورد اسم إسرائيل صراحة 3 مرات في 118 صفحة داخل كتاب الموازنة الجديد، ورد اسم إسرائيل 3 مرات، أول مرة ذكر بباب تطوير أنظمة الدفاع وقالوا سنشتغل على شبكة دفاع صاروخي إقليمية مترابطة مع إسرائيل تقدر تشتغل بشكل مشترك، يعني ما بين واشنطن وتل أبيب كما يقولون، يعني ما فيش داعي الأمريكان يجي هون. البنتاغون أيضا طالب ضمن هذا البند وحده بس طالب ب 68 مليار دولار لتطوير جيل جديد من الصواريخ الاعتراضية بعد اللي صار بحرب إيران والصواريخ اللي وقعت على الأراضي المحتلة. اليوم بيقول لك إحنا مخصصين 68 مليار دولار، هذولا جيل جديد من الصواريخ الاعتراضية راح تعترض الصواريخ الدفاعية والبالستية والفرد صوتية، وتسرع تطوير النموذج الأولي حتى يقووه، حتى اليوم تصبح اسم القبة كاسم القبة الأمريكية من القبة الحديدية إلى القبة الذهبية الفولاذية.
يا سلام قديش خايفين على إسرائيل. طبعا هون الصورة بعتقد يمكن واضحة للجميع من سنوات، لكن اليوم الصورة لما تقرأ وين رايحة أغلب المصاري تصير أوضح بالنسبة للكل. طبعا كل المؤشرات تحكي، أنا طبعا أقرأ عن أقرب الأرقام اللي أمامي تقول أنه اليوم إسرائيل، طبعا أنتوا عارفين إسرائيل بالنسبة لهم، بالنسبة للولايات المتحدة، هي ساحة اختبار ويعني وخلينا نقول قلعة استعمارية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. فأكيد أي أنظمة دفاع جديدة راح يجربوها عندهم، أي أسلحة جديدة قد ما يفوتوا حروبهم المتكررة خاصة على الشعب الفلسطيني. فيمكن بعض يقول لي طيب هاي الأرقام خيالية، معقول أمريكا تصرف كل هالأرقام الخيالية بس عشان تسلح إسرائيل وعشان تسلح اليوم أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل، عشان بس تبني هالمنظومة الدفاع المشتركة بينها وبين إسرائيل؟ طبعا هو بيقول لك ضمن ما يسمى بالتحالف، لكن واضح أن هذا التحالف إذا أسمي تحالف يدخل في مراحل أعمق ويدخل في مراحل أخطر في المنطقة في, في, في, في المرحلة الجاي. طبعا أيضا جاء في الموازنة أنه أكثر من 52% من الموازنة الجديدة، 52% يعني 750 مليار دولار مخصصة للذخائر، للطائرات، السفن الحربية وأنظمة الجيل القادم. ومن مثل ما قلت هذه تعتبر أيضا الأعلى بتاريخ أمريكا، إضافة إلى 100 مليار هذول ستكون لتوسيع المصانع اللي تصنع الأسلحة العسكرية، حتى يقووا هذه المصانع ويقووا سلاسل التوريد ويدعموا الشركات اللي لسه متوسطة اللي قاعدة تصنع الأسلحة والتي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة لصالح الولايات المتحدة. إذن هذه هي الموازنة الجديدة التي سيقرها الكونغرس الأشهر القادمة لعام 2027، والتي تعتبر الأضخم في العالم، والتي تعتبر 50% مما يقوم به أو تتسلح به دول العالم، والأكبر والأضخم في تاريخ أمريكا.

0: يا أخوان، ما تم تداول الأيام الماضية حول قصة الطبيب التي تم توقيفه بهيتك عرض لأحداث، يعني أعتقد كانت صادمة، والله كانت صادمة. والقصة يعني أنا بديش أفوت بتفاصيلها لأنها بشعة، لكن اللي صار خليني أقول، خلى الناس اليوم توقف وتسأل، أنا اليوم يعني كيف يمكن أن أختار طبيبي؟ وإحنا لوين وصلنا؟ يعني الناس اليوم اللي مأمنيتك على صحتها وصحة أولادها وعلى حياتها في بعض الأحيان، اليوم أنت كيف ممكن تخون هذه الثقة بهذه الطريقة؟ طبعا الواحد صار يفكر ويقول، طيب يعني إحنا اليوم إذا بدنا نعمل مقارنة بين الطبيب في الزمان السابق أو بين طبيب زمان وبين طبيب اليوم، يعني قديش راح نلاقي فروقات كبيرة نتمنى أن تكون موجودة في أطباء اليوم. أنتوا عارفين اليوم إحنا في زمن صار الطبيب، يعني بديش أعمم، أنا أتحدث عن فئة معينة، لكن هو اللي بعض يقول لك أنا اليوم معذور لأنه أصبح العالم كله يتجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا مضطر كل يوم أنزل لي ريل على السوشيال ميديا عشان أصير معروف أكثر، مشهور أكثر، علي إقبال أكبر من الناس، من المراجعين. طبعا أنتوا عارفين اليوم البعض ينزل له كم ريل على السوشيال ميديا وكم واحد مما يسموا بالمؤثرين يشهره فيصير مشهور أكثر من طبيب قضى 30 سنة بالطب ولا بالخبرات وقضاها بأبحاث ودراسات البعض يقول لك إحنا اليوم بزمن صارت فيه الكاميرا والناس اللي تطلع وتحكي على الكاميرا أقوى من الشهادة وأقوى من من من من كثير من المعيارات. شو رأيكم؟ اللايك صار معيار عند البعض، الفولو صار المتابعين صاروا معيار عند البعض. اليوم بقول لك اليوم إذا بدك تتذكر كيف الناس زمان كانت تختار الطبيب، يعني إذا إذا إذا ابنك مريض ولا إذا أنت محتاج اليوم عملية أو حدا من العائلة يحتاج تدخل جراحي ولا طبي، اليوم كنت تسأل الناس أنت يعني عن الطبيب قديش عدد المتابعين عنده، قديش عدد التقييمات الإلكترونية، 5 من 5 ولا 4 ولا 3، كيف جيد جدا ممتاز فائق، يعني فائق التقييمات وكلها فوق الممتاز، شو رأيكم يا إخوان؟ كانت الناس تسأل سؤال بسيط جدا، مين الطبيب اللي يخاف الله؟ مين الطبيب اللي يتأمن اللي يتأمن اليوم على صحتي ولا صحة عيلتي ولا صحة أولادي؟ قبل ما تسأل كانت الناس قديش عنده لايكات وقديش عنده متابعين، أو قبل ما تسأل إذا بدي أقول قبل السوشيال ميديا مين أشطر طبيب، لا كانت تقول مين الطبيب اللي يخاف الله، وكان الطبيب فعلا اللي يخاف الله بالناس ولا ينظر إليه من النظرة المادية، كان اسمه ينحفر في ذاكرة الناس من كثرة المواقف الطيبة، من كثرة النجاحات، من كثرة خلينا أقول من السمعة النظيفة اللي كان يتمتع فيها هذا الطبيب. الدكتور زمان ما كان عنده فريق تسويق وكاميرات وسكرتيرات وأدمن يدير الصفحة، ويعني وخلينا أقول 3-4 آلاف تصرف شهريا لما يسموا بالمؤثرين عشان يعملوا له إعلانات، ومصور يركض وراه بزوايا العيادة، ويعني لا بالعكس كانت الأمور لها علاقة بأنه اليوم أنا أقدم مهنة إنسانية، هذه المهنة يعني المفروض أن أشتغل فيها برقم واحد بالصدق والأمانة. فبعتقد اليوم احنا كثير من الامور لها علاقه بالثقه اللي كانت زمان مبنيه على الخبره والامانه والعلم، اليوم المعايير اختلفت صراحه، المعايير اختلفت لانه صار الواحد يفتح على الانستغرام او الفيسبوك يشوف عند الطبيب الفلاني مئات الالاف المتابعين، فيديوهاته طالعه نازله بشكل احترافي وموسيقى مؤثره وما اذا اقول لك هذا الطبيب شكله ممتاز خلاص خلينا نراجع عنده، بس لانه الناس مقيميته على السوشيال ميديا. فاليوم واحد من أخطر المشاكل اللي صرنا نعيشها خاصة في أطباء المختصين في التجميل السوشيال ميديا، إنه ناس خلطت بين الشهرة والكفاءة. يا إخوان ما في علاقة بين الشهرة والكفاءة، ما في علاقة بين عدد المتابعين ومهارة الطبيب، عدد المتابعين مش دليل نجاح. اليوم أي واحد فينا بعشرة دنانير يشتري له 1000 متابع، تشتري متابعين وتشتري لايكات وتشتري مشاهدين، بتشتري اللي بدك إياه. اليوم في ناس قاعدة تشتغل على صناعة الصورة أكثر من أن يشتغل على صناعة المهنة، يعني قاعد يشتغل أنه يصنع ويسوق نفسه أكثر ما يفكر كيف يطور حاله مهنيا وبحثيا وعلميا. فالناس اليوم كثير من الناس خلينا أقول لكم مش كثير تسأل عن مؤهلاته وشو تخصصه الحقيقي، عنده شهادة ولا ما عنده شهادة، لأنه كثير من الناس انفلمت يروح على طبيب، أنا أعطي أمثلة ليست للحصر، يروح على طبيب والله طبيب أسنان يطلع مش طبيب أسنان يطلع فني، يروح على طبيب تجميل زي ما القصة اللي كنت أحكي عنها قبل شوي يطلع أصلا مش طبيب تجميل. يطلع يروح على طبيب يعمل قص وما قص، القصص اللي لها علاقة بالأمور التجميل أيضا والمعدة والتنحيف، يطلع أيضا مش طبيب. فاليوم البعض يسأل، هل ما زالت الناس تسأل هل هو مختص فعليا، هل عليه ملاحظات، شو مؤهلاته، شو تخصصه الحقيقي، هل الناس تقييمها تقييم لأنه هذول أصحابه وقرايبه، ولا هذول أهل اختصاص فعليا مقيمينه وناس مجربينه مقيمينه؟ هاي الأسئلة الناس تسألها يا إخوان، ولا كثير من الناس بطلت تسألها؟ البعض يقول لك حتى المريض اليوم لما يدخل العيادة يمكن ما يسمح لحاله يشوف شهادات الدكتور ولا يسأله عن إشي يتعلق بمهاراته، خلاص بيقول لك أنا اليوم شفته على السوشيال ميديا وبدي أروح أراجع عند هذا الدكتور. هذا يمكن أنا اللي كنت أقوله قبل شوي أيضا، موضوع أنه كثير من الأطباء تبين أنهم لا يحملون أي أصلا شهادة الطب وما له علاقة بالنقابة. هذا فتح الباب لأسئلة كثيرة، أين الرقابة؟ كيف ترك له المجال مفتوح وهو على السوشيال ميديا مش مخلي؟ كيف وسائل الإعلام أيضا كانت تستضيف البعض وهو أصلا مش طبيب تبين لاحقا لكن تستضيفه تحت مسمى خبير؟ كيف كان البعض يروج لهذا الشخص وهو بالآخر يعني لا علاقة له بالطب؟ كيف في ناس راحت وتعالجت عنده بدون ما تعرف هذا الشخص شو تاريخه أو شو؟ والأخطر من ذلك اليوم كيف المجتمع صار يمنح الثقة بناء على ظهور فلان على الإعلام؟ خلص إذا طلع فلان على الإعلام ولا طلع على السوشيال ميديا أنا بعطيه ثقتي الكاملة. بعتقد اليوم السوشيال ميديا صارت قصة مرعبة، والله قصة مرعبة، على صناعة قد تكون أحيانا على صناعة وهمية لأي شخص. اليوم أي شخص ممكن يصور حاله أيقونة بالمجال هو فيه بس بمجرد أنه يطلع على السوشيال ميديا ولا يعرف يحكي كلمتين قدام الكاميرا أو يتقن التسويق لنفسه. بعتقد اليوم إحنا لازم نوقف نسأل. بعتقد اليوم احنا، وانا اجاني كثير من القضايا على مدى الاشهر الماضية، احدى القضايا اللي جتنا مرة احدى السيدات جاية من امريكا، هي مغتربة اردنية في الولايات المتحدة، بتقول اجيت اجازة وكنت في الاجازة بدي اعمل اسناني، يعني زراعة اسنان وما الى ذلك، يعني تفاصيل طويلة، لكن طبعا بعد ما خرب لها اسنانها تبين انه الشخص ليس طبيب اسنان اصلا، هو فني أسنان كان يشتغل في عيادة. قال الدكتور آمن بقدراته. شو يا حبيبي آمن بقدراته؟ آمن بقدراته وخلاه يشتغل لنا أسنانهم. فأنا أعتقد اليوم إحنا يعني قديش إحنا لازم يكون واقفين كويس على هذا الموضوع. في ناس مثل ما قلت يا أخوان قاعدة تدفع حتى يتابعها ناس وهميين، قاعدة تعمل ضجة إلكترونية عشان اسمه يطلع، وبالآخر هو مش كثير مهتم بقدراته ومؤهلاته. لذلك اليوم تقييمك مش 1,000 مشاهدة، مليون مشاهدة، آلاف المتابعين، آلاف التعليقات، تقييمات إلكترونية كلها 5 نجوم، لا مش هيك معناها الشخص ممتاز. الشخص ممتاز من خلال خبراته وقدراته ومؤهلاته. ويمكن احنا اليوم اللي يوجع أكثر بالقضية اللي نحكي عنها، يسعد صباحك أخوي أبو مالك، يمكن شكرا ذكرتني بهذه النقطة، بدي أحكيها سريعا قبل الموجز، إنه الأهل بطبيعتهم بس يودوا أولادهم عند طبيب أو معلم أو مدرب أو على كابتن بجيم معين، يعني خلص عندهم الثقة بهذا الموقع بهذا الشخص، بفكرين أنه خلص يعني المكان سيكون آمن. لكن الحقيقة المؤلمة سامحوني يا أخوان وهذا واقعنا مع الأسف، أنه الزمن تغير. اليوم الأهل صاروا الأهل لازم ينتبهوا أكثر على أولادهم من أي وقت ثاني، مع مين أولادي، مين الشخص، مين الكابتن، مين المعالج، مين الطبيب، مين يخالطه، مين يقعد معه. وصدقوني المكانة الاجتماعية والشهرة مش معيار، ان البس انا رسمي وحط قرافة وبدلة ولا البس اللاب كوت، هذا مش معيار، ولا انا صار عندي حصانة اخلاقية بس البس هذا اللبس، ومش معناه انه الشخص اصبح فوق الشبهات، لا لا. اعتقد اليوم احنا لازم ندقق. احد اكبر الاخطاء اللي نرتكبها الثقة الزائدة، واللي اسميها انا ثقة عمياء لاشخاص احنا ما بنعرفهم، وهذا سبب مشاكل نفسية في المجتمع. فخلينا نكون حريصين. طبعا انا لا اؤكد انه احنا اكيد في عنا اطباء شرفاء واطباء عظماء وهم الاغلبية طبعا، لكن في عنا حالات صادمة، في عنا حالات صادمة تخلي الناس اليوم توقف وتسأل وتتعلم انه احنا نثق. وأنا اليوم قبل ما أعطي ثقتي أتعلم اليوم كيف يكسب مني هو الثقة، مش بكل سهولة. هذا هو حديثي وهذا سؤالي لكم، كيف تختارون طبيبكم مع عالم السوشيال ميديا والقصص اللي قاعدة تصير اليوم والتقييمات الإلكترونية؟ هل تثقون بإعلانات السوشيال ميديا والتقييمات الإلكترونية، ولا لا اليوم في تقييمات ثانية لعلاقة بالأهل بالأصدقاء بالجيران بالصحاب بالقدرات بأهل الاختصاص؟ شو رأيكم؟ بعد مونز الأخبار مع صفية رح نستمع رأيكم.
1: 8 صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية توقع والمهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مجالات ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراءات الفحوصات المخبرية والميدانية في المشاريع التابعة للوزارة. افتتاح وحدة غسيل الكلى بعد تحديثها وتزويدها بأجهزة غسيل ترشيحي مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الحسين الطبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدين قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة. شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الشاعر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079-780-3780.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، كيف تختارون طبيبكم يا أخوان؟ هل تثقون بإعلانات السوشيال ميديا؟ هل تثقون بالتقييمات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات الناس؟ شو رأيكم يا أخوان؟ مثل ما قلت أنا قبل شوي يا أخوان، إحنا يمكن صارت الناس في فترة من الفترات تبطل تفرق بين الطبيب الحقيقي وصانع المحتوى، وأنا قلت اليوم اللي يعني عنده قدرة على صناعة صورته على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني أنه ماهر في تخصصه، لا يعني أنه اختصاصه قوي. وقديش هذا فتح الباب أمام أسئلة كثيرة إلها علاقة بالمتابعات، إلها علاقة بالشهادات، إلها علاقة بالملاحظات، إلها علاقة بالتقييم، تقييم الناس، والعلاقة أيضا بتقييم أهل الاختصاص. فكيف تختارون طبيبكم يا أخوان؟ كيف هي الآلية؟ هل تعتمدوا وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تعتمدوا تقييمات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على موقع أو على عيادة الطبيب أو على صفحة الطبيب؟ على أرقام شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020-516-2060. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال رسالكم صوتية على الواتساب 07-87-32-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. خلينا ابدا مع خالد الخالدي. هلا اخوي خالد.
1: صباح الخير دكتور، كيفك؟
0: هلا خالد، شلونك؟
1: الله يعطيك الصحه.
0: زمان ما سمعنا صوتك. هلا اخوي خالد،
1: اشتقنا لكم والله.
0: هلا سيدي، والله احنا زمان ما سمعنا صوتك، وين الغيبه؟
1: يطول عمرك، كنت مسافر والله.
0: والله الحمد لله على السلامه. هلا خالد،
1: يلا يسلمك يبارك بعمرك ويسلمك يا رب. والله انت غششتنا 60% من الجواب يعني بمقدمتك اللي ما شاء الله عليها كالعاده يعني. والله يا دكتور للاسف يعني الاطباء تحديدا وصناعه المحتوى خطين ما بيلتقوا، وصرت احس مؤخرا انها يعني فعلا الفشل بدون تعميم طبعا، بس انه الطبيب اللي بيشوف حاله ما فيش عليه رجل والناس ما بتيجي عليه بيجي على السوشيال ميديا، لو واحد مؤثر بيرفعوا له اليفيشن هيك للمستوى تبعه وبصير عنده بروباغندا ويعتمد على الون فيزيت يعني.
0: طيب الناس ما يعني ماشي، هاي نقطة مهمة وأنا بدي أوقف عليها يا أخوي خالد. طيب الناس يعني معقول مش عارف تفرق بين بين بين الشهرة والكفاءة؟
1: طيب اخوي احنا انا وياك لا احنا اطباء ولا لنا علاقة بالطب، صح ولا لا؟ انا قبل بشهر 11 عملت عملية كتفي انا بعمان. دكتور ما في على السوشيال ميديا، كلياتنا عندنا مجتمع يا اخوان، مين جرب مين شاف مين عرف مين كذا، نسال هذا من العيال طبيب مجال كذا كذا، مجال القلب مجال السكر مجال امراض باطنه مجال جراحه كتف مجال اصابات رياضيه، من في طبيب كويس يا جماعه ينصحوك فيه؟ انا صرت اميل للشباب الجديد لانه علمهم جديد وفي تكنولوجيا جديده في الطب وكذا، صرت اميل. زمان كنا نروح على المستشارين واللي خدمين برا بالخدمات الطبيه او بالصحه 20 و30 سنه كنا نروح لهم، لكن تبين انه كنا غلطين شوي لانه صار في تطورات بالطب، هم مرات ما بيكونوا مهتمين بتطوير علومهم كثير او بالابحاث الجديده اللي بتصير او اجهزه دخل
0: يعني الجديد. يعني اخوي خالد، هل مثلا عمرك فكرت تروح على طبيب فتحت على صفحته وشفت تقييماته ولا هذا مش معيار بالنسبه لك؟ شو رايك؟
1: عملتها مره واحده واندمت وغلطت
0: وطلع مش مثل ما وطلع التقييم مش مثل الواقع وطلع التقييم مش مثل الواقع
1: بالمرة مش واقعي. ولو تقرا التعليقات راح تلاقيهم كلها مقارب اصحاب يعملوا كامبين شباب يلا يلا يلا شاركوا وبيعملوا له زي ما حكيت انت حاليا 10,000 فولور تشتريهم ب 100 ليره يعني سهل الموضوع. يعني فصار الموضوع تشيتنج وغش يعني والله العظيم غش معنى كلمه غش. ودكتور سامحني في قاعده اسك يعني شغله كويس نحكي عنها بتناسب مجتمعنا وقيمنا اللي صرنا نوعا ما بننساها. من صار مألوف جدا انه بنت تروح على دكتور ذكر وهي موجود انه البنت تروح على دكتوره بنت والشاب يروح على دكتور رجل. يعني انا ما بحكي من باب تمييز عنصري ولا كذا، لكن هذا ديننا وهذا مجتمعنا اللي تربينا فيه،
0: خاصه اذا كان يعني هناك بديل.
1: ما يعني ما نتلاشى كمان حتى لو من باب التجربه عشان يكون في ثقه. يعني كلياتنا والله سامحني بحياتي ما عرض زوجتي على دكتور ذكر يعني امراض نسائيه. ما الاطباء طبيبات وشاطرات وما شاء الله عنهم وسمعتها غير شكل موجودات، ونفس الشيء بالنسبه لي انا ما انقطعت الاطباء اللي اروح على طبيبه بنت. فيعني كمان هاي واحده من الاشياء اللي احنا كنا مجتمعنا متعودين عليها ما كان يصير فيها مشاكل. حاليا دكتور يعني انا في ليبيا بشتغل بحكي لك اياها بالعربي. اقسم بالله العظيم كل ما اروح على ليبيا أكثر من 10 ولا 15 واحد من زملائي خالد بدي طبيب قلب كويس بعطيه واحد كويس بعطيه واحد كذا عن تجربة اللي أنا برضى أودي أمي وأبوي عليه. لكن دكتوري هذا اللي صار الحادث ترى مش بسيط يعني هو يعني زي ما قلت أنت الماجوريتي ومعظم الناس تحت القسم ما شاء الله عنهم سمعتهم زي سكر، لكن الحادث اللي صار ترى بهز الصورة بهز ثقة الناس فينا. يعني زي ما تعرف احنا ما عندنا لا نفط ولا غاز، احنا عندنا البروفيشن المهنه المهنيه اللي متميزين فيها. اذا بيجي واحد يعني او الانسيدنت هاي اللي صارت الحادث اللي صار لما كل الدنيا تسمع فيه والسوشيال ميديا تبالغ فيه كمان بزياده ترى بهز صورتنا
0: صح
1: وفعليا بياثر على القطاع الطبي. وانت تعرف السياحه العلاجيه في الاردن واحده من الاشياء المهمه جدا باختصار اختصار للتعبان اللي اوريدي هو تعبان.
0: تسلم، شكرا اخ خالد وسعيدين سمع صوتك من جديد سيدي. شكرا خالد الخالدي. اخوي عامر تفضل. هلا اخوي عامر. هلا سيدي صباح الخير.
2: اخوي ابو زيد انا والله بالنسبه لي يعني بسال اكثر من شخص يعني بسال ابو زيد مثلا بسال فلان بسال فلان قبل ما اروح على دكتور. هذا اذا رحنا لدكتور خاص ما انت عارف الناس الله يعينها يعني الناس صافه طوابير على المستشفيات الحكوميه وعلى العيادات الخارجيه. بس يعني هذا اللي هو
0: انت بالنسبه لك انت بالنسبه لك يعني ايش معيار النجاح بالنسبه لك للطبيب؟
2: معيار النجاح
0: يعني أنا اليوم أفوت يعني أفوت على مثلا على اسم الطبيب، أبحث عنه على الجوجل، أشوف شو تقييمات الناس، أشوف شو شهاداته، هذا هو المعيار ولا معيارك؟ لا، أنا معياري من خلال الناس اللي حوالي أو الناس اللي تعرف هذا الطبيب وراحت زارته وشافت خبرته، شو رأيك؟
2: أنا السوشيال ميديا يعني صدقا للأمانة أنا ما بتابع فيه يعني زي هيك إنه مثلا طبيب على السوشيال ميديا أو شيء. أنا بقول لك بسأل يعني أصحابي، بسأل الناس اللي جربته واللي راحت عنده، عرفت علي؟ من خلال ممكن أسمع أنه يعني
0: عمل يعني عن طريق تجارب الأصدقاء والقرايب.
2: نعم، ونجحاته هو. بس سؤال يا أبو زيد يعني نقطة أنه طب لما يكون واحد مش طبيب وانشهر وإله على السوشيال ميديا يعني مشاهدات مش طبيعية، فأكيد الناس اللي متابعة السوشيال ميديا بدها تثق في تقول لك هذا يعني عنده مشاهدات كثير عنده وبيطلع وسائل يعني
0: للأسف. وين يعني السؤال وين الرقابة؟
2: بالضبط لما بطلع أنا على التلفزيون الرسمي والإذاعات، طيب أنا طب يعني لهالدرجة مش قادرين تعرفوا أنا النقابة وين عنه، مش عارفة إيش متخصصه شو هو بالأساس يعني برضه هذا يعني عليهم
0: صح
2: دور
0: صح كبير. صح صح، المهم أنه كيف ترك المجال مفتوح له. صح طبعا
2: بالضبط، هذا دور كبير يعني صح. عليهم يعني بالضبط. نعم. أما أنا بقول لك يعني بدور على بسأل عليك بتبع يعني.
0: نعم، أشكرك، يسعد صباحك. عامر عامر بيقول من خلال تجارب الأصدقاء والقرايب ولا أعتمد وسائل التواصل الاجتماعي، أو يطلع بريل قدامي على الكاميرا ويطلع يعرف يحكي قدام الكاميرا ويعرف يتقن أن يسوق نفسه. شو رأيك أخوي حسن؟
3: صباح الخير سيد ليث.
0: هلا يا أخوي، صباح الخير.
3: والله يا سيد ليث أنا يعني بدي أحكي شغلة، يعني أنا يعني الطب مهنة إنسانية، مهنة إنسانية، ويعني اللعب في جسم البني آدم مش سهل. والحكي في إشي بخص حياة بني آدم مش سهل. هلأ إحنا في نقطة مهمة إنه إحنا لا منواكب العصر، وأنا مش ضد التطور. أنا مش ضد التطور ولا ضد السوشيال ميديا، بس هل السوشيال ميديا صادقة؟ هون السؤال. هل السوشيال ميديا إلها مصداقية عند الشعب الأردني؟
0: شو رأيك؟
3: اثنين، أنا بالنسبة إلي بعطيها 50% فقط، وأنا ما بعمم، أنا ما بعمم يا أستاذ ليث. بصراحة إذا أنا دكتور، تمام، أنا إلي تجربة شخصية مع الدكاترة، إذا أنا دكتور وواثق من نفسي ما بسوق نفسي يا سيد ليث.
0: هس هو شوف قد يكون أحيانا مضطر، لأنه اليوم مثل ما قلت أنا بعض الأشخاص عنده عدد متابعين كبير، هو مش هالخبرات ومش هالكفاءة ومش هالمهارة ويسوق نفسه، وغيره 20 سنة خبرة ما حدا يعرفه. فاليوم هو مضطر يقول لك أني أطلع على وسائل التواصل الاجتماعي عشان الناس تشوفني.
3: أستاذ ليث مستحيل دكتور إله 20 سنة خبرة ما حدا بيعرفه، مستحيل. يعني أنا خليني أحكي شغلة من منبرك، أنا بثق في كل دكاترة مستشفى الجامعة الأردنية صراحة. أنا من منبرك هذا بحكي والله أنا لم أخذ من مستشفى الجامعة.
0: يعني شوف هو أحياناً الناس يعني خلينا أقول لك كثير ناس يفكروا نفس تفكيرك بأنه اليوم أي طبيب خدم، طبعاً أنا أقول طبيب أتحدث عن السيدات والرجال، أي طبيب خدم في في في مستشفيات الحكومة، وزارة الصحة، الخدمات، المستشفيات الجامعية، ثم خلص وخدم خدمة مش أقل من 20 سنة، فهذا شاف آلاف الناس، خاصة مع ضغط المراجعين اللي بنشوفه في مستشفياتنا الحكومية، فشاف آلاف الناس، فكون أكيد خبرات كبيرة غير عن الطبيب اللي مباشرة خلص الجامعة وفتح عيادته الخاصة وبلش يشتغل بالقطاع الخاص. طبعاً الخبرة لها دور.
3: وخصوصا يعني انا كل المستشفيات في الاردن بكن لها كل احترام، ولكن مستشفى الجامعه الاردنيه بالتحديد يا استاذ ليث يعني صراحه يعني قمه في في في الخبره وقمه في العمل والمستشارين فيها، يعني بصراحه يعني هذا مكسب لنا الاردنيين بصراحه. يعني انت بتعرف كل دول الخليج تيجي بتتعالج في الاردن، صدقني يا استاذ ليث أنا رحت على أوروبا ما شفت الكفاءات الموجودة في الأردن.
0: طبعًا بالنسبة طبعًا. للطب. وأنا حكيت قبل موجز الثمانية إنه قديش إحنا اليوم عندنا الحمد لله كفاءات وخبرات كبيرة، وإحنا اللي بنحكي عنها قد تكون فئة بسيطة، في أطباء كثير.
3: نعم، نعم.
0: وهم الأغلبية. نعم. طبعًا الشرفاء والعظماء.
3: نعم،
0: لكن في حالات
3: سيدي.
0: صادمة صراحة تخلي الواحد اليوم إنه يوقف ويسأل كثير من الأسئلة. شكرا أخوي حسن. رائد.
3: الله
0: تسلم رائد، تفضل أخوي رائد.
3: الله
4: يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا رائد صباح الخير.
4: كيف حالك؟
0: هلا هلا اخوي رائد.
4: سيدي للاسف الشديد الاغلب صار الان يعتمد على المواقع الالكترونيه وعلى التقييمات اللي بتصير صح. على صفحات
0: كثير ناس تعتمدها صح.
4: نعم واصبح للاسف في كثير
0: والناس خلطت بين الشهره والكفاءه
4: 100% يعني بتتفاجأ انه في كثير من الاطباء اصبحوا صناع محتوى وليسوا اطباء.
0: نعم
4: وصار بتلاقيه هو طبيب لكن حتى المحتوى تبعه في كثير من الاحيان يخرج عن الطب
0: صح
4: حياته الشخصيه والاخريه حتى يزيد من المشاهدات واللايكات اللي عنده اللي بتصير.
0: فصارت عنده صناعه الصوره اهم من صناعه المهنه
4: 100% وهذا السبب يا سيدي كمان انه الصحافه الالكترونيه والاذاعات الالكترونيه وبعض القنوات التلفزيونيه صارت تفتح لهم الابواب مقابل او من غير مقابل ما بعرفش انا لان ما عنديش فكره عن الموضوع لكن
0: احيانا يكون مقابل طبعا صح
4: 100% وبعدين شغلة تانية قلة الرقابة يعني احنا لما نسمع عن كذا حالة بتصير في الأردن عدة شكاوي على عدة عيادات بتسكر العيادة وبعد فترة بترد تفتح وبتسكر وترد تفتح هناك تقصير من الجهات الرقابية وغير الرقابية يعني أنا اللي يعني بالقانون حسب ما كنت أعرف بأنه ممنوع الأطباء أنهم يعملوا إعلانات إلا في حالتين في حالة افتتاح العيادة أو زيادة تخصص أو حصول على شهادة جديدة.
0: نعم والله شوف أنا ذكرتني بنقطة أخوي رائد طلعت معي قضية أذكر قبل أكثر من سنة وكان معي نقيب الأطباء السابق وحتى كان معنا في الاستوديو وقتها وحكى لي كلام يعني مهم بهذا الموضوع. كانت الملاحظة على بعض أطباء التجميل اللي بيحطوا أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات للسيدات لبعض المناطق اللي بيعملوا فيها عمليات خلينا أقول إلها علاقة بالحقن مثل البوتوكس والفيلر وما إلى ذلك. فهي منافية للآداب العامة للمجتمع يعني إحنا مجتمعنا ما يقبلها يعني ما نقبل نشوف هذه الصور. فإحنا اليوم كيف بنقبل؟ فأنا لما سألنا نقيب الأطباء ذاك الوقت قال هذه الإعلانات ممنوعة وهذه الإعلانات مخالفة لقانون النقابة ولا يجوز. وخبرنا الجهات المعنية المختصة في إنه إحنا اليوم يعني قدمنا شكاوي كنقابة على مثل هؤلاء الأطباء ولليوم الأطباء نفس الإعلانات يمكن الإعلانات اللي كانت قبل سنة أرجى شوي.
4: نعم وبهذا الخصوص أخي أبو.
0: فالسؤال وين الرقابة؟ لماذا يترك المجال مفتوح؟ نعم.
4: نعم أنا في عندي اقتراح على هاي النقطة بالذات. هلا عندنا إحنا هيئة الاتصالات والمرئي والمسموع أعتقد هيك اسمها أخي أبو زيد.
0: اللي هي المعنية بإيش عفوا؟
4: المعنية بالرقابة على الوسائل التواصل
0: يعني عندنا أكثر من جهة زي الجرائد الإلكترونية الأمن العام وعندنا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفي هيئة تنظيم
4: نعم يكون في منها تعميم على كل المواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات لأنه يمنع بث أي دعاية أو مقابلة مع طبيب بدون موافقة نقابته أو جمعيته
0: نعم
4: اللي تثبت بأنه صح. هو فعلا مختص
0: هاي نقطة مهمة هاي طبعا يمكن تختص فيها هيئة الإعلام إذا بدنا نقول نعمم على وسائل الإعلام هاي نقطة
4: نعم.
0: مهمة تسلم أخ رائد
4: أنا ما أطلعه أنه يسوق لهذا الشيء
0: ويتبين لاحقا أنه ممكن يكون
4: هو مش أخصائي
0: مش أخصائي
4: يعني في حادثة صغيرة بعد إذنك أخي أبو زيد عشان تشوف تأثير السوشيال ميديا على المريض.
0: نعم
4: أنا قريب إلي دكتور نسائية بيقول لي اجتني حاله خليجيه من طرف صديق الي دكتور بتتعالج عنده باختصاص اخر فبعت هاي المريضه عند قريبي الدكتور وبدها تعمل عمليه فلما شاف وضعها قال لها يا اختي اوكي الامور تمام ان شاء الله توكل على الله وهذه يعني ما في داعي تدفع عليها اي شيء عمليه بسيطه جدا جدا تنعمل بالعياده وعلى رايه زي ما حكى لي قال لي بتكلفنيش مواد ليرتين
0: نعم
4: فلما قالها هيك قالت له طيب ماشي بشوف وبرجع لك
0: ايوه
4: سحبت حالها وطلعت بعديها زميله الدكتور اللي بعتها عنده قال له انت شو اللي سويته قال له ايش اللي إذا إجتني خايفة المريضة وتقول أنت شو الطبيب اللي أنت بعتني عليه؟
0: أيوة.
4: وأنا بعدين دخلت على صفحته هذا يا دوب عنده كم إعلان معلن عن جهاز جديد جايبه عن تخصص جديد هو ماخده. أما هذا شكله دكتور ما قال فبيقول ليش؟ قال له لأنه راحت على طبيب ثاني غيرك طلب منها 1700 دينار.
0: أيوة نعم.
4: فقالت مش معقول.
0: وعنده عدد متابعين على السوشيال ميديا. ها؟
4: وعنده هذا
0: مشكلة والله.
4: وإذا بتسمح لي بس مداخلة ثانية أخي أبو زيد على بداية الموضوع اللي فتحته أنت اليوم الصبح على موضوع الضريبة على البنزين.
0: سريعا الله يخليك رائد.
4: أوكي حلو. يعني أنا بقول واحد عندنا بالأردن دخله راتبه 500 دينار. إذا بتحسب بنزينه مع اتصالاته مع مصروفه ب 500 دينار تلقى بأنه الدولة ماخذة منه أكثر من 22% ضريبة ثابتة على راتبه يا أخي.
0: يعني كلنا عارفين قديش نسبة الضرائب صراحة مبالغ فيها عنا أكيد. شكرا رائد أبو طه حياك تفضل.
4: شكرا
0: أبو طه. هلا أخوي صباح الخير.
5: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي هلا.
5: بصراحة يعني الأطباء أو أي مهنة كانت هنحكي تمام بس كونك يعني أنت حضرتك يعني في موضوع الأطباء أنا بصراحة يعني ما زلت لغاية الآن يعني في طبيب اثنين ثلاثة هذولا يعني تعاملت معهم بناء على نصائح الآخرين يعني
0: تجارب الناس اللي بتعرفهم. أيوة
5: بالضبط ناس كبار ناس قريبين علي يعني
0: ولليوم هاي هي معاييرك باختيار الطبيب
5: بالضبط. انا في طبيب يعني بتعامل معه من اكثر من 30 سنه وفي نعم. طبيب نفس العمليه وفي نعم. صيدليه شفت على مستوى الصيدليات نفس النتيجه
0: نعم.
5: وبجوز انا بختار دائما حتى على مستوى المحل اللي بشتري منه اغراض على مستوى المكان اللي بصلح فيه السياره ما زلت يعني نفس الاشخاص عارف كيف وبنصح الاخرين انه روح على الفلان روح على فلان لان ليش انه هاي في رقبتي صارت ذمي في رقبتي تمام فأنا ما بتوجه للسوشيال ميديا ولا لغيره تمام
0: الناس اللي حواليك بيعتمدوا وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي تطلع او مقابلات الاطباء على الاعلام
5: والله يا اخي انا مش يعني مش مطلع ولكن لابد يعني في ناس كثير يعني حاليا صارت تضغي موضوع السوشيال ميديا والاعلانات والحكي هذا هاي
0: زمان ابو طه زمان كنا نسمعها كثير من الناس يقول لك انا بدي دكتور او بدي طبيب يخاف الله بالمريض قبل ما اسال شو
5: احسنت
0: فهي قديش افتقدناها قديش افتقدناها اليوم
5: والله افتقدناها موجوده لكن والله كثير والله بقول لك شغله
0: افتقدناها مش الاطباء لا عفوا عشان ما افهم خطا افتقدناها قصدي احنا بيننا كناس انه نسال بعض هذا السؤال
5: بالضبط
0: لما كنا بالزبط نقول والله في طبيب فلان يخاف الله بالناس ابدا مش مادي الهدف يعالج الناس لان هذه مهنه
5: نعم.
0: مهنيه يعني مهنه انسانيه سمعته نظيفه نجاحاته كثيره مواقفه طيبه صحيح. مع الناس شو رايك
5: بالضبط بتعرف شو انا بدي اقول لك شغله احنا افتقدناها مزبوط يعني اول ما تزوجت الله يرحم امي واموات المسلمين اجمعين
0: نعم
5: أقول لها يما وين في طبيب كويس مشان زوجتي أو يابا وين في مثلا عندي مشكلة فلانية
0: قول
5: لي على الطبيب الفلان
0: نعم
5: خلص روح عليه لأنه هذا مقرب ما والدك ما بضرك والدتك لا يمكن تمام مع الأسف يعني لا لا لا أستاذ أبو زيد تسمح لي بس في ثواني بسيطة
0: نعم
5: بتذكر قبل حوالي ما يقارب شهر ما حكينا على دوار جمرك المضونة تمام طبعا بعد ما حكيت معك المكالمة أنا في عندي فيديو قلب سيارتين يعني ما زالوا مصرين على الموضوع يعني ما في حل إله هذا دوار المضونة يعني
0: حكينا معه ملاحظة نعم
5: ودخلت المهندس
0: عمر بحارم
5: لا المهندس محمد مهيرات كأنه وحكى في الموضوع في دراسة له وعلى شيء والله ما في دراسة ولا شيء
0: بل كتاب عن الموضوع نشوف تكرر
5: إن شاء الله
0: بعثنا بلا واتساب بعثنا واتساب أبو طه
5: قديش هو الرقم من بعد إذنك
0: بلا عطوه الرقم يا شباب أبو علي عطوني. شكرا أبو طه أبو علي تفضل
6: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو علي عليكم السلام.
6: حبيبي هي يعني دائما هي شغلة واحد بده يشتغل لها تسويق بده يعملها دعاية.
0: نعم.
6: فزمان كانت الدعاية يعني فيها مصداقية.
0: فيها مصداقية اليوم.
6: هلا طبعا وكانت محصورة في عدة شغلات صناعية شغلات إنتاجية كذا.
0: نعم.
6: هلا صارت يعني الكل بشغل بقول لك انه والله اذا رح اعمل المحتوى ونزله وسوي وممكن يكون مش صادق الواحد
0: نعم
6: فهاي المشكله
0: ابو علي شو معاييرك كيف تختار كيف تختار طبيبك شو معاييرك يا ابو علي
6: الشغله الثانيه انه يعني بطل الناس يعني صار يستسهل يفتح السوشيال ميديا يفتح الفيسبوك بشوف أسهل ما يسأل فلان وعن تان يعني هي صارت من التكاسل في الاستشارة
0: أشكرك هذا رأي أبو علي أخوي رائد هارون تفضل
7: السلام عليكم الله يسعدك
0: هلا أخوي رائد عليكم السلام
7: والله شوف هلا بالنسبه للمعيار اختيار الدكتور او الطبيب يعني بيعتمد على العائله وتجارب الاصدقاء. انا بالنسبه للسوشيال ميديا لا ما بطبيع.
0: ما تعتمد على السوشيال ميديا؟
7: وثاني شغله
0: يعني ما بتعتمد لانه انت سمعت قصص لبعض الاخطاء اللي حصلت او بعض الاشخاص اللي طلعوا اصلا مش اخصائيين، ولا لانه انت اصلا اليوم يعني تعتقد انه تجارب الناس اللي حواليك هي المعيار بس؟
7: لا والله انا عندي ثقه عمياء انه السوشيال ميديا كتير خدعه، يعني خدعة. لانه عباره عن صناعه،
0: فيها صناعه وهميه للشخص.
7: نعم يعني انا كنت مره رايح على مطعم ولقيت الصبيه اللي بالمطعم قال لو سمحت اعطيني تليفونك. طب خير شو فيه؟ قال بدي اخش على جوجل واعمل تقييم للمطعم.
0: ايوه كيف يعني التقييم هي تعمل تقييم يعني للمطعم؟
7: والله لو بس اعمل لنا تقييم، او هي بتاخذ منك التليفون هي بتحط التقييم كمان يعني. انا اتفرجت يعني ايش
0: فانا لا هي جديده يعني. والله يا ابو اخوي رائد
7: لا لا لا لا هي ما معروفه، مش صارت مش معي مره اكثر من مره يعني. تطلع موقع بتلاقي صبيله حاطينها على اساس من باب الاحراج، والله تليفونك نعمل تقييم هات عنك، وبتاخذ منك التليفون عادي يعني بتطلع فيها كيف يعني لو سمحت معطيني تليفوني.
0: اللي هو التقييم، خلينا نقول عنه التقييم الالكتروني اللي انا حاطه ضمن سؤالنا اليوم. نعم
7: وبالتسويق يعني بتدفع مصاري وبتحط مشاهدات. أيوة. انا ممكن يكون طبيب يكون عنده زي ما حكى الاخ قبلي متابعين اقلال 10 50
0: لا ايوه يعني
7: صح، بتحس انه هذا مزبوط. انا بالنسبه لي بحس انه هذا يعني
0: لكن لكن لكن يعني قد يكون خبراته ومؤهلاته اكثر من او مهارته اكبر من الشخص اللي عنده.
7: بس انا بضيف شغله ثانيه، دائما لما بتساله الواحد يسال اصحاب الاختصاص، يعني انا بروح دكتور مثلا عظام لو ما بعرف دكتور عظام ممكن اسال اي طبيب بثق فيه، هم بيعرفوا بعض يعني الاطباء بيعرفوا بعض. يعني انا قبل فتره صار معي شغله، رحت على دكتور والله العظيم صديق لي واستشاري يعني وشهاداته، كشف على البنت عندي قال لي انا في دكتور بدبعتك عليه، يعني هي نادر الدكتور يقول لك انا دبعتك على دكتور ثاني.
0: نعم
7: وبثمن على كمان اللي حكى بالبرنامج اللي هم اطباء الجامعه، والله اطباء الجامعه.
0: نعم.
7: اطباء المدينه الطبيه، أطباء في مستشفى البشير، في أطباء مستشفى حمزة، أقسم بالله هذول الناس يجب يعني أنا أناشد جلالة الملك إنه في منهم من يستحق الأوسمة من الدرجة الأولى.
0: صح.
7: والله صح. إنه معاملات إنسانية وناس مخفيين.
0: نعم.
7: في الظل ما حدا بيطلع عنهم لأنهم مواقع، لأنهم فعلياً
0: في من أطباء إنسان يعني طبيب إنسان خلينا نقول عنه. صح.
7: نعم.
0: شكرا أخوي رائد، خلينا أروح لابد.
7: صار معي حادث بسيط الحمد أشكرك. لله رب العالمين في عجلون، كنا بالرحلة واتجهت إلى مستشفى عجلون كيعني مقدم، بعدين أنت إلى عمان. يعني والله العظيم إنه دكاترة ما بعرفهم وبس عرفوا إنه أنا من عمان، أقسم بالله جمال.

0: تسلم رائد ابو اصيل تفضل
1: فيهم.
0: اشكرك
1: زي ما بقولوها جنود مجهولين
0: 100% 100% بس اعطيني مجال حتى نعطي الشباب اخويا وعندي ضغط اتصالات. رائد ابو اصيل تفضل. هلا اخوي هلا ابو اصيل.
1: سيدي في قول مأثور عن سيدنا عمر انه لما تولى الخلافه جمع اهله وناسه وقال لهم انه الناس كالطير اينما وقعتم وقعوا.
0: نعم.
1: فالشاهد بانه هذه هي الناس. الناس دائما وين ما بتشوف التجمع سيكولوجي الجماهير. فاذا احنا اليوم عدم المؤاخذه زي ما تفضلوا الاخوان، يعني انا الميكانيكي بدي اودي سيارتي بسال عن افضل ميكانيكي.
0: نعم.
1: السباك الجامعه افضل جامعه. الافضل شيء يعني ادرس اولادي ايش احسن شيء مثلا ادرسهم اليوم حتى يستفيدوا مثلا من الوظيفه والى الاخره. لكن انه احنا الى الخطا انه احنا ناخذ مثلا هذول الناس مثلا كمؤثرين او نتبعهم بدون ما نفكر بدون ما نشغل عقلنا.
0: صح.
1: يعني انا لا يعني
0: انت شو معيارك كيف تختار طبيبك اخوي ابو اصيل؟ شو معيارك؟
1: انا بسال نفس الشيء السؤال. يعني انا بدي طبيب بسال اخوي ليث، لكن نعم. هل انا اثق بليث اللي بدي اساله؟ هذا السؤال. انه انا مش شرط انه انا اذا شفت الناس متوجهه الى اتجاه اتبعه، انا ممكن اجي اقول لاخوي ليث مثلا انه والله الناس متوجهه الى
0: يعني اذا شفت الطبيب اذا شفت الطبيب ان وسائل الاعلام تستضيفه وعدد متابعينه كثير كبير وهذا الطبيب قاعد يطلع فيديوهات مهمه وعنده صوره كثير كويسه والناس تعلق تعليقات وتقييمات الكترونيه عاليه، ما بتعتمده؟
1: لا لا لا اعتمده، لانه انا على المؤاخذه في واحد مؤثر على اساس انه ويتخوت على ابوه، استضافه الديوان الملكي مثلا، تمام؟ يعني الان انا اصبحت قدوه هي ان انا اتخوت على ابوي، واحنا اليوم عندنا الحكومه او المسؤولين او الكذا يعني انه نكرم فنانه. اصبحت قدوه الان لانه انت كرمتها لانك انت مسؤول او الى اخره، واحنا عندنا المعايير خاطئه، عندنا احنا مشكلتنا اليوم زي ما طلعوا مثلا لهم من امبارح على سبيل المثال بانه مثلا هل هو يعني طبيب او غير طبيب، هذا هو كان المهم.
0: اشكرك تسلم.
1: افرض انه بس النقطه هذه الان اذا كان بمزرعته الخاصه على سبيل المثال وزير ولا طبيب ولا مين مكان يكون وعمل هذا الامر، احنا هان هي المشكله؟
0: نعم.
1: انه بس انه يعني عمل هذا الامر داخل عيادته او خارج العياده.
0: اشكرك تسلم ابو اصيل. يا اخوان الهدف اليوم من الحلقه اضافه نسمع تجاربكم وتقي وخلينا اقول واراكم في هذا الموضوع، الهدف قديش ان يكون لدينا وعي في اختيار الطبيب، لانه مع الاسف كثير من الناس الذين سقطوا ضحيه ما يسمى بصناعه الصوره على السوشيال ميديا، كثير من الناس، وتبين انه خلط بين الكفاءة والشهرة، وتبين أنه لم يستطيع أن يختار الشخص المناسب ليذهب إليه، وكانت نتيجة ذلك إما خطأ طبي وإما مع الأسف مضاعفات كبيرة قد تحصل للمريض، وإما أحيانا إذا كان الموضوع له علاقة بالتجميل تشوهات حصلت في جسد هذا الشخص. مهندس محمد الحاج تفضل. مهندس محمد
2: الله يسعد صباحك دكتور، طمنا عنك. الله يسعدك يا رب بارك فيك.
0: هلا يسعد تفضل
2: دكتور. بالنسبة للسوشيال ميديا، السوشيال ميديا هسه في وقتنا الحالي احنا مهمة جدا.
0: نعم.
2: يعني ما حدا بيقدر ينكرها. يعني مثلا زي اطباء عندنا، في اطباء مثلا المسالك البولية بالاردن يعني من اشهر الاطباء في العالم وفي منهم رقم واحد.
0: نعم.
2: فانت ما بتقدر تنكر هذا الاشي السوشيال ميديا. صحيح ممكن الناس تسيء في الشغلة هاي، ممكن الناس ما يكون عندها الخبرة، ممكن تكون مشهورة بالسوشيال ميديا، لكن في ناس عندك انت ما بتنكر انهم مشهورين على السوشيال ميديا، لكن برضو كمان كثير فنانين في عملهم.
0: نعم.
2: يعني زي ما قلت لك مثلا في المسالك البولية في كثير ناس مشهورين عالميا وبتجيهم الناس من انحاء العالم. احنا ما بنقدر ننكر السوشيال ميديا في حياتنا
0: نهائيا.
2: يعني في
0: انا حديثك كان احنا اليوم
2: من
0: سياق
2: الشمال
0: الحلقه
2: للجنوب.
0: يا اخوي محمد احنا اليوم انا بس عشان ما افهم حديثك عكس اللي انت تحاول توصله، لان اللي فهمته انا كانه سياق الحلقه انه احنا اليوم بنقول انه يعني كانه اليوم اعلانات السوشيال ميديا كلها خطا او كلها مش صحيحه، هيك قلنا؟
2: لا مش صح. لا مش صحيح الحكي هذا. في اعلانات لا صحيحه 100%، في اشياء صحيحه 100%، لكن انت بدك تتحرى الحقيقه.
0: نعم.
2: بدك تشوف الطبيب المناسب في المكان المناسب.
0: هل تكفي السوشيال ميديا لتحري الحقيقه بالنسبه لك؟
2: طبعا لا مش شرط.

0: لكن في ناس لا مشهورين على السوشيال ميديا وفي الحقيقة كثير فنانين في عملهم
1: 100%. أنا معك، لكن أنا سؤالي اليوم، هل يكفي شهرتي على السوشيال ميديا حتى أكون أنا عندي كفاءة ومهارة في التخصص؟
0: لا طبعا، لا لا أكيد لا.
1: أوكي شكرا مهندس جهاد.
0: الله يعطيك العافية رب.
2: أبو زيد
1: هلا سيدي.
2: صباح الخير أخوي أبو زيد، كيف
1: صباح الخير. هلا هلا
2: أخير. الله يعطيك ألف عافية، الله يسلمك. يعني بدي أول شيء مخافة الله لازم تكون أول شغلة هاي بعين الدكتور
1: 100%.
2: ولا لا أبو زيد؟
1: طبعا.
2: ثاني شغلة الأخ اللي حكي معك محمد يقول السوشيال ميديا، نفسي أشوف دكتور، يعني إحنا نعرف دكاترة ما شاء الله أسامي عمالقة يطلع السوشيال ميديا ما بطلع، لأنه عارف سمعته سابقيته. لاحظ شغل اللي بشوفهم بطلع كلهم صغار بالعمر، ومجتمعنا صار يدور على العيادة اللي مرتبة اللي كلها شاشات كلها مناظر، الدكتور اللي أبصر ليش أحكي هالكلمة اللي متحفحف وكذا بكيفه علي الناس، أما كخبرة ناس أسامي مش راح يطلع لأنه عارف سمعت شابقيته. نحكي بصراحة أبو زيد، غير هيك دكتور زي هذا أو أي شخص ثاني ما كيف وزارة الصحة مش عارف عنه بكل هذه، يعني كنا نسمع شغلات قاعدين نسمع شغلات، طب وين الناس عنه هذا؟ وين الوزارة عنه؟ وين النقابة عنه؟ بعد ما يقع الفاس بالراس منصير نقول هذا مش دكتور وهذا كان جراحة وهذا كان كذا، بغض النظر شو مهنته كان الدكتور بنحكي فيه الموضوع عام احنا شاي. ففي خطأ عنا، خطأ على الدرجة الأولى على الوزارة وعلى النقابة وكل شيء، بعدين على مجتمعنا اللي خلى أشخاص زي هيك هم يتصرفوا. لأنه معقول ما أقول ما في خبرات فيه بعمره هذا شو كسب خبرة؟ معلش أبو زيد، في اللي بيطلعوا بلاحظهم قلت لك عمرهم صغير كلهم، مش هالخبرة عنده، بس الناس بتكيف على المظاهر. وسلامتك أبو زيد.
1: الله يسلمك. هلا أخوي جهاد شكرا، بدي أسمع رسالكم على الواتساب. خلينا أبدأ مع محمد حنون. يا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا أخي محمد،
3: صباحكم يا أخوان. أخوي أبو زيد والله هذا الموضوع مهم كثير أنه ينحكى فيه وأنه تخصص حلقة كاملة له، بس أنا دائما في سورة بتستوقفني وبحب أني أقرأها، الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون 4 بقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذ يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. الله يا هذه الآية يا ريت الكل بس يركز في معانيها، معانيها رائعة جدا وهي بتلامس الواقع اللي احنا عايشين فيه. الله يسعد صباحكم.
1: صباح الخير. نسمع عماد.
4: صباحك ابو زيد.
1: هلا اخوي عماد صباح الخير.
4: الله ابو زيد الايام هاي الواحد صار محتار كيف يختار دكتور تبعه. صدقا زمان كانوا الناس دلوا على الدكتور من سمعته من اخلاقه وشطارته، هسه صرنا نشوف دعايات اعلانات في كل مكان على المباني على الفيسبوك في كل مكان عمي.
1: نعم.
4: واللي بيعمل اعلان اكثر بصير مشهور اكثر.
1: أيوة
4: طبعا الناس نعمم احنا
1: المعظم
4: دكاتره محترمين ناس شاطره بتخاف الله هذول الراس والعين، بس المشكله انه صار في ناس داخل الموضوع كانه تجاره، هذا المشكله انها تجاره بس، والمريض اخر همه يكون اعلان حلو ومتابعين. نعم. المشكلة الواحد بده يلاقي دكتور يفهم يعالج بضمير. طب النهاية أبو زيد رسالة. نعم. قبل ما يكون مصلحة.
1: أشكرك. نسمع أبو وسيم.
5: السلام عليكم الله يعطيك العافية.
1: هلا أبو وسيم.
5: والله يا أخوي ما في رقابة، والله لو في رقابة صح ما بيعملوا زيد. والله المفروض الضريبة بدل ما تتوجه على المحروقات يا أخوي ولا المخالفات هاي خلهم يتوجهوا يا سيد العزيز بالتعال تطلع أنت الأطباء الاختصاصيين هذولا. والله في ناس بيقول لك اقسم بالله العظيم انه يومي الله يطرح لهم البركه يا سيد العزيز على كل حال بناشوه، بس يومي 5000 و6000 دينار اقل شيء بفوت عليهم من وين العمليات.
1: اشكرك. نسمع ابو محمد.
6: الجهات المعنيه المختصه
7: دكتورنا وحبيبنا ابو زيد يسعد صباحك.
1: هلا ابو محمد
7: يخليك ربي ويحفظك يا الله. صباح الخير لك ولجميع كادر حياه اف ام الغالين على قلبنا.
1: هلا سيدي
7: أبو زيد. يا حبيبي أنا بالنسبة لي بختار الطبيب اللي بسأل عنه جميع الناس واللي بيعرفوه. إذا الطبيب هذا كفاءة بروح عنده، بشكروا فيه الناس، جربوه راحوا عليه تعاملوا معاه، سمعته طيبة شغله كويس نظيف، بتوكل على الله وبروح عليه.
1: أشكرك. نسمع أحمد جاموس.
8: السلام عليكم ورحمة الله. أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك صباح كل المستمعين.
1: أخوي
8: أبو زيد اللي بده طبيب يدور على طبيب عنده دين عنده مخافة الله. مرة رحت أودي الحج على الصحية دكتور بقول لساتها عايشة والله يا اخوي ابو زيد اذا هي فيش فيها شيء بجوز تموت.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
8: ورحنا مره طبيب في مستشفى برضه حكومه والله الحجه خالصه وقول لها والدتي والله ما فيك شيء والله العظيم ان امور طيبه والله العظيم روحت فيش فيها شيء.
1: صح.
8: فاهم شيء مخافه الله.
1: نعم.
8: يكون عنده مخافه الله وخلص. والله المستعان.
1: شكرا يا سيدي. نسمع محمد.
9: صباح الخير ابو زيد الله يعطيك العافيه انت وكادر حياتي الفم. والله يا ابو زيد في احد الاطباء بدون ذكر اسامي انه عيادته في مستشفى وبيعمل في مستشفى ثاني وصار عنده حالات وفيات ولا حسيب ولا راقيب وبتهرب من التهرب الضريبي للاسف ما حدا بيراقب عليه ولا حدا بيراقب ولا اي شيء صدقني حتى لو اجوا ناس من الصحه على الفاضي.
1: نعم.
9: احنا شايفين بعينينا واحنا اشتغلنا معهم وبنعرفهم هذول الاطباء. الله يعطيك العافيه ابو زيد معك محمد الشوي.
1: محمد نسمع عماد.
10: صباح اخوي ابو زيد ذاتك الكريم السمعي الكريم. اخوي كان في تصريح قبل يوم او يومين من احد المسؤولين في نقابه الاطباء انه هذا الطبيب تم استدعائه لمجلس تاديبي في نقابه الاطباء اكثر من مره في فتره عهد الضيف اللي كان في على احد القنوات التلفزيونيه وما قبله وهو في شكاوي عليه وتم استدعائه للنقابه للاستجواب ومجلس تاديبي. طب كيف هذا لسه مستمر في عمله وعادي وبتم الترويج له؟ سلامتك سيدي.
1: الله يعطيك العافيه يا اخوان. مره ثانيه انا لا اتحدث عن طبيب معين، انا اتحدث معكم بالعموم على العموم. شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. بدي اروح لعضو مجلس نقابه الاطباء الدكتور طارق الخطيب. يا هلا دكتور طارق، صباح الخير سيدي.
11: صباحك
1: يا مرحبا دكتور. كنا حابين تسمع معنا بعض الرسائل الصوتيه وبعض الاتصالات، بدي اسمع تعليقك على كلام الناس بدايه، شو رايك؟
11: أول شيء بداية أنا بصبح عليك وعلى المستمعين الكرام جميعا.
1: هلا سيدي صباح.
11: سمعت والله أنا جزء من التعليقات والمداخلات اللي تفضلوا فيها المواطنين اللي تواصلوا معكم، لكن أنا بدي أكد على شغلة مهمة جدا.
1: تفضل.
11: إنه إحنا هاي نتعامل مع نوعية جريمة ونوعية اتهامات لا علاقة لها بمهنة الشخص، يعني أنا الجريمة تدان لأنها جريمة.
1: دكتور بس سامحني دكتور طارق، أنا لا أتحدث عن قضية بعينها، أنا كان
11: أنا بس
1: كان حديثي للناس اليوم إذا كانت التقييمات الإلكترونية والشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات السوشيال ميديا هي معيار الناس، الناس بيقول لك اليوم معاييرنا شوي اختلفت، فالبعض خلط بين الشهرة والكفاءة، تفضل.
11: بالتأكيد، لكن هو كله يؤخذ في نفس السياق، لأنه الموضوع صار له أكثر من يوم. فحابين نوصل هاي الرسالة. احنا كلنا نعرف انه الطب هو رسالة قبل ان يكون مهنة. لكن كثير كان في لغط او حسيت انه في تداخل في المفاهيم او تداخل في الصلاحيات عند اغلب المواطنين، سواء من البوستات اللي بتشوفها بالسوشيال ميديا او حتى من بعض وسائل الاعلام، كانت كلها بتوجه اللوم على نقابة الاطباء. على نقابة الاطباء في تعاملها مع المخالفات، إما تتعامل مع مخالفات مسلكية مهنية، سلوك الطبيب الرقمي أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا في شكاوى ممارسة المهنة التي تتعلق بالأخطاء الطبية أو المضاعفات.
1: يعني ما لا علاقة للنقابة بإعلانات الأطباء على السوشيال ميديا؟
11: بلا، أنا بحكي لك سلوك الطبيب الرقمي.
1: يعني اليوم في كثير سلوك رقمي مش مناسب ومحتوى.
11: قبل سنة ونصف احنا يعني قبل سنة ونصف تنبه مجلس النقابة لغياب تشريع ناظم للإعلانات اللي بتطلع على السوشيال ميديا، فتم إصدار تعليمات اسمها تعليمات الإعلام والإعلان الطبي الصادرة عن نقابة الأطباء.
1: ممتاز.
11: تم تعميمها على الأطباء جميعا. هلا في وقتها صار في ضجة عليها لأنه كان فيها تضييق، مش تضييق بهدف التضييق وإنما تضييق بهدف تحسين وتجويد المستوى الطبي اللي صادر على وسائل.
1: أنا ذكرت قبل فترة دكتور طارق دكتور طارق اسمح لي، ذكرت قبل شوي عن بعض الملاحظات اللي كانت تأتينا. إحدى الملاحظات على أحد أطباء التجميل مثلا كانت الناس تقول لك يا عمي ينزل إعلانات على السوشيال ميديا، بس إعلانات لصور فتيات وحقن وبوتوكس وفيلر بأماكن عيب تنزل، وإحنا كمجتمع محافظ ما بنقبل نشوفها على السوشيال ميديا، وين دور نقابة الأطباء في ذلك؟ فلما سألنا نقيب أنا ذاك الدكتور زياد الزعبي الله يسهل عليه قال هذا يعتبر مخالف، لكن لليوم المجال مفتوح لمثل هؤلاء، شو رأيك؟
11: سيدي هلا احنا كأي مكان كأي تشريع او كأي تعليمات او قوانين او انظمه العقوبات فيها متدرجه ومغلظه في بعض الاحيان.
1: يعني كم مخالفه بالله كم مخالفه سجلتوا بحق الاطباء على السوشيال ميديا؟
11: والله في كثير يعني أنا بحكي لك كان متدرج ما بين البسيطة مخالفات إعلانات أو عروض.
1: يعني
11: أو
1: عدد المخالفات قديش تقريبا؟
11: التعامل معها فقط في تنبيهات يعني أنا خلال السنة الماضية ما رصدناه تقريبا بحدود 500 مخالفة.
1: 500 مخالفة السنة الماضية. شو كانت طبيعة هاي المخالفات دكتور طارق؟
11: ما بقول لك تتراوح ما بين التجاوزات في مثلا التعدي على لائحة الأجور، تنزيل عروض، صور مخالفة، محتوى طبي مخالف للأعراف والقوانين والأعراف والمتبعة طبية في كل في سواء عنا أو في خارج الأردن. نوعية المحتوى مثلا أنا يعني في كثير من خلينا نحكي كانت إعلانات تكون موجودة اللي فيها الصفات الأول الوحيد الأوحد، هاي كلها مثلا في بعض الأحيان كانت المخالفات تكون ترويج لبعض المنتجات دون أخرى، فهاي كلياتها مخالفة.
1: طيب دكتور طارق ما قصة من يكتشف لاحقا بعد ما تصير مثل ما قال أبو جهاد قبل شوي بعد ما يوقع الفاس بالرأس يكتشف أنه طبيب عام وليس اختصاص؟ هاي الملاحظة صراحة وردت كثيرا.
11: كطبيب عام هو مسموح له يمارس بعض الإجراءات التجميلية غير الجراحية. هي المشكلة أنه إحنا في عنا شوية قلت لك فيه خلط في الموضوع. لا يعني أنه طبيب عام ممنوع من ممارسة، هو ممنوع من إجراء عمليات تجميل، لكن في بعض الإجراءات التجميلية غير الجراحية هو مسموح له يمارسها. لا هي انتقل الحوار إنه أنا قلت لك هي المشكلة اللي عم بتصير إنه ينتقل الحوار حول الطبيب نفسه كطبيب ويتناسى الإشي الفعل اللي هو موجود بغض النظر هل فاعله طبيب أو غير طبيب.
1: طيب دكتور اسمح لي بدي أسألك أيضا نفس السؤال اللي سألته للإخوان المستمعين اليوم، هل نثق إذا أنا بدي أسمع منك نصيحة اليوم للإخوان اللي يسمعونا، هل فعليا نثق بإعلانات السوشيال ميديا؟ نثق بالتقييمات الإلكترونية؟ ولا لا لازم اليوم أنا أبحث من خلال تجارب الأصدقاء والقرائب والناس اللي أعرفهم؟ شو رأيك؟
11: هلا بلا شك أنه التقييمات والسوشيال ميديا سهلت وصول بعض الأشخاص سواء أطباء أو غير أطباء. مش بس يعني أنا مشكلتي كمان هنا في مشكلة كثير كبيرة إحنا عم بتواجهنا أنه في بعض الأحيان منتحلي صفة الطبيب نعم أيضا في يعني هاي مشكلة كبيرة عم بتصير من خلال السوشيال ميديا سهلت وصولهم إلى الناس. وللأسف الكثير منهم حتى زي ما بيحكوها يهرف بما لا يعرف
1: نعم
11: فبالتالي هاي طيب سهلت وصول المعلومة للناس ولكن صعبت مهمة الحصول على المعلومة الدقيقة. صح. إنه هو بصير عنده تعارض، أنا بسمع فلان بحكي هيك وفلان بحكي هيك.
1: نعم.
11: لذلك يعني لابد إنه أنا يوم بدي أزور طبيب في أي عيادة في أي مكان برضو كمان أنا أتأكد فعليا هل صح. هذا هو طبيب بالأصل.
1: كيف أتأكد؟
11: في كل
1: أقدر أرن على نقابة الأطباء وأسألهم؟
11: هلا نقابة لا منش تنشر كل سنة في شهر 2 في الجريدة الرسمية أسماء الأطباء الممارسين.
1: أيوة.
11: أيضا إحنا شغالين الآن على سجل إلكتروني بيقدر المواطن من خلال بس وضع اسم الطبيب يتأكد بس ببحث من خلال الاسم حتى يحصل على هل هذا طبيب بالأصل وشو اختصاصه.
1: نعم.
11: المفروض أنه يمارسه.
1: نعم.
11: أنا كمواطن بيجي علي الدور هون إن أنا أتأكد
1: من إنه طبيب مش طبيب مختص ولا غير مختص.
11: يعني
1: نعم.
11: أي عيادة يجب أن يكون مبرز فيها ثلاث أشياء.
1: وأنتوا بدكم كنقابة بتتابعوا هذا الموضوع؟
11: هذا جهد مشترك ما بين نقابة الأطباء وقسم التراخيص والمهن ومديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة.
1: نعم.
11: أي عيادة
1: لأنه صراحة صار كثير خاصة بالأسنان بقص المعدة بالتجميل والحقن صار كثير صراحة قصص تبين الأشخاص
11: في كثير مجالات لكن يمكن هو التجميل أكثر إشي
1: صح تبين الأشخاص غير أطباء. تسلم سيدي.
11: فيها مخالفات
1: أشكرك
11: وإحنا متابعين مع بس في نقطة يجب أنت كمواطن أو مراجع يوم تروح على أي عيادة لا يجب يكون مبرز فيها التالي ومعلق وموجود وإنت قادر على الاطلاع عليه ترخيص العيادة مزاولة الطبيب
12: ولائحه الاجور
1: 100%. هاي نقطه عليك. مهمه جدا. تسلم دكتور طارق الخطيب عضو مجلس نقابه الاطباء، شكرا لكم. شكرا. خلود سريعا بتقول بنتي بال2003 كان عمرها سنه ونص، قرر الطبيب يعملها جراحه تجميليه، بعثها على البشير حكولي تركيها سنه ونص راح تختفي، وفعلا هذا حصل. شوف الفرق بين الخاص، بين الطب الخاص والطبيب في القطاع الحكومي. شكرا ستي، شكرا لكم جميعا. المعذره ما قرات تعليقاتكم، بلكي بعد الفاصل الى موجز الاخبار.
13: في ايام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم موضوع استدامة الأمن الغذائي في المملكة. افتتاح وحدة غسيل الكلى بعد تحديثها وتزويدها بأجهزة غسيل وترشيح مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الحسين الطبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الكنيسة الإسرائيلي يقر قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن أوضح رد طهران على أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. حكومة باكستان ترفض تقريرا إعلاميا بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية، مؤكدة أن الأمر مرتبط بترتيبات دبلوماسية خلال محادثات إسلام أباد. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات، القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: يا حامل القرآن.
4: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال صلاتكم وسبع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 516-2060. اسمحوا لي أبدأ مع محمد الأشقر شقيق المتوفى علي في جنوب إفريقيا تحديدا جوهانسبرغ. يا هلا أخوي محمد, صباح الخير. وفي البداية عظم الله أجركم يا أخوي العزيز. يعني يمكن هذه الفاجعة في مقتل الشاب علي اللي عمره 33 سنة أثناء تعرضه لإطلاق نار في جنوب إفريقيا, يعني فعليا الحادثة أثارت حالة من الحزن وال خلينا نقول البالغ على شقيقك الله يرحمه. بدي تحطنا بالتفاصيل, يعني أخوك شو كان يشتغل هناك, شو كان يعمل هناك؟ تفضل.
1: أخوي طلع بال 2014 على جنوب إفريقيا, شاب زي أي شاب بده يشوف حياته, يشتغل, يبني حياته. والحمد لله يعني كان من الناس المحبوبة غاد ومعروف غاد علي الأردني.
0: نعم.
1: وأسأل الجالية الأردنية كلها عنه غاد. أي واحد كان يطلع من الأردن من مصر من يستقبله عنده ويستضيفه عنده, بس يأمن له سكنه, يأمن له شغله, وهذا كله كان يعمله. كنت أحكي معه الحمد لله ويعمله كله لله يعني.
0: ما شاء الله عليه. نعم.
1: وهو من الناس المحبوبة غاد يعني.
0: نعم.
1: ما بعرف شو اللي صار, شو اللي هذا وغدره. الحمد لله عايز زلمه وما زلمه وفضل من الله.
0: يعني ما عندك أي تفاصيل أخوي, ما عندك أي تفاصيل أخوي محمد شو اللي صار بالضبط؟
1: أخوي التفاصيل الأخيرة أنا كنت أحكي معاه قبل الحادث بثلث ساعة.
0: قبل الحادث بثلث ساعة؟
1: ثلث ساعة بالضبط. كنت قاعد أحكي معاه فبحكي لي في شاب براسلني مصري, هو براسلني من منطقة بعيدة عنه 60 كيلو تقريبا. فبحكي له انه حكولي ما في غير علي الاردني وهو راح يحلل لك علة سيارتك, سيارته فيها يشغل ايه اللي هو بحلل لك اياه. فحكي لي عيني بستنى فيه. فالاول مرة علي بكون يعني بحكون بحكي معه انا دائما على التلفون, فلما يطلع برا بيته بفصل النت مرات. فهذا اليوم صدف للامانة يعني انه وزعني يقول لي هاي السيارة اللي اجتني مرسيدس لون سيلفر 2014 فيها شاب مصري. هذا اخر واحد تلاقيته يعني شفته مع علي, بس انا ما شفت وجه الشخص.
0: نعم.
1: بعديها حكيت له اجاني تلفون بدي اوصل مشوار, كنت حكيت له علي ربع ساعة برجع لك. اعطيت تلفون لوالدتي تحكي معاه هي, حكي لها يا امي يلا خمس دقائق وهسه برجع لك. غابت الشغلة خمس دقائق سبع دقائق بالضبط, رن تلفونه على تلفون امي, فكانت الصورة على علي, علي مطخوخ ودمه على الارض نازل كامل.
0: رنوا فيديو كول عليكو؟
1: فيديو كول رن علينا, بس اللي رن علينا مش انه هو اللي طخه ولا لا, اللي رن علينا واحد من جيرانه في المنطقة.
0: فرجاكم صورته؟
1: فرجا والدتي صورة علي وهو مطخوخ بالارض.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تلقت والدتك الصورة؟
1: الله يكون فعلا ويطبرها يا رب.
0: يعني وشو طبيعة عمل علي بجنوب أفريقيا؟
1: علي كان يشتغل ميكانيكي وكان يشتغل بالمعسل.
0: نعم.
1: وعلي معروف غاد, اسأل الدالي الأردنية كاملة
0: متجوز؟
1: علي شو هو
0: متجوز؟ أخوك علي
1: متجوز, عنده بنت عمرها 5 سنين بجنوب أفريقيا غاد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وش تواصلتوا مع وزارة الخارجية عشان الدفن؟
1: تواصلنا معهم وما شاء الله ما قصروا معنا في أي شيء. يعني من أرقى المعاملات اللي بشوفها في حياتي هي وزارة الخارجية ما شاء الله عنهم. فرحت عليهم أنا امبارح كنت عندهم الصبح, والله يرحم روحه كان كرام الميت دفنه ودفنته غاد, ما رضيت أجيبه لأنه بده من 4 إلى 5 أسابيع ليوصل الأردن.
0: وزوجته وبنته راح يرجعوا على عمان؟
1: حتى هي زوجته أصلها من غاد.
0: نعم.
1: بس ان شاء الله اني راح اجيبهم باذن الله.
0: نعم.
1: بس انا عندي طلب واحد.
0: تفضل.
1: طلبي انه بطالب حكومتنا, طالب جلالة سيدنا انه حالي حقه ما يروح.
0: يعني حتى الان الجهات هناك في جنوب افريقيا ما حددت القاتل؟
1: لسه ما حددت القاتل. احنا تواصلنا مع الانتربول, الانتربول يقول انا ما عندي خبر على القصة اللي صارت. السفارة كان عندها خبر, سفارة الاردنية بجنوب افريقيا. كان عنده خبر في كل شيء, بس الانتربول ما كان. بس احنا من طالب انه علي ما يروح حقه, نعرف مين القاتل تبع علي.
0: ان شاء الله
1: علي مواطن اردني.
0: إن شاء الله المجرم يأخذ جزاء وعقابه إن شاء الله
1: يا رب.
0: ومرة ثانية أعظم الله أجركم.
1: عدا النطفية حصرتنا على علي بس.
0: نعم سيدي الله يعوضكم خير إن شاء الله. الله يعوضكم خير أخوي.
1: الله يطول عمرك
0: يعني. والله يرحم علي رحمة واسعة بإذن الله تعالى. وعظم الله أجركم مرة ثانية سيدي.
1: وربنا أبو يا رب.
0: آمين. وربنا يربط على قلب أمه وأبوه إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب.
0: شكرا محمد الأشقر. شكرا يا أخوي,
1: يا أخوي.
0: شقيق علي الأشقر المتوفى أو المغدور في جنوب أفريقيا مع الأسف, مثل ما سمعنا الآن أخوك محمد اللي قال تعرض لإطلاق نار من قبل أشخاص حتى الآن غير مجهولين له أو مجهولين له حتى الآن في في في جنوب أفريقيا تحديدا في مدينة جوهانسبرغ. شكرا أخوي والحمد لله
1: يعني
0: والحمد لله الذي لا تحمد على مكروه سوى أكيد. وعظم الله أجركم والله يربط على قلبه.
1: شكرا الله
0: هلا أخوي محمد.

0: بدي اروح لاخوي عادل. هلا اخ عادل.
1: هلا يا حبيبي، السلام عليكم.
0: هلا صباح الخير. عليكم السلام. هلا
1: صباح الورد يسعد قلبك.
0: هلا سيدي
1: حبيبي. انا يعني بدي اشرح لك الموضوع اللي صار معي.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. احنا كنا في جنازة ابن اخوي رحمة الله عليه، ربي يرحم جميع أمهات المسلمين.
0: عظم الله اجركم يا سيدي.
1: شكر الله سعيكم، الله يحفظك ربنا يرضى عنك. اثناء احنا عملية الدفن قام شاب تناول 1000 دينار من جيبة البنطلون من جيبتي أنا.
0: كيف تناول يعني؟ قصدك سرقها؟
1: سرقهم، كانوا في جيبة البنطلون الخلفي مد يده سرقهم. أنا يعني شعرت فيه بس أنا شعرت في يده بس ما كان في مجال إني أقدر أدارك الموضوع. كانت عملية الدفن فصار اللي صار.
0: يعني كان معك 1000 دينار خلال الجنازة؟
1: أي نعم. طبعا يعني الله أعلم كيف دبرناهم، بدنا نمشي أمور بيت الأجر العزاء. أنت مش غشيم يعني، كيف تكاليف وأنت مصري.
0: يعني 1000 دينار أصلا أنت مخصصها علشان موضوع العزاء؟
1: عشان موضوع العزاء طبعا. يعني عفوا بدي أحمل 1000 دينار فعلا.
0: طيب يعني انت كونك حسيت فيه يعني ما وقفته وما حكيت معه؟
1: ما قدرت، لانه احنا في اثناء هذه ما مد ايده في جيبتي، كنا بننزل في المرحوم في القبر، على يعني على راس القبر بالضبط.
0: وهذا الشخص عفوا يعني من اهل؟
1: لا لا مش من اهل، يعني عفوا اهلي وقرايبي واصحابي وجيراني. فهذا مش لا
0: هذا شو يسوي معكم بالجنازه؟
1: عفوا يعني هسه بتصير جنائز كثير، بدخل الناس كثير، بده يكسب الاجر من باب الاجر، يعني انه مشى في الجنازه وهذا. ليش؟ لانه في كان احنا كيف عرفنا انه مش من اهل منطقتنا او من اصحابنا او من معارفنا؟
0: ايوه
1: اللي اجوا في هذا الموقف. في تصوير بس ما كانت جايبه وجهه بالضبط 100%.
0: ايوه
1: كان في شخص يصور اثناء الدفن، جابت الشخص و ملامح منه بس مش من معارفنا، يعني لو من حدا من نعرفه كان على طول.
0: صح
1: اثناء صار الله
0: سيدي الله يعوض الخير. بس يعني صراحة أنا بموقف مثل هذا الموقف وفي ميت قاعد ينزل على القبر، يعني يكون في شخص يعني بعيد عن كل القيم والأخلاق ويمد إيده ويسرق من الناس، يعني صراحة
1: هذا موقف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: المفروض انه هذا موقف عظة، موقف عبرة. نعم. مش موقف اني افكر كيف اسرق الناس اللي مكلومة بوفاة حدا قريب.
1: هذه وللأسف الشديد تكررت عدة مرات ونسمع فيها في المواقف.
0: نعم.
1: مش عارفين يعني كيف متى الموعظة انه ما بد يوقف عن هذه الشغلة يعني.
0: نعم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سيدي الله يعوض خير أخوي.
1: آمين عادل. يا رب الله يحفظك.
0: ومرة ثانية الله يرحم ابن أخوك رحمة واسعة إن شاء الله. وعظم الله أجركم إن شاء الله.
1: الله سعيكم وحفظك الله رب.
0: والله يصبركم إن شاء الله. تسلم أخوي عادل.
1: اللهم آمين آمين.
0: شكرا أخ عادل. شكرا. صباح الخير.
1: منك حبيبي.
0: سعد صباح.

0: سلمت.
1: اروح لهاني. هلا اخوي هاني.
2: اخوي ليث يعطيك العافيه.
1: هلا اخوي هاني صباح الخير.
2: اليوم ما يسعد صباحك. اليوم بصدفه صباحا بشوف بنتي بتحضر على اليوتيوب في بعض الاشخاص المؤثرين على اليوتيوب بيلعبوا العاب وبيعلقوا بعض التعليقات، وكل الاطفال بعمر 10 و8 سنوات بيحضروا هاي الشغلات ومبسوطين عليها.
1: بيلعبوا قصدك العاب اللي يكون اللعب الالعاب اللايف؟
2: نعم بالضبط.
1: آه.
2: فالمقطع اللي انا شفته اول اشي يعني انه الشخصية الكرتونية لابسة لبس غير لائق، هم بيحكوا كلمات غير لائقة. فبحكي لبنتي، بحكي لبابا شو بتحضري انت؟ بقولي بابا عادي هذا كرتون لعبة روبلكس بطريقة هاي يعني انه موضوع بتابابا هذا حكي ما بيصير، دينا ما بسمع هذا الحكي، لبسي هاي ما بيصير. ايش والشاب بيعلق انا هاي منكير تعال وراي تعال، هي والبنت وهي شخصية معروفة على اليوتيوب. يعني صار لي لازم احنا كابا ننتبه شو اطفالنا بيحضروا.
1: وهذا الشخص هذا الشخص اردني؟
2: هي شخصية القناة انا بعثت لكم اياها على الواتساب. هي شخصية اردنية بتطلع وهو اردني كمان وقناة يعني تعتبر اردنية بيلعبوا بيحكوا كلمات غير لائقة. لبس الشخصية الكرتونية لبسيتها لبس أواعي داخلية، تعالي البسي اعملي لي مناكير اعملي شعري يا رقاصة. هاي مش بتحدث يعني
1: حياة. هاي الألفاظ اللي تنحكى باللعبة
2: على نعم انا
1: هي اللعبة. ايش اللعبة؟ روبلوكس.
2: هي روبلوكس وبيعلقوا عليها تعليقات وكل الأطفال. انا بعت لأختي وحكت لي انه ابني محتار هاي الشغلات فهي موضوع احنا ايام نفكر انه والله كلعبة وبيعلقوا عادي. احنا كآباء وامهات لازم ننتبه هذا
1: طبعا
2: الحكي.
1: طبعا ضروري طبعا والله جدا. الموضوع مش سهل. صح صح.
2: وانا بعت لك الحلقة اسمعها وهي اليوتيوبر هاي اردنية واليوتيوبر اردني هاي توصل لاطفال هم عارفينه هاي توصل لاطفال هم قابلين يوصل لاطفال هذا الحكي. انا كعمر صح. مثلا 40 سنة بدي احضر هاي الحلقة بدي احضرها اطفال.
1: صح.
2: انا بتمنى ان انا عارف ان انت صوتك بوصل للجميع. انا بتمنى زي ما احنا حضروا بعض المواقع الاباحيه حضر هاي الشغلات
1: مهم
2: ومراقبتها
1: مهم جدا وجلبها. اللي حكيته مهم جدا اللي حكيته. نعم لازم يكون في رقابه صراحه. لازم يكون في رقابه
2: استاذ لي الموضوع
1: يعني صراحه المجال
2: انا بنتي عمر 10 سنوات اذا بتقبل استاذ لي تشوف بنت لابسه واعي داخليه فهي عندها بصير بوخ الطابع انه انا طلعت واعي داخليه عادي. انا ممكن بكره بس بالمدرسه صف مثلا نحكي توجيه احكي مع زميلي بالمانيكير والشعر واللبس شو لبست وشو غيرتي. والحلقه تاعتك موجوده بعت اللينك تاعها على الواتساب. لازم يا اخوي ليث هذا موضوع خطير جدا في حياة واخلاق لنا احنا كمسلمين ما بنقبله.
1: صح.
2: وانا بتمنى انت بس تخلص الحلقه تشوفها
1: ما على طول.
2: لا يعقل. وهاي الحلقه استاذ بيحكي لك انه هاي مش موجهه، هي موجهه للاطفال لانه اللي بيحضر هاي العينه من المشاهدات هي اطفال عمرهم اقل من 14 سنه. انا متاكد 100%.
1: نعم.
2: وقابلين يحكوا هذا الكلام ويوصلوا رسائل مبطنه لاطفال.
1: طبعا كله عشان المصاري. كله عشان المصاري.
2: كله انا بتعرفوا عن حكيت لبنتي بتعرفي شغله هي عشان تاخذ مشاهدات وتاخذ مشاهدات منكم
1: وتاخذ
2: احنا بنعطيها. بس احنا اخلاقنا وقيمنا الاردنيه الاسلاميه لازم اخوي ليث
1: والله شوف يعني خليني اقول لك شغله هاني. اول شيء شكرا. الموضوع كثير مهم ويمكن كثير من الناس حتى ينحرج يحكي فيه انه اولاده او بنته او اطفاله يحضروا مثل هذول الاشخاص اللي مع الاسف اللي بعيدين كل البعد عن عاداتنا وقيمنا. لكن شكرا هاي الرساله. انا عارف الهدف منها اليوم وجودك على الهواء انه احنا نوعي بعض. بس انا قبل ما اقول قديش مهم ان يكون هناك رقابه، اقصد من الجهات المعنيه، قديش مهم ان تكون هناك رقابه من الاهل على ابناء. مهم جدا. اليوم انا اذا شفت ابني بيحضر اشي قد يعتقد ابني انه هذا اشي عادي بحسب يعني خلينا اقول محدودية قدراته العقلية والفكرية بحسب عمره 8-9-10 سنين. قديش مهم انا وعي، قديش مهم انا كأب او ام كأسرة اليوم اخ كبير اخت كبيرة افهمه انه هذا الشيء مش مقبول لا اجتماعيا ولا دينيا ولا عرفيا ولا بعاداتنا ولا بقيمنا ولا بتقاليدنا. بعتقد اليوم قديش مهم ان تكون هناك رقابة على مثل هذه المحتويات وما يظل المجال مفتوح لكل من هب ودب يعمل ويسوي شو ما بده. قديش مهم ان تكون هناك رقابة من الاهل صراحة على هذا الموضوع. احنا دائما بنقول لما نفتح هاي المواضيع اخوي هاني والحديث للجميع دائما بنقول انه التليفون مش جوا الغرفة والباب مسكر، اللعبة مش أي لعبة تلعبها، في ألعاب معينة، في يوتيوب معين، في كرتون معين، لأنه إحنا مع الأسف هذه الإيحاءات الجنسية والشذوذ وصل للألعاب، مش للألعاب أسف، وصل للكرتون اللي يعرض للأطفال.
2: صحيح.
1: فما بالك بالألعاب؟
2: أنا حكيت
1: فما بالك بالألعاب؟ فهو وصل فعليا للكرتون اللي موجه لست وسبع سنين، فما بالك اليوم ببعض الفيديوهات أو بعض الأشخاص اللي يطلع بس عشان يلم مشاهدات ويلم فلوس ومصاري على حساب قيم وأخلاق الناس. فمهم جدا صراحة توعيتنا لأبنائنا هذا الموضوع. سيدي
2: حكيت هاي ما بتلعب يا بابا، احنا مثلا الإسلام حرمنا لحم الخنزير، في كثير لحوم احنا بدنا ناكلها.
1: نعم.
2: حرمنا شرب الخمر، في كثير مشروبات احنا حلال مش. هاي القناة ما تفتحها نهائيا، احضر اي شيء ثاني. وانا يعني فهمت ليش ممنوع، لانه اذا حكيت اي شيء ممنوع مرغوب
1: بدك خطف. ايوه صح، بدك
2: عنده هو حب الفضول. فانا فهمت ليش بتها بابا انت بتشوفي ماما لابسه هيك لبس تقولي لا، طب ليش انت بابا بتحضر هذا الكلام؟ انا حبيت انا بصراحه مش مسموم بدني، بعثت لك لاني
1: لا مهم جدا اللي بعثته. بارك الله فيك، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت، مش بس إنه إحنا اليوم حكينا وحكى هاني قصة اللي صارت مع بنته، لا الرسالة تكون وصلت إن شاء الله للجميع بأنه لازم نكون أكثر حرصا ووعيا ورقابة لأبنائنا لما يمسكوا التليفونات ويلعبوا أو يحضروا مهما كان المحتوى اللي يشوفوه على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب أو المحتوى اللي له علاقة بالألعاب مثل ما قال الأخ هاني الآن. مهم جدا نكون يعني عاملين كنترول صراحة عليه. شكرا أخوي هاني، تسلم، بارك الله فيك، والله يحفظ بنتك ويحفظ جميع أبنائنا إن شاء الله. فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لمراد. هلا أخي مراد، تفضل.
4: صباح الخير.
3: صباح الخير مراد،
4: كيف حالك؟
3: هلا هلا يا سيدي، تفضل أخوي مراد.
4: بدي منك يا أخوي بس استشارة أنا بالنسبة لي.
3: نعم؟
4: استشارة.
3: تفضل أخوي.
4: صار معي مع أحد أقاربي من شي حوالي 20 يوم مشكلة على قطعة أرض.
3: نعم.
4: وتم تهديدي بالقتل.
3: نعم.
4: وبعد 8 يوم تم تنفيذ الاعتداء علي بضرب مبرح مما أدى إلى فقدان الوعي. وقدمنا شكوى لدى الأجهزة الأمنية.
3: نعم.
4: وفتت المستشفى وتأثرت كثير يعني.
3: الحمد لله على سلامتك.
4: تفضل.
3: الحمد لله على سلامتك. أقول الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلم قلبك ويهدي بالك. بعدها بفترة يصير جلسة لدى المحكمة ولم يتم إبلاغي من قبل المركز الأمني. وتم تكفيل الجناح.
3: نعم.
4: ما أنا عارف شو صاير معي يعني. إحنا بلد
3: يعني
4: فيها
3: أنت الآن يا أخوي.
4: إحنا بلد فيها قانون المقطع الفيديو. رجال الأمن العام الله يعطيهم العافية يعني إجوا أخذوه بنفس الوقت.
3: أخوي مراد أول شيء الحمد لله على السلامة. أول شيء ثاني شيء يا صديقي العزيز، إحنا بقضايا المشاجرات أو بقضايا الاعتداءات يعني معمول فيه من سنوات مش جديد. في قضية ترفع ولحين البت في القضية حكم القضية يتم اتخاذ الإجراء. أما يبقى الشخص
4: صديقي أنا في معي تقرير طبي بحالة متوسطة.
3: قصدي قبل البت في الحكم ما في يعني ما في يعني اليوم أي مشرع قانوني أو بند قانوني يسمح للأجهزة المعنية أنها تلقي القبض وتضع الشخص في السجن أو في النظارة حتى يطلع الحكم، لأن الحكم ممكن يطلع بعد أشهر. أنت اليوم ما بزبط تظلك حاطه في السجن حتى تمشي إجراءات التقاضي. على العموم أنا بدي أيضا كونك أنت قلت لي استشارة، وهنا بدنا نستشير المحامي والمستشار القانوني الأستاذ صلاح جابر. أستاذ صلاح صباح الخير يا سيدي.
5: صباح النور. أهلين أخي.
3: هلا بك. شو رأيك باللي حكى
5: الحمد لله على سلامة الله.
3: هو اعتراضه أنه كيف كفلوهم واعتدوا علي وفي فيديو في ذلك، شو رأيك؟
5: نعم. هلا هون إخلاء السبيل بالكفالة من صلاحيات المحكمة، وهون إحنا باعتبار جنحة اللي هي حتى معها الحد الأعلى للتوقيف شهر، وهي صلاحيات محكمة، لكن هذا قرارها مش قطعي خاضع للاستئناف. ممكن أنه يروح فيه لمحكمة أعلى. هلا كانوا يتقدم باستئناف لطلب إخلاء سبيلهم أو تركهم حرية، ما بعرف إذا تركهم القاضي أو المدعي العام بدون توقيف أو تم توقيفهم وإخلاء سبيلهم، على الجهتين يتم استئناف القرار.
3: نعم.
5: هون ما راح هون في كمان
4: زلمة بلد في بيها قانون في بيها مؤسسات.
5: ما إحنا مشكلة قانون.
4: لا حد مثلاً يعني يقولها. يا صديقي
5: احنا
4: بذلك وفي تعطيل وفي امور
5: قانون. هلا
4: طب وين التهديد بالقتل وتم التنفيذ بعد 4-5 ايام؟
5: عشان نكون معك هلا مطروحه امام القضاء ولا صدر فيها حكم بعدها منظور.
3: اخوي مراد انت سالتنا للاستشاره القانونيه واحنا قاعدين نحاول نجاوبك، فاذا تحب تسمع على اساس انه انت تتضح الصوره لك ارجوك. تفضل استاذ صلاح.
5: هلا بما انه تم تقديم شكوى وعلى الاغلب راح يكون فيها تهديد والايذاء. الايذاء اللي بيحدد مده الايذاء وين اتجاه القضيه اللي هو الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي بيحكي مده التعطيل وين بتكون، شكلت عاهه او إذا بسيط. هذا كله كل إذا له عقوبة بالقانون منصوص عليها. هلا إحنا ممكن تكون أمام محكمة الصلح ويجي تقرير طبي ينزع اختصاص محكمة الصلح يطلعها محكمة الجنايات الصغرى. ممكن إنه في حال الإصابة أو الإذا حسب التقرير الطبي جاء مثلا أكثر من 20 يوم. أقل من 20 يوم إلها حساباتها وإلها المحكمة المختصة فيها، وأكثر من هيك إلها المختصة. ممكن تكون شكلت عاهة دائمة، ممكن تكون شكلت خطورة. هذا الحكي اللي بيحكيها مش القاضي،
3: التقرير الطبي
5: اللي بيقدمه التقرير الطبيب الشرعي. وبناء على المحكمة

0: تمشي وانت بامكانك تقدم بياناتك الكامله، اللي هي اللي بتعلق بالتهديد واللي بتعلق في الايذاء واللي بتعلق في الضرب. المحكمه الان بعدها ما فصلت في القضيه، بعدها منظوره، بامكانك تقدم اللي بدك اياه.
1: سيدي
0: هاي هي بلد القانون، او هاي هون النقطه اللي بنحكي فيها قانون. طالما ما صدر حكم
2: ان شاء الله اكون وضحنا لك اخوي مراد.
0: قرار ابدا
2: تسلم.
0: استأنف قرار المحكمة إن كان، ما بعرف، ما تأكدت إذا تركوه بدون توقيف أو تم إخلاء سبيله، على الجهتين يتم إخلاء، يتم
2: استئناف. شكرا على التوضيح. شكرا أستاذ صلاح، شكرا أخي مراد. بعد إذنك معي محمد كمان. أخوي محمد تفضل.
3: صباح الخير أخوي لي.
2: هلا أخي محمد.
3: الله يعطيك العافية صديقي.
2: هلا يا صديقي، صباح الخير.
3: أول شيء صباح الخير إليك، صباح الخير للمستمعين وين ما كانوا عم يتابعونا لليوم.
2: هلا هلا أخوي محمد
3: تفضل. الله يزيد فضلك. بدي أحكي موضوع قضية جدا كبيرة، ما بتخصني لحالي، بتخص العديد من العائلات موجودين في شقة سكنية. طبعا هذا الموضوع كبير جدا في عملية البيع والغش والاحتيال في تقديم أوراق.
2: محمد أنت كنت معنا مبارح.
3: نعم.
2: تمام تمام. أنا بالنسبة لي واضحة القصة. أستاذ صلاح، محمد سريعا، يعني اشترى بيت على أساس أنه البيت حديث، لكن تبين أنه البيت يعني مبني من أكثر من 30 سنة.
3: نعم.
2: فبيقول أنا تعرضت للاحتيال بهذه الطريقة، شو يعمل؟ طبعا هو اشترى البيت خارج دائرة الأراضي. خارج دائرة الأراضي اشتريته صح؟
3: لا، رسمي. لا كله رسمي صديق لي.
2: وين اشتريت؟ وين التنازل تم؟
3: في دائرة الأراضي.
2: دائرة الأراضي. أوكي. لكن كان في تلاعب بالقوشان يعني صح؟
3: 100% كان تلاعب فيه باسم الاشغال
2: بالقوشان اللي هو سند التسجيل. طيب استاذ صلاح، شو رايك بهي الحاله؟
0: هلا هون بالبدايه بده يكون في تخمين لعمر العقار. وهنا بده يكون من ضمن الخبراء المعتمدين. ان كان للبنوك او للجهات التمويل او فهي هي بده يكون ثابت عندهم بالضبط امتى العمر البناء. هون اذا صار في اذا كان عمره 30 سنه واعطوا انه عمره 10 سنوات او 15 سنه، هون بيكون عندي اكيد في غش، وفي حتى تزوير معنوي، وفي ممكن استعمال مصدق كاد او استعمال مزور اذا تم التلاعب في هذا بتقرير الخبره.
2: نعم.
0: اللي ما اعطى العمر.
2: هو كونه الان اشترى وصار البيت باسمه، ويعني تتحول القوشان من اسم المالك السابق الى اسمه، شو يسوي بهي الحاله؟
0: يعني هون فرضه فيه بده يتقدم شكوى، هي فيها احتيال لانه الايهام حصل بما انه كان عارف انه شرى الشقه او العقار على اساس انه عمره بعصر 10 سنوات، لكن تبين انه عمره 30 سنه. يعني لو كان اصلا عارف انه العمر عمر البناء هيك يمكن كان ما شرى. فهون بقع الايهام وبقع الاحتيال. وبرضه طبعا في كمان في مخالفه،
2: يعني هو الحل فقط من خلال رفع قضيه
0: نعم يتقدم بشكوى
2: بس. انت رفعت قضية محمد؟
0: وجهه
2: اخوي محمد، رفعت قضية ولا لا؟
3: ما رفعت قضية.
2: مش سامع محمد. انا محمد رفعت قضية؟
3: في زملائي رفعوا قضية عمارة وصار فيها تقادم.
2: ليش من متى مشترين انتو؟ اخوي محمد الصوت مش واضح يا صديقي. محمد؟ آسف والله يا محمد، أنا مش سامعك صراحة، سامحني بس إن شاء الله نكون قدرنا نجاوبك في الجزئية اللي تفضلت فيها. شكرا أستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني، شكرا على التوضيح، بارك الله فيك. شكرا لكم، انتهى وقت صوت. شكرا عدي القاضي شفاء أشلو، المؤمنة معالي أنس عربد، عبد الله الجعفري من محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث الجبور.
5: إنه صوت حياة، إنه صوت حياة،
4: صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: التقنية لصناعة الزجاج،
7: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
6: مستشفى الاستقلال،
8: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
6: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمة المهام. كنا حافظين القاعدة مهم وعاجل، بس هاي القاعدة لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولوية مش بس طبيعة المهمة، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف، أجا ثلاث طلبات في نفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولا لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وفق أعلى المواصفات. الكنيسة الإسرائيلي يقر قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في 7 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. وتتميز الحديقة بطابع هندسي وجمالي، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من مساحتها، إضافة إلى جلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز 5 أشهر. هذا وأكدت الحكومة أنه سيجري نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة وهيئة تنشيط السياحة لمبنى مجاور لحديقة النشامة في منطقة مرج الحمام في العاصمة. وأوضحت بأنه جرى استملاك المبنى المكون من 8 طوابق لتلك الغاية. قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء إلى الديار المقدسة وسط ترتيبات متكاملة أعدتها الوزارة. وأضافت الوزارة بأنه سيجري حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان. تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم موضوع استدامة الأمن الغذائي في المملكة، كما تعقد لقاء مع مدير عام المؤسسة التعاونية وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية. في المقابل تنظم لجنة الخدمات العامة والنقل زيارة إلى الملكية الأردنية للطيران، فيما تنظم لجنة فلسطين زيارة إلى الخدمات الطبية الملكية. أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء وائل سليمان أن الغلق المالي للمشروع متوقع نهاية عام 2027، على أن تستغرق مرحلة الإنشاء نحو 3 سنوات، فيما يتوقع بدء التصدير التجاري في عام 2030 إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن المشروع سينتج نحو 100,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء المستخدمة في صناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات، مع إمكانية تحويلها لاحقا إلى هيدروجين أخضر، مشيرا إلى أن الإنتاج سيعتمد على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة المستدامة. أطلقت مديرية الأمن العام اليوم مبادرة صيف آمن 2026 في إطار نهجها المستمر لتعزيز منظومة السلامة العامة والارتقاء بمستويات الوقاية المجتمعية عبر خطة أمنية وتوعوية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والزوار والحد من الحوادث والسلوكيات الخطرة التي تتزايد خلال فصل الصيف، وبما يضمن موسما آمنا في مختلف مناطق المملكة. كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الحركة شرعت بالفعل في استكمال انتخاباتها الداخلية بعد الفراغات التي خلفتها عمليات الاغتيال الإسرائيلية، مؤكدا أن جزءا من العملية الانتخابية أنجز، فيما لا تزال أجزاء أخرى قيد الاستكمال، وأن النتائج ستعلن بكل شفافية فور انتهاء العملية كاملة. وأوضح أن الحركة لم تنتهي بعد من اختيار رئيس جديد لها، نافيا حسم هذا المنصب حتى الآن، ومشيرا إلى أن طبيعة الانتخابات داخل حماس لا تقوم على الترشيح الفردي، بل إن جميع أعضاء المجلس المعني يعتبرون مرشحين، بينما يعود القرار النهائي لإرادة المنتخبين. وبالانتقال إلى الضفة والقدس، أقدم مستعمرون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من أخبار؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. خلال ساعات الليل نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس شمالي الضفة، حيث تم اعتقال 7 فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتدمير محتوياتها. أيضا الليلة الماضية شهدت بلدة العزرية شرق مدينة القدس حملة هدم لمحلات تجارية طالت نحو 30 محلا نفذتها قوات الاحتلال بذريعة البناء دون الحصول على تراخيص، وذلك لتوسعة مشروع نسيج الحياة الاستيطاني الذي سيربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس المحتلة. أيضا صفية، صباح هذا اليوم كان هناك اقتحام فجرا لوسط مدينة رام الله، وتحديدا لمكاتب قناة الجزيرة، وتجديد إغلاق القناة لعدة أشهر أخرى. في شمال الضفة الغربية صباح هذا اليوم أقدم المستوطنون على مهاجمة بلدة رابة بمحافظة جنين، وقاموا خلال هذا الهجوم باقتلاع عدد من أشجار الزيتون. يذكر أن محافظة جنين تحديدا تشهد تحركا استيطانيا موسعا يتمثل في إقامة عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة ومصادرة مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين في المحافظة.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. أفادت وسائل أعلام لبنانية اليوم بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان مخلفا دمارا في المباني والبنى التحتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، ذلك بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. وركز رد إيران على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان حيث تقاتل إسرائيل جماعة حزب الله. وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

0: أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران، وذلك مقارنة بالأسابيع الماضية في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة. وللحديث أكثر عن تصريحات ترامب بشأن استئناف الحرب مع إيران ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلال. ما أهلا بك دكتور. يعني بالحديث عن تصريحات ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار بات مهددا، هل هو مهدد فعليا أم أنه جزء من الضغط السياسي والإعلامي على إيران؟
1: صباح الخير صفي، صباح الأخوة المستمعين. يا أشكر بأنه يعني هذا المسألة محسومة بالنسبة لقضية وقف إطلاق النار، بأنه من اليوم الأول لوقف إطلاق النار هي كانت هدنة هشة من الممكن أن تعود في أي وقت، وهي أيضا استخدم الرئيس الأمريكي هذا الأسلوب بقصد تحقيق ضغط سياسي كبير على إيران حتى تقدم تنازلات في هذا الإطار. لكن أعتقد الرئيس يعني وطبيعة الرد الإيراني وهذه التصريحات جاءت في أوقات ربما محرجة، أولها كان يتعلق في قضية فتح الأسواق باعتبار بأنه ينظر لقضية يعني الاقتصاد الأمريكي والعالمي ولا يحدث هناك أي ارتفاع للأسعار، والأمر الآخر بأن هناك زيارة مرتقبة للصين، هو يريد الذهاب إلى الصين وهو يقول بأنه وقف إطلاق النار هش سيعود لضرب إيران، وهذه الضربة ربما ستكون مختلفة عن السابقة. لا نتحدث عن مشروع حرية بلس ولا نتحدث عن مشاريع يعني عسكرية كانت يعني يتحدث بها سابقا بقصد ما هو بأن هناك مخططات جاهزة وحاضرة وهي تدمير البنية التحتية الإيرانية التي كانت هي أو يريد استخدامها آخر ورقة في هذا الإطار. لذلك هذا تكتيك تفاوضي مهم جدا يستخدم الرئيس الأمريكي، وأيضا يريد جر الحلفاء للضغط على إيران بأنه هذه ربما آخر ورقة يمكن أو آخر فرصة لإيران إما أن تعود لرشدها كما يرى هو بأن يعني تحقق ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا سيعني أعود لاستخدام هذه القوة بشكل فعلي وبشكل واضح باستخدام سياقات تفاوضية معينة.
0: نعم، هل لا تقبل إسرائيل برأيك بوقف إطلاق نار يشمل جميع الجبهات في المنطقة؟
1: إسرائيل من اليوم الأول صفية لا تريد إبقاء جبهة لبنان مع جبهة لبنان، تريد التفاوض عليها بشكل مختلف، خصوصا بأن الآن سياق يعني جبهة لبنان الآن أصبح هناك اتفاق مع الدولة اللبنانية وهناك مفاوضات مرتقبة مع نهاية هذا الأسبوع، باعتبار بأنه إسرائيل ترى بأنه قضية يعني وقف النار مع لبنان هي مسألة محسومة، وأنه سيكون هناك يعني تعامل عسكري مع لبنان في حال عدم قضية يعني حسم المسألة في طاولة المفاوضات. لبنان إسرائيل يعني منذ اليوم الأول لا تريد الإبقاء على أي ورقة يمكن أن تستخدمها إيران في مفاوضاتها مع إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت هي يريد من وراء ذلك تحقيق يعني نصر عسكري ربما يسوقه في انتخاباته القادمة. لذلك أنا أعتقد بأن الخطط العسكرية الإسرائيلية جاهزة على الطاولة، وهو يريد يعني أو يحث دائما الرئيس الأمريكي بأنه لا يسمح للبنان بأن تستخدم ورقة الجبهات، وخصوصا الجبهة اللبنانية كوكيل مهم جدا يتعاطى مع لبنان أو تستخدمه في المفاوضات. لذلك إسرائيل جهزت خططها العسكرية ولم يبقى إلى التنفيذ في سياق المفاوضات السياسية.
0: نعم، شكرا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور الحارث الحلالمة على هذه التفاصيل. والحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4701، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 84.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم. الصدق مصور.

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.
2: بيت حواء مع

احنا اولاد. برنامج بيت حواء دائما معكم من الاحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديده والمميزه باذن الله تعالى. راح اكون معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسه الاذاعيه انس عربد، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام دكتور فريد سرسك.

أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع الترددات في جميع المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي على حياة تي في تلفزيون حياة أو على الاي بي تي في على حياة تي في. شاركونا من وين عم تسمعونا أو عم بتشاهدونا ويا هلا ويا رحب فيكم.

في بيت حواء دائما بهمنا نحكي عن المواضيع يلي بتهم كل فرد من أفراد الأسرة بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. بنحكي عن أسئلة بتخطر لنا لحالنا, فضول ممكن باتجاه مواضيع معينة أو مواضيع ناقشناها إحنا وأهالينا وجيراننا أو زملائنا في العمل. لهيك دائما بيت حواء دائما معكم ويتحدث عنكم وبصوتكم.

كأهالي وكأولياء أمور وأيضا كأفراد في المجتمع، الأيام الماضية كلنا فجعنا وانفزعنا من الأخبار يلي بنقرأها، يلي بتنتشر وموجودة في كل مكان، يلي ما بنعرف مصدرها الصحيح. كل حدا بيحكي قصة من طرف أو من جهته وبروايته، بس الملخص والنقطة المهمة يلي لازم فعلا ننتبه لها يلي هم أولادنا. دائما كنا ننتبه على البنت وين بتروح، أسماء صحباتها، على أي ساعة تروح بعد المغرب، ما في طلعة على سبيل المثال، بدك تديري بالك هون، وتكون تبلش التعليمات مع البنت من لما توعى على الدنيا. وبننسى انه في طرف اخر اللي هو الذكر، الولد. الولد عادة ما بنعطي نفس التعليمات اللي بنعطيها للبنت، بحكم طبيعة الحياة بتفرض عليه انه له حرية معينة، بقدر يروح، بقدر يجي، بقدر يعمل اللي بده اياه بدون قيود، بدون اشياء بنفرضها عليه. لكن الأحداث الأخيرة بتأكد زي ما بدير بالي على بنتي بدي أدير بالي على ابني، بدي أفهمه الصح من الغلط. كلنا نشوف العناوين بتقول أحداث أطفال، لما أول حد يحكي لحدث أو طفل دغري بروح مخه على 10 سنين 8 سنين، ننسى الفئة الأهم، الفئة اللي بيتمرد علينا كأهل وكمجتمع وبفكر حاله هو الصح وبيفرض حاله علينا، اللي هو 17 15 16، إنه أنا يعني خلص صرت زلمة أو أنا صرت صبية وما بدي أسمع كلام حدا. لا يا حبيبي، بدك تسمع، بدك تتعلم، بدك تدير بالك على حالك. ليه تطلع لي على 2 الفجر والخمس الفجر؟ بدك تعرف مين أصحابك، أنا بدي أعرف مين أصحابك، أهل أصحابك، كأمك، كأبوك، كولي أمرك. ما بينفع اليوم، ما بينفع نربي أطفالنا زي ما إحنا تربينا، إنه البنت خلص أنت إلك التعليمات والولد لا، لا إلك أنت تعليمات كمان، إلك حدود ممنوع تتجاهلها، ممنوع تتجاوزها. انتوا الفئة اللي عمر 17 15، اللي لسه ما وصلتوا لل 18 سنة، ما دخلتوا على الجامعات وبلش عندكم التمرد. ما احنا عم بنشوف، انا هلا ما بلوم الطفل بالمناسبة، بس من حرقة قلبي انه اطفال بهذا العمر عاشوا تجربة ولا يمكن تنمحى من اذهانهم، ولا يمكن تنشال من اذهانهم. عشان شو؟ علشان واحد مش سوي عم قرر يستغل شهرته، أو شخص قرر يستغل مكانته، إذا لو فعلا مكانة حقيقية. هو بالآخر زي الفقاعة، مجرد ما راحت الفقاعة انتهت سمعته، انتهى كل شيء. بتضيع طفولة أطفال علشان شو؟ عشان تفكيرك المريض. فإحنا ندير بالنا على حالنا وعلى أولادنا، ونمنع أصلا تعاملهم مع هاي الشخصيات لو شو ما كان. اليوم شهرتك ما بتحددها عدد الفولورز والناس بتعمل لك فولو، شهرتك بتحددها أخلاقك، تصرفاتك، سلوكياتك، وجودك في المجتمع، صلاتك. إحنا اليوم نتجاهل هاي الشغلات. ليش؟ شو الميزان عندنا اليوم لما أطفالنا يتعرفوا على غيرهم؟ وأنا بالنسبة لكل القصص اللي صارتكم والشخوص اللي على السوشيال ميديا يلي بلشوا يحكوا عن القصة، متجاهلين انه فعليا في اطفال برضو عم يقرأوا بوستاتكم، عم يقرأوا المشاكل هاي، عم يشوفوا منها، متجاهلين بالالفاظ يلي بتستخدموها بالكلام. كل يلي صار مخيف، سواء كان مخيف بالطرح، مخيف بالاشاعات، ومخيف ايضا بالفئة العمرية اللي تعرضت لها هاي المشكلة. لهيك ندير بالنا على اولادنا، منا احنا نفسنا الأساس، إحنا

0: أهاليهم، نعرف مين أصحابهم، نصاحب أهاليهم لحتى نضمن البيئة الآمنة لإلهم، والذكر قبل الأنثى.
1: كان طفل صغير لكن كنت تشوفه تقول

المشكلة الأشخاص اللي تعرضوا لهاي الصدمة بحياتهم، شو رح نضمن إنها الدورة ما تعيد حالها؟ عادة الصدمة بتنتقل، يعني إذا ما تعالجت عند هدول الأطفال الأحداث يلي بنحكي عنهم تحت سن 18 سنة، متجاهلين الفئة العمرية المهمة يلي هم فيها وكيف ممكن نتعامل معهم ولازم نتعامل معهم فيها، كيف رح نوقف إنها تعيد حالها؟ رح يتعرضوا لعلاج نفسي، رح يشوفوا دكتور نفسي لحتى نضمن هذا الشخص يلي تم الاعتداء عليه أو تم التحرش فيه ما يعيدها ويعملها بغيره، وهذا واقع وموجود. أي شخص بيحكي لي رند مش موجود، لا موجود أشخاص تعرضوا للتحرش قاموا بالتحرش بغيرهم، مش حكوا لا والله أنا أذيت ما بعيدها برجع بعيد. إحنا كيف بدنا نضمن هذا الإشي ما يتأثر ما يضل علامة فيهم، بلاش إنه يرجع يتحرش بغيرهم أو يعيدوا الدورة؟ كيف رح نضمن سلامتهم النفسية؟ هاي الذكرى ما ضلها تنعاد وتزيد بأذهانهم، لازم يكون في لهم حل، زي ما تم توقيف المعتدي بطريقة أو بأخرى، زي ما بلشنا كلنا نهاجم المعتدي، أيضا بدنا نحافظ على السلامة النفسية لهؤلاء الأطفال لحتى يكونوا هم سليمين نفسيا ويتجاوزوا هاي الصدمة وما يترتب عليها أي شيء. الموضوع مو سهل ولا الموضوع هين، أنا وإنتوا نتذكر حالنا إحنا وصغار، مواقف صغيرة كانت تصير معنا ما بننساها، فما بالك هيك شيء وتفجر على السوشيال ميديا ورح يضل بذاكرة السوشيال ميديا، لو الناس نسيوا السوشيال ميديا مش حتنسى. فخلينا ندير بالنا على حالنا وعلى أبنائنا، أمانة هدول أمانة بأعناقنا يا جماعة الخير. ما بنفع نحكي هذا ولد يعمل اللي بده إياه، هاي بنت كذا، إحنا بزمن التحرر. لا يا عمي ما في إشي اسمه تحرر. لما الناس صرت تحكي لك أنت تشرح لها بتقول لك وينك يا رند أنت عايشة، إحنا بال 2026 وما يكون بال 2026، ما إحنا شايفين مصايب ال 2026، ما إحنا شايفينها مصايب ال 2026. يعني إذا إحنا ما تحكمنا فيها وما حطينا ميزان صحيح للتعامل مع الأمور، يعني رح تكون النتيجة لا يحمد عقباها للأمانة. فخلينا نتعامل مع أطفالنا بذمة وضمير وبدون تمييز، نربي هذا وهذا على الحدود، ممنوع تجاوزها.

يسعد صباحكم من جديد. يعني اي نعم بلشت بحرق الدم صراحة على الأحداث اللي بتصير، لأنه يعني ما في بني آدم ضميره صاحي وقلبه صاحي وقلبه على هالبلد وعولاد البلد ممكن يمر عليه القصص اللي صارت مرور الكرام. فخلينا نتعظ بهذا الموضوع. حلقتنا بإذن الله تعالى رح نبلش فيها بتفاصيلها إن شاء الله معاكم، ورح نحكي عن أعظم الأيام وأجملها وأحلاها في قلوبنا وقلوب عائلاتنا وأولادنا بإذن الله تعالى. لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: اسم له تاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، واليوم حلقتنا مليئة بالذكريات الجميلة في هاي الفترة من السنة في وداع الحجاج. شاركونا ذكرياتكم في وداع الحجيج أيام زمان أو بالأوقات الحالية لهلأ، لسه عنا منروح منودع الحجاج، بيطلبوا منا السماح ونستسمح منهم، وبتبدأ الروحانيات الجميلة وتقارب القلوب في هذه المرحلة وفي هاي أو قبل الحج. شاركونا بذكرياتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

يعني أنا بتعود ذاكرتي لأيام زمان لما كنا نودع الحجاج، لما كانوا يستسمحوا منا يطلبوا السماح، مش مني أنا كطفلة أكيد، يعني من الأهل، يكونوا يحكوا عن مغامراتهم وعن خططهم وقديه تعبوا لحتى وصلوا لمرحلة يطلعوا على الحج، وقديه كانوا يدعوا الله سبحانه وتعالى بكل سنة يقولوا يا رب السنة الجاي أكون من الحجاج، يا ربي أروح أحج. في ناس كتير بتدعي هذا الدعاء وبتحبه، وفعلي إحنا كلنا نفسنا بهذا الشيء، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. قديه حلو إنه نروح يعني نعيش هذه الأجواء ونحج لبيت الله الحرام، لمجرد تفكير إنه نحن نروح على هديك على الحج، ونروح على عند الكعبة ونتعبد وندعي، راحة نفسية لحالها. قديه الراحة النفسية في قلوبنا، ومجرد شعور إنه دعائنا مستجاب قديه جميل، ونكون إحنا حتى ملتمين حوالين هذا الشخص يلي عم بيحكي ومبسوط ومشتاق إلى مكان يمكن ما زاره في حياته لكن نفسه يزوره فيه. قديه جميلة هاي المشاعر. شاركونا ذكرياتكم عبر التعليقات أو عبر هاتف البرنامج.

سافر. يعني حابة أقرأ الكومنتات على الفيسبوك, بس المشكلة في عندي مشكلة مش عم بقدر أوصل لكل الكومنتات, فرح أقرأ للكومنتات يلي ظاهرة عندي الآن. سامحوني مش عم بقدر أوصل لكل الكومنتات اللي موجودة من بداية الحلقة. أم أحمد, يسعد صباحك. شريفة, يسعد صباحك. عزيزة, ميساء غنام, راتب الباز, هاجر, يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. سناء عنان وأزهار لدمور, جهاد ومنى, الله يرضى عليكم يرضيكم ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. هيام جاد الله وأم إبراهيم سريوة, يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. بتقول ميساء, اللهم إني أنتظر عرفة بفارغ الصبر, اللهم اجعل لي نصيبا من استجابة الدعاء, اللهم أجمعين يا رب يا ميساء. مي البلبيسي, يسعد صباحك وكل أوقاتك, الله يخليكم ويبارك فيكم يا ربي. مين بتذكر الهدايا اللي كانت تيجينا من الحج؟ الهدايا, الكاميرا يلي فيها صور الكعبة أجمل شيء صراحة, وفي كان نوع معين من الأساور للبنات دائما موجودة وبتتوزع على الكل. للآن عندي من هدول الأساور يمكن من سنة 2000 ومن سنة 99, وأيضا كمان حتى المسدسات هدول تبعون الأطفال, هدول المسدسات يلي صوتها جدا مزعج, مش عارف كيف كنا نتحمل وكيف كنا مبسوطين على هذا الإزعاج, بس كان بالنسبة لإلنا هاي أجمل الهدايا. وعنا السجات الصلاة للكبار والمسبحة, احنا الاطفال كنا نحب نهجم على هدايا تبعونا, والدشاديش تبعون الاطفال اكيد طبعا, دشاديش الاطفال هاي كمان كانت جدا مهمه. يا الله ما اجمل ذكريات الحجاج والحج. يعني اليوم لما يروحوا الناس, احنا انا ما بحكي عن الحجاج نفسهم, اليوم الحلقه مش عن الحجاج نفسهم, عنا احنا يلي بنستنى الحرمات لما يروحوا من الحج, ايضا بنحكي عنا احنا يلي نستنى دورنا بشوق نروح نزور ونحج بإذن الله تعالى جميعا بإذن الله تعالى. السنة الجاية نجتمع كلنا ونروح الحج, شو بدنا أحلى من هيك شيء يا رب يا رب العالمين. فشاركونا ذكرياتكم, إيش بتقولنا ميشا ميساء عفوا, أحلى إشي الأساور والناظور. آه والله يا ميساء عن جد أحلى إشي كانت الأساور والناظور يلي كان موجود, دي جميلين كانوا جدا فعلا. بتقولنا هاجر, صباح الخير أخت رند. هاي صباح خير أخت رند. هاي الأيام اتذكرت حالي بفضل الله رحلة الحج أنا وزوجي سنة 2009, كانت أول رحلة لإلنا, أيام لا تنسى الحمد لله اللي رزقنا إياها قبل وفاة زوجي, رب يرزقها للجميع, الله يرحمه ويغفر له يا هاجر, والله يرزقها للجميع. يا جماعة لاحظتوا حكيت سنة 2009, يعني هاي احنا بنحكيها سنة 99 مثلا, سنة 90, 2009 لسه ما الله يرحمه يا هاجر. يعني ان شاء الله بتنعاد يا رب وتتكرر باذن الله تعالى. احكي لنا يعني حابة الاجواء, الناس لما كانت تيجي تودعك يومها كيف كان الوضع وقت الحج؟ يعني اولى القوافل باذن الله تعالى للحجاج كانت رح تكون ان شاء الله بكره ان شاء الله الاربعاء بالبر, فالله يوفقكم ويسر اموركم يا رب ويسامحكم دنيا واخره. تفاصيل حلقتنا اليوم ما انتهت, لسه في عنا استضافه جدا فخمة لنحكي عن الحجاج والحج وكيف ممكن نستغله لحتى نقوي الروابط الأسرية مع أطفالنا ومع أزواجنا وبعائلتنا, لكن بعد موجز الأخبار مع زميلي صفية أبو طعيمة, خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. الحكومة تؤكد أنه سيجري نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة وهيئة تنشيط السياحة لمبنى مجاور لحديقة النشامة في مرج الحمام. وزارة الأوقاف تقول إن أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء إلى الديار المقدسة وسط ترتيبات متكاملة أعدتها الوزارة. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خدمة نقل عام مباشرة ومنتظمة تنطلق من مجمع عمان الجديد في محافظة إربد تجاه المدينة الطبية في العاصمة عمان. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية تفيد بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب أدت إلى استشهاد 6 أشخاص. الأمم المتحدة تقول إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط الضحايا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء، كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.

0: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم كل أوقاتكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، واليوم هاي الحلقة الجميلة وروحانياتها لبيك اللهم لبيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، اشتقنا لهاي الأجواء لحتى نرجع تصفى قلوبنا من أول وجديد، بالرغم من أنه كنا في شهر رمضان المبارك وعشنا روحانيات والدعاء وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هاي فرصة تانية لحتى نشيل الحمل عن كتافنا ونهدى ونعتكف بالعبادة ونشوف لذاذة الإيمان، لذاذة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم نحكي عن دور طقوس استقبال الحجاج وتوديعهم في تعزيز الروابط الاجتماعية. شرفتنا الدكتورة ريما شهوان مستشارة وزير الأوقاف للشؤون الأسرية في بيت حواء. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا فيك. أهلا
1: شرفتينا.
2: الله يكرمك يا رب.
1: شوش مشاعر لما سمعنا التكبيرات هلأ والتلبية، ما شاء الله.
2: يعني هاي سبحان الله هي فرمة للإنسان، مجرد ما نسمع هذا الصوت الإنسان يرجع لله عز وجل بمشاعره بعواطفه بكل شيء، ويتقرب إن شاء الله إلى الله.
1: بإذن الله تعالى. كلمة فرمته والله حلوة، فعلا هي فرمته. بنرجع إحنا بنعمل إعادة ضبط مصنع وندير بالنا من البداية وجديد إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله.
1: دكتور، اليوم إحنا عم نحكي عن طقوس استقبال الحجاج وتوديعهم، بكرة بإذن الله تعالى أولى القوافل على خير وهدات بال. والله أنا متحمسة كأنه حد من أهلي طالع على الحج وبستنى الهدايا.
2: كثير الآن
1: 100%. فكيف من الممكن تعكس هذه الطقوس على قيم الترابط الاجتماعي والتكافل بين الناس؟
2: احنا الآن دائما، والفكرة الأساسية اللي بدي أشتغل عليها أنا، بدي أربط الدين والشعائر الدينية بالمجتمع. نعم. بالحياة. أنا احنا الآن في موسم الحج، كلياتنا أول شيء نستعد إنه تسجيل الحج. لما تعلن وزارة الأوقاف إنه في موعد لتسجيل الحج، تلاقي الكل يتهافت على إنه يسجل. شوي لما تبلش يعملوا لقاء صحفي وبدهم يعملوا يعرضوا أسماء المقبولين، تلاقي في لهفة، في انتظار، في شوق. هاي كلياتها المواقف أنا لما أعملها، أنا الآن أشتغل قدام ابني إنه الحج مش أي عبادة، الحج بده جلد، بده صبر، بده شوق. أوصل هاي الأفكار لابني لما يتابعني. ماما طلع لك، ما طلع لك، شو صار، طلع اسمك. بعد هيك لما تطلع الأسماء ويكون اسمي موجود، بدي أجهز له ملابس الإحرام، بدي أجهز له كيف بدي أدير ببالي أولادي بغيابهم، مين بدي يكون مسؤول عنهم. هاي كل هاي مراحل قبل الحج هي تعزز لدينا كلياتنا إنه في موسم جديد، بدنا نودع كلياتنا الحجاج. هذا في نوع من التكافل الاجتماعي، في نوع من صلة الرحم اللي إحنا نستخدمها. بعد هيك مجرد ما يصلي الحج تصير تبدأ مرحلة ثانية نحكي عنها إن شاء الله بعد هيك.
1: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. حتى اليوم الحاج لما صار يستسمح من الناس والناس تيجي عنده وتطيب بخاطره وتحكي معه، ويصير هو يحكي عن مشاعره كيف وصل لهاي المرحلة، بتصير كل إحنا بس متجمعين حواليه بس بنسمع كيف طلع اسمه وقديش حاول وشو عمل. يعني رهيب بهاي المشاعر، قديه جميلة.
2: مشاعر جميلة والله.
1: لو بدي أطلع من حدود الأسرة، وإحنا لسه عم نحكي هلأ بين أنا كولي أمر مثلا وأولادي، والناس ممكن تساعدني حتى يديروا بالهم على البيت لأنها فرصة لا تعوض. صح. بصراحة بدي أسقطها على الأمة الإسلامية، قديه بتنعكس على وحدة الأمة الإسلامية والانتماء لها.
2: موسم الحج هو أكبر أو أكثر عبادة توضح فيها قديش في ترابط في الأمة الإسلامية. إحنا الآن لما تيجي أنت في موسم الحج، قديش في مليون بني آدم يجتمعوا في هذا المكان، مختلف الأصول والمنابت والجنسيات والألوان واللغات، كلياتهم يجتمعوا في مكان واحد، يأدوا نفس العبادات ونفس ويرتدوا نفس اللباس، ويكون هدفهم واحد. هذا أكبر دليل على أن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، ما في فرق بين عربي وأعجمي، كلياتهم سعيين إلى التقوى اللي هو أساس القبول عند الله عز وجل. فلما يجي الواحد الوالد أو الوالدة اللي حطلعوا للحج أو الأقارب ويجي يحكي لك إنه تعرفت على واحد مثلا سوداني أو من منجلاديش أو صار في علاقة أو تواصلنا أو تلاقي بس تروحي من الحج يكون معك أرقام كثيرة لناس تعرفت عليهم. فهذه هي الوحدة اللي إحنا ندعو لها وبدنا إياها تكون وحدة ليست فقط في الشكليات وليست فقط في موسم الحج, هي وحدة الأصل إنه ولدي يستحضرها حتى يكون في عنده نوع من الحميمية للأمة الإسلامية ويشعر أنه ليس هو شخص بالعالم لوحده, لا في نعم. أمة إسلامية تدعمه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. والله أنا بشعر بالفرح وإنت عم تحكي وزي كأنه يعني الأجواء هي إحنا دائما نحفظها بتكون مرتبطة بالتحضيرات للعيد. يعني إحنا اللي ما طلعنا على الحج بنكون منحضر للعيد إنه الحجاج تسهلوا إحنا دورنا شو نحضر للعيد بأسلوبنا المعمول. صحيح. الناس عملت معمول بفكرة من هلأ من الآن والتعزيل للبيت وما إلى ذلك. اليوم كيف ممكن أن أستغل هذه الطقوس الجميلة وهاي المشاعر الجميلة علشان يعني أغرس قيم اجتماعية وإنسانية في نفوس أطفالنا أو أفراد الأسرة بشكل عام, وما هي أبرز القيم يلي يجب أني أغرسها فيهم؟
2: تمام. إحنا الآن الهدف الأساسي من العبادات, الله عز وجل لما ذكر أي عبادة ربطها ب سلوك بمشاعر عفوا. لما حكى مثلا الصيام لعلكم تتقون, كتب عليكم الصيام حتى التقوى. احنا الحج هذا ايضا هو نوع من الالتزام, الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. اذا بدي اربط العبادة والسلوك والشعائر اللي انا اديها بسلوك تغيير تام بشخصيتي. انا ما بدي ابني ماما قوم صلي وصلي اركاد وينهي ماما عملت غلط بعد هيك ماما وين, مش احنا نعرف انه الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر, ليه يا ماما ما لساتنا ما خلصت صلاتك. بدي اخلي ابني يربط. الان موسم الحج انا ما بدي انه اصوره لهذا ابني انه رح يجي عمك ولا والدك ويجيب لك هدايا, ما بدي اربطه في انه كمان شوي في عيد وروح نشتري العيد وازمه العيد, ما بدي اربطه بالمعمول والكعك والكذا بدي اشتغل فيه, ما بدي اربطه بالظواهر اللي احنا تفرحنا, لا انكر ذلك, لكن انا ما بدي اخليها الهدف الاساسي. هذه تعبير عن الفرح. الله عز وجل لما ربط العيد, لاحظي انت عيدين عندنا في الدين الاسلامي هم مرتبطات بعباده, فأنا بدي أوصل ابني فكرة إنه الآن العبادة بعدها فرح, أديت عبادة افرح. نفس الشيء لما الآن إحنا نجهز العيد مش إنه يوم عادي ونطلع بدنا نروح على المزرعة وبدنا نروح على الملاهي لا لا لا, أنا بدي أخلي ابني يربط إنه ماما هاي الفرح جاء بسبب عبادة. معناته أنت كل ما تقربت الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة افرح يا أمي, لأنه هذا رح يقربك إلى الله عز وجل, رح يدعمك أكثر, حيغير سلوكك. فإحنا الآن منظومة القيم كلها تغيرت عنا. إحنا نشوف الآن العنف في الأسري, نشوف الجرائم كل يومين يا ربي, نسمع قصص مخيفة. أنا الآن دوري بالدين ودورنا بالإسلام وبالشريعة وبالشعائر إنه هاي الأمور خلها تغير من الأشياء اللي إحنا واجدينها. مش أنا العبادات هي فقط سلوكات وشعائر وأخلص منها, بدي أربطها بالقيم وأعزز ابني قيمة مع عبادة. الآن لما راحوا على الحج في صلة رحم, في قرب من الله, في تواضع, في صبر, بدي أعلم ابني الصبر. لما مجرد الوالد ينتظر طلع له حج ما طلع له كمان شوي بده يسافر وفي أزمة وازدحام شديد, هاي المظاهر بدي أوصلها لابني إنه العبادة فيها مشقة, مجرد ما أديها أفرح. فخلي ابني دائما يربط فرحه برضا الله عز وجل وبالطاعة إلى الله عز وجل
1: 100%. حتى يعني بتعرفي دكتورة وانت عم تتحدثي خطر لي انه احنا نفس الشيء, يعني ليه ما نربط الموضوع احنا عنا؟ المشكلة مش بس بأبنائنا شو عم بتلقوا او كيف شايفين العبادات, احنا كأهالي يجب ان نربط هذا الشيء طبعا. بهذا الشيء يعني الدين الإسلامي هو مش فقط يلا نصلي
2: أبدا
1: هو بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا
2: أكيد.
1: فلازم احنا ايضا نستشعر فيه. لكن يعني في طبيعة الحال دكتورة وأنت تحدثتي من شوي أنه عم نشوف كيف الدنيا عم تتغير وشو عم بيكون بيصير وقديه مهم أنه نحن نغرس القيم بأبنائنا, وعم نشوف قديه في فرق بين الماضي وبين الحاضر. فهل فعليا صار في عنا تغير في استقبال أو توديع الحجاج بين الماضي والحاضر؟
2: أكيد أكيد إحنا شايفين الحياة كلياتها تتغير, كل شيء انتشرت المواقع الإلكترونية وانتشر التعلق بالإنترنت وكذا, هاي كلياتها وتغيرت كلها الحياة كلها تغيرت. أكيد رح يطرأ علينا تغير في عادات توديع الحجاج واستقبالهم. خلينا إحنا الآن نحكي إنه كثير صرنا نبالغ بالتصوير والنشر، وهدفي أنا أنشر وهيني وطلع وتلاقي حجاج والناس وكذا بنصور، طلعنا جينا نزلنا طلعنا، صارت في أن ربط تمام بين العبادة أو السلوك وبين السوشيال ميديا. أنا بدي أنشر، هذا موجود لا ننكره، لكن أنا بدي أنا نفسي أنا كحاج وأسرتي وبيتي والمجتمع كله أني حتى هاي السوشيال ميديا حتى هاي بدي أستخدمها بطريقة صحيحة. مجرد مثلا ما أصور أنا الحجاج مثلا الطواف حول الكعبة، بدي أصور وقوف عرفة، أنت شوفي كيف لما نفتح التلفزيون يوم عرفة شوفي الصوت كيف والتكبيرات يعني بالبيت كلياته، هاي المشاعر كلياتها إلها دور في تعزيز قربنا من الله عز وجل، في تغيير سلوكنا، في تغيير نمط حياتنا. احنا الان كنا قبل ما في يعني يدو بنودعه داخل البيت والله يسهل عليك ويطلع واحد يوصله، لا لا لا لا، احنا الان كلياتنا نطلع في حركه اكثر، في سهوله اكثر، في توديع واستقبال الحجاج. في عندنا الان موضوع الهدايا في صار في مبالغه فيها كثير بصراحه، يعني تاخذيني انا كثير اسمع الحجاج انه بيجهز الهدايا قبل ما يطلع، يقول لك بالاردن هون ارخص من موسم الحج. احنا صرنا كثير مبالغ بالمظاهر،
1: صح.
2: كثير احساب الجوهر، ما في مشكله الهدايا تهادوا تحابوا، وبالعكس هو موسم انه اتقرب وموسم انه صله الرحم تزيد وموسم انه اعبر عن فرحي بهذا الموقف، لكن اني لا ابالغ واعتبره عبء علي بالتالي يفقدني المعنى الروحي اللي انا اصلا رايح علشانه.
1: 100% 100%. وايضا انا ممكن اعتبر انه هذا الموسم موسم استثمار بأبنائنا، لأنه يعني سبحان الله هدية من ربنا، إحنا ما عملنا ولا أي مجهود، الفضائيات بتغطيه، الناس بتحكي عنه أصلا، الأسواق بتحكي عنه، فمهيئ تماما للاستثمار بأبنائنا، فكيف من الممكن استثمره هذا الموسم في تربية الأطفال؟
2: دائما زي ما حكيت إنه موسم الحج بدي أنا أربط كل نسك من مناسك الحج، علم ابني يعني الطواف حول الكعبة، بدي أفهمه ليش بدي السعي بين الصفا والمروة، بدي أربط بقصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وستنا هاجر، بدي أوصل الفكرة، أعطي القيم اللي موجودة في هذا النسك أوصلها لابني، مش ابني يعني طفل وقولك طوف حوالين الحجر يطوفوا وبيت إيش يعني يا ماما، لا بدي أوصل له الأفكار هاي إنه ماما هاي المشاهد إلها قاعدة دينية، مش معناته فقط سلوك. أنا بدي أربط لما يسعى بين الصفا والمروة بدي أحكي له قصة ستنا هاجر، ولما حطت في وادي الغير ذي الزرع وراحت ظلت تروح وتيجي عشان تحصل مي، وربنا عز وجل طلع مية زمزم، كمان بدي أحكي له عن مية زمزم اللي نجيبها ونشربها، وبدي أفهمه الدعاء اللي أدعي وليش هاي المية إنها غير عن كل المياه اللي في الكرة الأرضية كلها. كل هاي السلوكات أو هاي النسك الموجود في الحج بدي أوصل ابني للفكرة منه. حتى الأضحية لما إحنا نضحي في البيت للناس اللي ما طلعوا حج، بدي أضحي مش معناته أنه جهز حالك بدنا نروح نطبخ الأضحية ونوزع، بدي أوصل الفكرة لابني لإيش معنى الأضحية، ليش نضحي إحنا، قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وكيف أنه كان له أنه الله عز وجل أنه افتدى بهذا الذبح. الآن ابني لما أعطيه الأضحية وأرجيه كيف بدي أقسمها، وهذا لعماتك، هذا لجيراننا، بدي أوصل ابني فكرة أنه هاي السلوكات أو هاي النسك والمشاعر بدي أربطها بعلاقة بصلة رحمه بأخلاقه بقيمه حتى أحصل أنا الفائدة المرجوة من هذه العبادة.
1: 100% 100%. واليوم كمان دكتورة بنلاحظ يعني مع تقدم أو تطور التكنولوجيا وأساليب التربية، وأنت مستشارة الأسرية في وزارة الأوقاف، قديه مهم أنه نحن نشرح لأطفالنا بطريقة بتناسب أعمارهم عن المقدسات وعن الشعائر، وقديه منوعة هاي الأفكار حاليا.
2: طبعا احنا الان دائما نحكيها، يعني حتى في انا من الكتب اللي ألفتها والخطاب الديني المعتدل ودور في مواجهة الفكر المتطرف، انا الان حتى خطاب الديني بدي اخلي الفائدة منه سياسة الترهيب المبالغ فيها لأطفال في عمر صغير، انا انفرهم، انا بدي اخليهم يحبوا الله عز وجل، أنا طريقتي في الدعوة إلى الله خلي الناس تحب الله. الله غفور، الله رحيم، الله فيه في صفات لله عز وجل يعني 99 اسم وغير ذلك. فالله عز وجل هو رحمة موجودة عنده، فأنا ما ضلي أركز على الله بعذبنا، الله بدخلنا النار، الله وكذا. لا، أنا خلي الطفل يتقرب يحب الله عز وجل. أنت الآن شوفي في بيتك، في أسرتك، في كذا، الإنسان اللي تحبيه الطاعيه، مش هيك؟ احنا نعمل
1: طبعاً.
2: ابنك مجرد ما انه يحبك كثير، او المعلمه اذا الطالب حبها المس، حكت له نص الليل لا المس لانه يحب المس، يطيعها لله المثل الاعلى. ان الان مجرد ان حبي لله عز وجل وازرع محبه الله في قلب ابني، ابني راح يطيعه. احنا الان الاشياء اللي نشوفها والقصص، والله العظيم انها يعني قصص تقشعر الابدان،
1: مخيفه.
2: نعم. ليه وصلنا لمجتمع عربي اسلامي متحفظ وصل لهاي المواصيل؟ ليه؟ لأنه إحنا صرنا نركز على المظاهر.
1: نعم.
2: الشكليات، ونسينا إنه في الدين هو إله قواعد بدي أشتغل، وفي معاني بدي أعمقها داخل أبنائي.
1: نعم 100%. وعلى سيرة المظاهر، يعني بنلاحظ دكتورة لما يجي الحجاج على خير وسلامة بإذن الله تعالى على الأردن، تنتشر فقرة الزينة والمطبقانيات. مطبقانيات للحجاج دكتورة،
2: في
1: كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. فكيف نوازي بين الفرح بعودة الحجاج وعدم المبالغة في المظاهر الاجتماعية؟
2: تمام. والله شوفي احنا مشكلتنا صارت المظاهر كثير تعبتنا. تلاقي انت هسه بالصدفه اشوف على الفيس وانه في شوكولاته على شكل خروف، واتواصل معهم انا يعني سبحان الله فضول، وانه ايش سعرها وكذا. صارت المظاهر كثير ماخذها محيز بحياتنا كثير. حتى الزينه، حتى الهدايا، ما قلت لك قبل شوي انه الحاج يحكي الهم الهدايا للناس قبل لا يروح، يروح يدور ينزل على وسط البلد، ما بدي اعمل دعايه بس انه هاي الناس كلها
1: وسط البلد للامانه،
2: وسط البلد الكل ينزل ويجهز ويشتري اغراض عشان الحج. فاحنا الان بالغنا في المظاهر. اذا اديت المظاهر او سيرت المركب بسبب، لكن إني الجوهر ما بنساه. يعني صعب أنا ما بقدم الناس، أنت عارفة كيف الناس ينتقدوا. حتى ابني لما يروح معي على الحجاج وفي ناس أعطوني هدية مرتبة خلنا نحكي تمام، وفي ناس مثلا أعطوني مسبحة أو أعطوني ميدالية، شغلة بسيطة. شوف بالله كيف أنا ما بدي ابني
1: يقارن،
2: وما بدي ابني يعتبر أنه أنا تعبيري لأدائي لهذا الحاج أو أني رحت زرته وصلة الرحم من أجل الهدية. ما بدي ابني يربط الأشياء هاي بالمقابل. خلي الابن يكون لحاله رايح يسلم على عمه، إذا جاب هدية خير وبركة، ما جاب كثر الله خيره. أنا ما بدي ابني يربط الحياة والشعائر بالماديات.
1: صح.
2: الماديات تفنى، لكن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمحبة هذه رح تبقى طول العمر. فأنا حاولني أغرس هاي المشاعر في نفس ابني، بدي أنبهه، بدي أربط الشعائر بالقيام كلياته. أنا أشتغل في هذا الموسم اللي هو موسم يعني كلياتنا ننتظره بشوق، سواء الحجاج أو حتى إحنا اللي ما صحنا الحج، إن شاء الله نكتبنا الله عز وجل. لكن هاي مشاعر كلنا نفرح فيها، ونسأل الله عز وجل أن يحققها لكل مسلم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعني أكاد أجزم دكتورة أي حد عم بسمعنا اليوم في عنده بالبيت صحن معبى مسابح وميداليات الحج أو درج من المسابح من الهداية الحج والعمرة هاي 100%، ويا محلاها قد حلو بكل بيت أردني في عنا هذا الصحن. دكتورة يعني ما هي الرسالة المجتمعية الأهم التي ينبغي أن تصل للناس من هذه الطقوس؟
2: حكيت لك إياها وأرجع أعيدها وأكررها. أنا الآن كل نسك من مناسك الحج بدي أربطه بقيمة أعلمها لابني. أنا لما يجي الحاج من الموسم ويحكي لك ازدحام وعجقة وشوب، لا، أنت الحاج، بالله عليك ارجع بنفسية حلوة. أنت تعرف لما رجعت من الحج زي ما ولدتك أمك، ما عليك ولا ذنب. الآن هاي المشاعر الموجودة عندك وصلها لابنك، وصل لابنك هاي الأفكار، ما تحكي عن السلبيات. ما في مكان إلا فيه ازدحام، لا تأخذيني، إحنا هنا لسوق وفي كم من بني آدم فترة العيد نلاقي ازدحام. صح، بدك تروحي على مطعم تقعدي ساعة وانت تستني دورك لما تصح لك تطلبي الطلب، صح ولا لا؟ فبالله عليكم احكوا عن الحج بأريحية، احكوا عن الحج بتفاؤل، ازرعوا الأفكار، والله تعرفت على فلان، احكي كل الأشياء الحلوة اللي صارت معك والأشياء اللي سيئة. يا سيدي أجرها على الله عز وجل، ونحن عارفين إنه الأجر على قدر المشقة، قد ما لقيت مشقة قد ما إن شاء الله تصل الأجر. فأنت أعطي ابنك نظرة تفاؤل عن الدين، عن النسك، عن المشاعر اللي عملتها، حتى إحنا نقرب أبنائنا إلى العبادة، وقرب أبناء إلى الله عز وجل، وما نكون مصدر نفور، ما ننفرهم من الدين. الدين حلو، وإحنا خلينا مع بعض بروحانياته، بعباداته، بسلوكاته اللي هي إن شاء الله تقربنا لله عز وجل.
1: بإذن الله تعالى. والله دكتورة ما شاء الله تبارك الرحمن لا يمل من هذا الكلام الطيب الجميل، يعني سبحان الله هيك حتى بتحسي قلوبنا أهدى وأفرح، يعني فرحانين بالأجواء والطقوس هاي. في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة بتوجهها للأسر يلي عم تسمعنا، لكل أم، لكل أب عم يسمعنا، قدي مهم نستغل هذه الطقوس والاستثمار فيها.
2: من دراستي ومن موقعي الوظيفي ومن دوري المجتمعي ودوري كأم، اشتغلوا استثمروا في أبنائكم. ما تخلي موقف، ما تخلي موسم، ما تخلي مشهد يمر مرور الكرام. حاولي تشتغلي على ابنك. أي موقف مر عليكي اسرعي في قيمة، ما تفكري إنه أنا اهتميت وطعميت وشربت ولبست، أنا الحمد لله أديت اللي علي وما قصرت. الأبناء اللي انحرفوا، ما انحرفوا صح من النوم وانهم بدهم يجعبالهم ينحرفوا، انحرافهم كان نتيجة تراكم مواقف، رفقاء سوء، سوشال ميديا، كلها هي تأثرت على ابني. أنا خليني في السوشيال ميديا في أشياء تأثر سلبي، أنا خلي دوري إيجابي. أحكي مع ابني. القصة اللي حصلت امبارح على الطبيب وكذا، أنا ما عندي حرج إني أحكي مع ابني، ماما شفت القصة اللي صارت هيك هيك هيك، وحي ابني، أفهم ابني. وهاي ثقافة الصمت اللي البعض يمارسها ويقولك لا تحكيش، لا توعي، لا وعي
1: تحكيش عيونه،
2: لا واعيين وعيونهم ما شاء الله مفتحة وما تخافوا عليهم، تخافوا حالكم. الآن اشتغلوا انكم الآن توعوهم هاي الأشياء وهاي المواقف. معلش ابني عمره 12 سنة، يا ماما شفت شو صار، بلك ايش وين الغلط، والله هيك حكيت مع ابني، بلك وين الغلط صار. يقول لي ما لازم انهم يطلعوا برا البيت بوقت متأخر، ما لازم يخبوا عن أهلهم، ما لازم انه يحكوا عن واحد كبير أكبر منهم. طيب أنا هيني الآن أشتغل على ابني،
1: صحيح،
2: ما أترك أي موقف أمرر مرور الكرام، لا بدي أزرع قيمة من خلال تعاملي مع أبنائي، من خلال المشاهد اللي أشوفها قيم لازم أزرعها. وأصلاً هو الإسلام هو كله قيم،
1: صح 100%. وقديه مهم نستغل الأحداث شو ما كانت تكون، نربط الدين في الحياة. شكرا جزيلا دكتورة ريما شهوان، مستشارة وزير الأوقاف للشؤون الأسرية، شكرا جزيلا، شرفتيني في بيت حواء.
2: الله يسعدك،
1: الله يرضى عليك ويرضيك. أما أنتم مستمعينا الكرام كاملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: الخير يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يعني قد ايه كانت جميلة الأجواء مع الدكتورة ريما شهوان وحديثنا حول الحج وكيف ممكن نستثمر في هاي الأجواء لحتى نغرس قيم تربوية ومهمة في نفوس أبنائنا وحتى في نفوسنا. يعني بشعر أنه أنا حتى نفسي راجعت حالي، هل فعليا أنا هيك؟ هل بستطيع أني أعمل هذا الشيء؟ فيعني قد ايه حلوة هاي الأجواء لحتى نستثمر فيها لحق مع أنفسنا، وقد ايه حزينة إنه أنا لليوم من الصبح مش قادرة أوصل لكل الكومنتات، يدوب مش عارفة شو السبب، عم بحاول أوصل للكومنتات من البداية، فسامحونا ربعنا على الفيسبوك ما قرأت اليوم كومنتات وما كان عندي الطاقة الحلوة اللي دائما بأخذها منكم.

أدي حلو ننسى الأحزان عن جد فعلا. يعني قد تكون صعبة ننسى الأحزان, صعب إنه نتخطى, صعب إنه نعدي, بس ممكن نتناسى بأي طريقة كانت. بنقدر إنه إحنا نتناسى الأحزان, نتناسى الآلام يلي ممكن صبت فينا لحتى نستطيع إنه نعيش هاي اللحظة. قد يكون إنه إذا عشنا اللحظة اللي إحنا فيها حاليا وشعرنا بجماليتها وعذوبتها إنها سبب لحتى فعليا ننسى الأحزان مش بس نتناساها.

0: وللأمانة في ناس عن جد تختار النار بإيديها، ناس ما عن جد بتحبها تضلها مكتئبة زعلانة، لو شو ما تقدم لها بالحياة بتضلها متضايقة بتضلها زعلانة. فخلينا يا جماعة نفكها شوي ونعيش الحياة، والله يعني هي الحياة مرة واحدة، يعني إذا ما نضل نحزن ونحط على حالنا ومنحسبها ألف مرة، نتوكل على الله ونعيش الحياة بجمالها. يعني البيانو مثلا بيحكوا عنه جميل لأنه فيه كبسات بيضة وكبسات سودة، هاي جماليتها، فإحنا نعتبر الحياة بهذا الجمال، في أيام سودة وأيام حلوة، مش منطق أنه كل أيامنا تكون بيضة وأيامنا كلها تكون سودة، على الأقل هذا التنوع يكون موجود في حياتنا. أما لهون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وتعرفتوا على معلومات جديدة أضفناها لإلكم. كنت معكم من التقديم الأرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم واستغلوا هذه الأجواء الجميلة والطقوس يلي بنعيشها حاليا حتى نقوي روابط الأسرة، وخلينا نستغل نخلق من أي فرصة أو من أي حدث يكون شيء لحتى نزيد ترابط الأسرة مع بعض. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء مع رندا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم، جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره، من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ارمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كام، تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو، يا إلهي. إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر ورياح 10 كيلومتر النشرة الجوية، إذن من الذي بث هذه الرياح سبحانه وصرفها والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون، هذا خطاب العقل. أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد المئة، لينتقل الحديث بعدها الآية 65 بعد المئة، فكونوا معنا أيها الأحباب.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين واصفا الحدث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. البنك المركزي الأردني يوقع مع دائرة الجمارك الأردنية اليوم اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة. هيئة تنظيم قطاع النقل البري تستحدث خدمة نقل عام مباشرة ومنتظمة تنطلق من مجمع عمان الجديد في محافظة إربد تجاه المدينة الطبية في العاصمة عمان. مستوطنون يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا فلسطينيا على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. الأمين العام لحزب الله يدعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل مكسبا لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة على حد تعبيره. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت إيران لهجوم جديد. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، أكثر سؤال يرد إلى الدعاة إلى الله بعد سؤال الطلاق الذي هو الطامة الكبرى، أول سؤال يأتي بعد أسئلة الطلاق سؤال الخشوع في الصلاة. لما لا يخشع قلبنا في الصلاة؟ لما لا نحب الصلاة؟ لما نقوم إلى الصلاة متكاسلين؟ لما نراها عبئا علينا؟ لما نقول بلسان الحال أرحنا منها يا بلال، لا أرحنا بها؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع في الصلاة من لوازمها، من بنود الخشوع في الصلاة تذكر الموت في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها كما جاء في السنة الصحيحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، المودع الذي يظن أنه لن يصلي غيرها. لذلك قال بعضهم صلي قبل أن يصلى عليك. من بنود الخشوع في الصلاة تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتفاعل معها. فقد قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يحصل التدبر إلا بالعلم بمعنى ما يقرأ، فيستطيع التفكر فينتج الدمع والتأثر. لذلك أنت حينما تحضر درس تفسير مطول عميق دقيق صحيح ماذا تفعل؟ تهيئ نفسك للصلاة، لأنك إذا فهمت معنى الآيات وإذا تلوتها تفاعلت مع المعنى. فهذا الذي يردد الآيات ولا يفقه من معناها شيئا كيف يخشع في الصلاة؟ يعني أحد أكبر أسباب الخشوع في الصلاة أن تفهم المعنى الذي تقرأه. وقال ابن جرير رحمه الله إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله. وقد ذم الله بعض الذين يقرؤون ولا يفهمون، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المعنى المخالف أن هناك من يخر على الآيات التي يقرأها أصم أعمى. والتدبر أيها الإخوة من أسباب التدبر، من أسباب التدبر فهم المعنى، فينبغي أن تحرص على فهم آيات كتاب الله. وهل في حياتك كتاب أعظم من هذا الكتاب؟ هو الكتاب المقرر الذي تمتحن به يوم القيامة، هو المنهج، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل في حياة الإنسان كتاب أهم من كتاب الله عز وجل؟ كيف يقعد عن فهم آياته؟ كيف يتساهل في أن يبقى جاهلا لمضمون هذا الكتاب؟ إذن كأن من لوازم الخشوع في الصلاة فهم الآيات التي تقرأها في الصلاة. الآن من أسباب التدبر ترديد بعض الآيات، لأن هذا الترديد يعين على التدبر. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، آية واحدة قام بها الليل يرددها حتى أصبح. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات، مما يعين على التدبر أن تفهم الآيات، مما يعين على التدبر أن تكرر الآيات، مما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات. روى حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل،
وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. وفي رواية ثانية: صليت مع رسول الله ليلة فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. تفاعل مع الآيات. وقام بعض الصحابة الكرام الليل كله لا يقرأ إلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. وقال سعيد بن عبيد الطائي: سمعت سعيد بن جبير يؤم الناس في رمضان وهو يردد هذه الآية: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال القاسم: رأيت سعيد بن جبير قام ليلة يصلي فقرأ: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، رددها 24 مرة. وقال رجل من قيس يكنى أبا عبد الله: بتنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أصبح قلنا: يا أبا سعيد، لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل؟ قال: أرى فيها معتبرا، ما أرفع طرفا ولا أرده إلا وقع على نعمة، وما لا يعلم من نعم الله أكثر. وبعضهم صلى الليلة فقرأ هذه الآية قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، رددها حتى الصباح. أيها الإخوة، مما يعين على التدبر أن تحفظ كتاب الله، أو أن تحفظ مقاطع مختارة منه، أو أن تحفظ بعض صوره. أما أن تقرأ آيات قصيرة تعيدها وترددها دون أن تفقه معناها، بل إن الذي يحصل أن هذه الآيات التي تقرأها باستمرار لا معنى لها عندك، وهكذا تصبح العبادة طقسا لا عبادة. الله عز وجل يقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. حتى إن الإنسان إذا أراد أن يصلي الصلاة النافلة فقرأ من المصحف من أجل أن يجدد المعاني التي يفهمها في الصلاة. هناك من سمح بذلك من الفقهاء. قصة مؤثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي. فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. ما هذا الأدب؟ يستأذنها أن يصلي قيام الليل. قالت: قلت والله إني لا أحب قربك لكن وأحب ما يسرك. فقالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها. ما الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، من وسائل التدبر التأمين بعد الفاتحة، وفيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التأمين ماذا يكلف؟ هل يكلفك أن تنفق مالك كله؟ أن تقول آمين بخشوع بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا التجاوب أيضا حينما تقول سمع الله لمن حمده، الله يسمع، فيقول المأموم ربنا ولك الحمد، وفيه أجر عظيم. فعن رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. هذا هو التجاوب مع القراءة ومع التسبيح ومع الدعاء ومع حركات الصلاة. من أسباب الخشوع في الصلاة أن يقطع القراءة آية آية، وذلك أدعى للفهم والتدبر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقطيع القراءة آية آية، هذا أدعى للتدبر. والوقوف عند رؤوس الآيات سنة وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، الوقوف عند رؤوس الآيات من السنة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن حرفا حرفا، ومن شر غاسق إذا وقب، الباء غير واضحة، قد تفهم وقع وقب، حينما تعطي كل حرف حقه، حينما تقلقل، حينما تدغم، حينما تقلب وفق أحكام التجويد تعطي كل حرف حقه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. الترتيل يحتاج إلى فسحة في الوقت. ويقول عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. طبعا التمطيط والقراءة على ألحان أهل الفسق هذا ليس من الخشوع في شيء. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، يعني حسبتموه خاشعا بهذه القراءة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يعلم أن الله يجيبه في صلاته. دققوا في هذا الحديث القدسي، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أول قسم من الفاتحة لله عز وجل، وإياك نعبد وإياك نستعين بينك وبين الله، وإهدنا الصراط المستقيم هذه لك ولعبدي ما سأل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة الصلاة إلى سترة والدنو منها، والسترة من ما ينبغي أن يفعله المصلي. الصلاة إلى السترة يعني تقف أمام عمود أو أمام دعامة في المسجد أو أن تضع حاجة أمامك، فإن هذا أقصر لنظر المصلي وأحفظ له من الشيطان وأبعد له عن مرور الإنسان بين يديه، فإنه يشوش وينقص أجر المصلي. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها.
وفي حديث آخر إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يعني والسنة في الدنو من السترة أن يكون بينه وبين السترة 3 أذرع وبينها وبين موضع سجوده ممر شاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. قال النووي والحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: يا حامل القرآن.
4: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67.
1: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. الحديث 720.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. الحديث 721 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب أي الصدقة أفضل. الحديث 722 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الحديث 723 عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. الحديث 724 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. الحديث 725 عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. الحديث 726 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الحديث 727 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد

0: ابتدي السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الحديث 728 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحار المختطفين. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان على مساحة 56 دونما. هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحيل 30 موقعا وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام لرصدها ترويجا وبيعا للأدوية خارج الأطر القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية تفيد باستشهاد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب الليلة الماضية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لي أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان والزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن أمانة الكلمة، تكلمنا عن الصدق، نتكلم يكرام عن مناهج عكس الصدق ألا وهو الكذب. تخيلوا النبي عليه السلام تكلم عن هذا المعنى وقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا لفظ من ألفاظ الحديث، رجل تافه يتكلم في أمر يجب أن يكون له رجال من أهل الأمانة وأهل الصدق وأهل الكفاءة. لكن من هذا؟ هذا الرويبضة قد يكون حامل كل الشهادات، وقد يكون مشهورا من حيث المتابعات، ولكن نعم هو مشهور ومع كل الشهادات إلا شهادة الصدق والأمانة، هذا غير موجودة. وهذا النماذج كثيرة، لا أحدد طرفا معينا، لكن هذا من باب التحذير النبوي، حذرنا من هذه السنوات الخدعات. هذا الإنسان قد يمثل أنه ذو قيم، قد يمثل أنه يحب الخير، ولكن أعماله ستفضحه. ولذلك هذا الإنسان الرويبضة أيها الكرام نماذج كثيرة في حياتنا خاصة المعاصرة، وكم نبهنا إلى خطورة هذه الأيام من وسائل التواصل ومن اللايكات والإعجابات إلى غير ذلك. وهذا يؤكد يا كرام أنه بدنا ننتبه اليوم إلى حياتنا المعاصرة، ننتبه إلى ديننا، ننتبه إلى أمانتنا، ننتبه إلى ما يقال وما ينشر، هل هو نافع، هل هو مفيد، إلى غير ذلك. طبعا في التاريخ الإسلامي وجد، لكن خطورة الواقع، سهولة الوصول، سهولة بذل المعلومة، إنسان أصبح مشهورا، ما المحتوى الذي يقدمه؟ ما في إلا التفاهة وما في إلا إضاعة الأوقات، فضلا عن المنكرات الكبيرة. أستدعي هنا مثالا من التاريخ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة كان قبل أن يقف ليخطب الجمعة كان يقف هذا الرجل فيقول عبارته كما هي: هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس ويقوم النبي يخطب. إذن في ظهر الأمر كلامه غير روعة. بعد قليل هو الذي تكلم في أرض الرسول عليه السلام في عائشة، ونزلت بسببه حادثة الإفك. لكن ما الموقف الإيماني الذي فعله الصحابة لما قال ما قال؟ أخذوا لا يمكنونه إطلاقا بذلك القول: اجلس يا عدو الله فلا نسمع لك. حتى إن عمر الذي كان قد استعجل يوما بقتل ابن سلول لأنه قال في أرض الرسول عليه السلام، بعد حدث كان قومه بن الخزرج هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله لعمر وكشف له عن حكمة الصبر على ذلك المنافق: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت ليقتله لأرعدت له أنوف، ولو أمرته اليوم بقتله لقتلته. المهم يعني حكمة، المهم العبرة يكرم أنه هذا منافق، كان يتكلم في ظاهر الأمر إنه هذا رسول الله واسمعوا له وطيعوا. من هذا الباب المجتمع يجب أن يستفيق، ويجب أن يكون عندنا وعي من يفيدنا من يضرنا، وكل إنسان بده يتتبع خطواته يعني هل أنا في طريق صحيحة؟ هل أنا وراء إمام من أمة الخير ولا من أمة الشر؟ إمام من أمة الهدى ولا إمام من أمة الضلالة؟ مثل هذا الرواية بضيء الكرام قد يكون أي إنسان، قد يكون إنسان يطرح فكر سياسي اقتصادي أحيانا محتوى ديني، لكن ليس له من الخير نصيب، هذا يجب أن يحذر. طيب سأجيب عن بعض الأسئلة المكتوبة ثم نرحب بالأسئلة الهاتفية، حياكم الله. حاج كأنه تيسر له أن يحج بدعوة من بعض الناس على حسابهم، ولكن نقصت أمواله ونفقته، فهل يمكن أن يساعد من أموال الزكاة؟ يمكن، على رأي بعض العلماء اللي قالوا في سبيل الله يدخل فيها الحج والعمرة، ومن باب أنه فقير أن أعطيه لفقره ثم هو ينفق على نفسه متى ما شاء، لا علاقة لنا به، إذا يجوز إن شاء الله تعالى. قضية السمسرة يا كرام تجوز، ولكن ضمن ضوابط، إنك تسمسر في شراء صفقة ما في إشكال، ولكن أن تكون أنت مسؤولا في ذلك العمل، في ذلك المصنع، في تلك المؤسسة، وتسبب والله شراء مادي من دولة، من مصنع، ويقال لك والله هذا حصتك ونصيبك، هنا لا يجوز. السبب أنك لو كنت خاليا عن الوظيفة جازت لك تلك النسبة، أما وأنت موظف يجب أن تكون أميرا، ممكن أن تحلك إذا وافقت شركتك على هذا، المؤسسة التي تنتمي إليها إذا أذنت لك في أن تأخذ النسبة، والأصل أن لا يأذنوا حتى لا يكون في أي استمالة إلى ذاك المصنع. لو كان عندي أكثر من مصنع، ولا مصنع بعطيني نسبة ومصنع ما بعطيني نسبة، أنا لن أبحث عن الأفيد لمؤسستي، بدي أبحث عن الأفيد لجيبي، وهذا قطعا لا يجوز إطلاقا. المرابحة يسأل هل لازم أن تتم من خلال البنوك؟ لا طبعا، فكرة الاقتصادية كرام في البيع والشراء والهبة والإيجارات، هاي تتولاها الآن الشخصيات، في الأشخاص العاديون، في الشخصيات الاعتبارية، الشركة شخصية اعتبارية، المؤسسة الدولة شخصية اعتبارية. فمن هذا الباب لا حرج لو أن إنسانا جاء لك وقال أنا أريد أن تشتري لي الغرض الفلاني، بس بدك تمشي بإجراءات المرابحة، إنه رأس المال معلوم، أنت تذهب تشتري البضاعة لك، بعد أن تحوزها تبيعها على من طلب أو أمرك بشرائها بنسبة محسوبة طبعا بينكها، ثم ما يكون في غرامات تأخير. إذا مشيت بنفس إجراءات المرابحة التي تمارسها البنوك جاهزة ولا حرج إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة ومتكررة، ونحتاجها في حدود العلاقة بين الخاطبين قبل عقد الزواج. والله هذه منطقة خطرة شوي، إحنا نريد منهم أن يتأكدوا من صحة قرارهم في القبول، لكن ممنوع التوسع في العلاقة إلى أي مدى، المصافحة لا، تنكشف أمامه لا، الخلوة لا، ولكن عبارة يعرفوا طبائع بعض، مناسبين لبعض غير مناسبين لبعض، وهذا ضمن اتفاق العائلات، يعني خاصة عائلة البنت بس يكون على علم إنه والله بنتهم تكلم هذا الخاطب، ولا يتوسعون، خلاف ذلك لا يجوز، لأن احتمال الكرام أنه يبطل، احتمال أنها تبطل، فبأي حق ستنكشف لا هي ولا إما حماته. فمن هذا الباب يجب أيها الكرام الصبر لحين كتب الكتاب. طيب شراء الأضاحي هل من حرج أنه والله نشتري الأضاحي من خارج البلد بأسعار أرخص من البلد؟ طيب سأقوم هذا السؤال وغيري بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي FM إلى برنامجكم فتاوى استكمال الجماعات. سؤال على ضحى كرام سهل وميسور. ذمة المسلمين واحدة وبلاد الإسلام واحدة والمسلمون هم يد واحدة، ولذلك يمكن أن تضحي في بلدك، يمكن أن تضحي في بلد آخر، خاصة إذا كانت هنالك مثلا أسعار أقل وإذا كان هناك ناس يحتاجون. طبعا لن تتعطل هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية في البلاد، حتى نقول والله امنعوها. لو أنها على فرض إنها تعطلت ممكن أن يلتزم بها الناس في بلدهم، لكن لن تتعطل. سيبقى الناس يضحون في البلد، وهنالك من يقدم هذه الأضحية الصدقة بعد ذبحها إلى فقراء محتاجين، عندهم نكبات، عندهم كوارث، ما في حرج، وهذا من الأمر الجائز إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال المرابحة، يقول فيها نسبة من الفائدة، أليست هذه ربا؟ لا ليست ربا. أين مذكور في السنة أو القرآن يذكر فيها المرابحة كبديل للربا؟ طيب، قوله تعالى وأحل الله البيع، يندرج تحت هذه الجملة القرآنية كل أنواع البيوع الحلال بلا استثناء. أي بيع من البيوع، بيع التقسيط وبيع المرابحة وإلى غير ذلك كلها، وبيع السلم، كل يندرج تحت أحل الله البيع، وهذا مروي عن كل المذاهب الفقهية أجمعت على هذا، على خلاف في بعض التفاصيل الإجرائية، وخاصة أنه لما نقول بيع المرابحة في عندي سلعة متوسطة بين المال والمال، فلان بده يرابح على فلان، طيب بده يشتري السلعة بثمن معلوم ويبيعها بربح معلوم إلى أجل معلوم، هذا قطعا جائز، والفقهاء ما أخذت المصارف الإسلامية بهذا إلا بعد اتفاق المذاهب عليه، لكن قضية الإجراءات هي المعتمد عليها إن شاء الله تعالى. كان هنا طيب مساعدة الحاج تكلمنا، والسمسرة تكلمنا إنه السمسرة تجوز ابتداء لكن لغير الموظف، لغير المسؤول، لأنه هذا في عندنا حديث ابن اللتبية لما ذهب ليقبض الصدقات فأخذ حضرته يقول هذا لكم وهذا لي، قال له النبي لا، هل جلست في بيت أمك وأبيك لنرى أيهدى لك أم لا؟ فالأصل الابتعاد عن هذا تماما. طيب طيب جزاهم الله خير الأخوة الذين يدعون، يعني الرشوحات هي أمر عادي في الصيف أو في الشتاء ما في عرج. كان هنا في سؤال شوي تفصيلي، لكن بتكلم الأخ عن حالة مرضية تعاني منها والدة عافاها الله تعالى، هي في ألمانيا، كانوا مسريون، وفي عندهم عادة يأخذون خيطا يقيسون به طول الرجل أو موضع الألم، ثم يأخذ هذا المقاس إلى الشام ويقص نفس الطول في غصن أو شجرة ثم يدفنان مع بعض. والله هذا الظاهر حتى الآن ما في مخالفة شرعية، لكن هل يستفيد أم لا يستفيد؟ هل تقرأ أشياء معينة على هذا الكلام ولا مجرد تصرف؟ يعني ما أظن الطب يعني يثبت هذه القضية أو العلم، لكن هذه تجربة إن فعلوها ونفعت لا يضر، بس بشرط أن لا يكون أقسام شركية ولا يستعينوا بمحرم، من عادات الناس قابل، وإن كنت أشك في جدواها. والله أعلم. أخي ما عند، فضل سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا سيدي.
1: دكتور إبراهيم الجرمي،
0: أكرمك الله،
1: من هنا للعلى إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: وتحياتي لفريق العمل.
0: والله بتحبهم فريق العمل أنت،
1: بحييهم.
0: تفضل يا سيدي.
1: بسم الله عربك الدلاء بعد أعود لهم درجي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسئلتي كلها حلوة وجميلة، يعني كجمال قلوبكم يا دكتور.
0: حياكم الله، حياكم الله.
1: الدكتور مع المحافظة بحكي معك.
0: حياكم الله.
1: أعود لهم درجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم والله عنده أجر عظيم. إذا بنعرف المال فتنة والأموال فتنة، هنا سؤالي المحور الأساسي الخطير شوي، ما هي خطورة الفتنة في حياتنا اليومية؟ يعني الفتنة إلى خطورة، وربنا عز وجل بالقرآن الكريم بعد أن ترجم القرآن الكريم يقول والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى والفتنة أكبر من القتل، لذلك في خطورة للفتنة. يا ريت نستفيد من خبراتك دكتور إبراهيم. طبعا هذا سؤال من الدكتور مع المحافظة.
0: شكرا يا سيدي، أشكرك، أشكرك، جزاك الله خيرا. طيب، كان في حديث عن المرأة محتاجة كأنها إلى علاج، ولكن تقول في طبيب يعني سمعنا إنه شاطر ولكنه ليس بمسلم. لا، الأصل في التطبب بإكرام ذهاب المرأة إلى الطبيبة المسلمة، ثم على الترتيب تذهب إلى الطبيبة غير المسلمة، يعني تنكشف المرأة هاي على طبيب غير مسلمة ولا تنكشف على طبيب مسلم. طبيب مسلم يأتي في الدرجة الثالثة. ثم إذا فقد الطبيبة المسلمة والطبيبة غير المسلمة ذهبنا إلى عالم الرجال، الطبيب المسلم الأمين، بيبقى الخيار الأخير للضرورة الطبيب غير المسلم. ما بصح تجاوز هذا، وهنا بده يتقوى الله في نفس، هي تتقي الله والطبيب بده يتقي الله. وإحنا ما بدنا نتكلم حول قضية إن والله شرف المهنة، لا، بدنا نتكلم إحنا حول الأمانة اللي الله عز وجل كلفنا بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أمانة التكليف، الأمانة في القيام في العمل. وكل واحد منا يضع عائلته، أولاده، بناته، إخوانه، خواته مقام هؤلاء الناس الذين يراجعون، يتق الله فيهم. إذا اتق الله فيهم موفق، إذا لم يتق الله فيهم سيفضح على رؤوس الأشهاد. يعني هاي نصيحة لوجه الله تعالى، لعلها إن شاء الله أن يستفيد منها الناس. طيب، أنا أول مرة أسمع في هذا، ولكن طيب، هل يجوز استخدام الزيت الأفغاني الذي يسمى زيت الحشيش لوضعه على الشعر؟ أنا مش عارف يعني ليش اختاروا له هذا الاسم، إلا إذا كان والله مستخلص من نبات الحشيش. الحشيش نبات، ما في حرج. هذا الزيت قرأت عنه، بقول في تجارب الناس إنه ممكن ينفع الشعر للرجال وللنساء، ما في حرج. زي استعمال الكحول، الكحول الآن استعماله للتطهر يجوز، استعمال طبي يجوز، ولكن للشرب لا يجوز. فمن هذا الباب يعني استخدام الزيوت حتى لو كان إلى اسم، وكان كان الأفضل تسميتها بشيء آخر، إن شاء الله ما في شيء بعون الله. طيب، نفس الأسئلة حول قضية العقارات المملوكة بتكون لمجموعة من الناس وماذا نفعل بها. والله هي تقسم إيجاراتها بالحصة الشرعية، الحصة الشرعية حسب حجة الإرث. حجة الإرث يا جماعة أمرها ليس سهلا، لما المحاكم الشرعية تصدرها هي لا تتدخل بعد إصدارها في تنفيذها للناس. ممكن أن يذهب أهلها إلى محامي يساعدهم، إلى شخص يساعدهم في التوزيع، حصر الأموال. طبعا الأمور الموجودة في الدوائر الرسمية في البنوك هي أمرها ميسور، لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف. تذهب إلى محكمة التركات، بصير الموضوع لما يكون في أموال نقدية في البيت أو في إيجارات والله تجنى من تأجير هذا العقار، أو أرض والله لم تبع بعد، مثل هذا بصراحة هي اللي بدها يتقوا الله في نفسهم حسب حجة الإرث. اللي إله بنعطيه، نتذكر مثل حظ الأنثيين، الأم بنعطيها، أما إنه واحد يتغول الآخرين قطعا لا يجوز. أحد الأخوة بتكلم حول امتلاك محل يعني للقهوة، لكن بدون يعني تقديم لا دخان ولا رجيل، ما فيها شيء. يعني مجرد انه مكان، بس مش شرط كمان ما يكونش مكان استجلاب العشاق. ما هو للاسف هكذا صرنا نتعود، يعني فتحت لي مكان لالتقاء الناس الشباب والبنات بدون ضوابط، والله اشكال. انما اذا اقتصرت انت التقديم على المشروبات الساخنه ان شاء الله ما في حرج. طيب، دعونا كذا مع اتصال الكريم الكرام. اخي وائل، تفضل سيدي.
2: سيدي الشيخ، الله يجزاك الخير
0: ويعطيك العافيه. علينا وائل، تفضل.
2: في عندي يا دكتور سؤال بخصوص الارث الانتقالي.
0: نعم.
2: انا في جدي عنده يعني حجه ارث صادره من فلسطين.
0: قديما مات صح؟ قديما وفاته؟
2: قديما يعني بالسبعينات يعني.
0: طيب.
2: السبعينات.
0: طيب.
2: فهو كان عنده ارض وأجى شرى واشترى الأرض. فإحنا عنا حجة الأرث فيها الأرث الانتقالي والأرث الانتقالي، هل هو هذا شرع جائز أنه نوزع على هذا المبدأ أنه للذكر مثل حظ الأنثى؟ يعني الذكر باخذ نفس الأسهم الأنثى،
0: معروف.
2: هل في حرج في هذا الموضوع؟
0: طيب، تكرم يا سيدي، تكرم. سأجيبك عن هذا بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي تفهم الى برنامجكم في التعاون واستكمال الاجابات مع سؤال مهم. امس والله بعض الاخوه سالونا فيه. الان الاخ يسال عن الارث الانتقالي، هذه الاراضي اللي بسموها الميري التي تملكها الدوله، كانت الدول تملكها، الدوله العثمانيه ورعاياها، وكانت رقبتها مملوكه للدوله ولكن ينتفع بها الناس. فكان من راي الدوله الاسلاميه انه هذه اذا انتقلت الاخرين تنتقل بنفس الحصص الانثى كالذكر، وهذا ليس ميراثا وهو صحيح، لكن هذا بقي مستمرا الى سنه 91. وبعد 91 اي وفاه بعدها ذهبت الى التقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين قبل 91، لكن الاخ بيقول لي في السبعينات، فهذا نعم ارث صحيح او انتقال صحيح، والبنت تاخذ مثل الشاب تماما بتمام. اذا هل من حرج لو قسموها بالانتقالي؟ لا، ما في حرج. اللي قبل 91 تحديدا في 16/4/91 قبله يكون حسب القانون بالتساوي، وبعده يكون بالحصة الشرعية باختصار. وما دامت وهي موضوع متروك للتقسيم هذا للمحاكم الشرعية، يعني أمس اللي كلمونا الأخوة الأفاضل عندهم حجة من المحكمة صادرة بمماثلة البنت للشاب تماما لأنه الوفاة قديمة، فهم يستغربون. قلت حتى لو استغربت هذا أنت ملزم، حجة الإرث ملزمة، والقضاء يعرفون ذلك فيما درسوا، أنه قبل 91 شيء وبعد 91 شيء. طيب كان هنا في سؤال، طيب حول قضية الخصومات، إنه والله هل بالضرورة إنه في إنسان إذا طلب مني يعني في مبلغ مقسط إلى سنوات لكن قال لي أنا بعطيك إياه ولكن اخصم لي، هل أنا ملزم بهذا؟ لا، لست ملزما. هو طرح عليك هذا الرأي، إما أن تقبله إما أن ترفض، لا يجوز اشتراطه في العقد ابتداء أي بيع. ما بصح ينطوي على هذا العقد انه والله في حال اديت الاقساط كلها انا بعمل لك خصم، ما بصح. لكن هذا لاحقا اذا عرض عليك لك الحق في القبول ولك الحق في الرفض، وهذا يسمى في الفقه الاسلامي الحطيطة او ضع وتعجل، يعني عجل المبلغ وبخصم لك شوي، هذا جائز عند بعض المذاهب. اخي ابو احمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا سيدي.
1: لك في نفس موضوع الميري، يعني انت ذكرت حضرتك ذكرت انه اذا كانت كانت الارض اصلا مملوكه للدوله، طب اذا كانت الارض مملوكه للاشخاص ولسه بقسمه بالنظام الميري؟
0: لا ما بصح، لا مش كل الاراضي،
1: هذا اللي قاعد بيصير.
0: لا مش كل الاراضي
1: صراحه، هو مش هبونا لكن بيصير في الضفه الغربيه
0: الاراضي،
1: يعني الزوج الربع والذكر مثل حظ الانثى.
0: الأراضي إذا كانت مملوكة للشخص مشتري هو بحر ماله، فهي مش داخلة في المسألة الانتقالية
1: بالضبط، في
0: هذا هذا ميراث شرعي، بس إذا كانت ممنوحة من الدولة هذه اللي فيها الإرث الخاص
1: بغض النظر عن سنة الوفاة قبل 91
0: أو بعد 91، هيك الأصل. إنما إذا كان واحد اشترى من حر ماله وعنده كوشان، لا هذا حصة شرعية تماما كاملة. بارك الله فيك، أشكرك يا أبو أحمد الله يرضى عليك. يعني القضايا شوي، ولكن الحمد لله محاكمنا والقضاء هي قضيتهم، خاصة الميراث، الميراث ما في لعب والحمد لله منضبط تماما. يقول ما حكم صيد السمك في

بهذا السؤال، لعله يظن أن الأشهر الحرم يحرم فيها الصيد، هذا غير صحيح. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. على الراجح أنه ليس المعنى وأنتم في الأشهر الحرم، لكن المعنى وأنتم محرمون بحج أو عمرة في أي شهر كان، لأن الحاج أو المعتبر يحرم عليه أن يصيد بهذا. وأي صيد الذي يحرم عليه؟ اللي صيد البر بس. أما صيد البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البر فقط مقيد بأن لا تكون محرما بحج وعمرة. أما صيد البحر فهو حلال، حلال يعني للمحرم ولغير المحرم. طيب، يقول صديقي: يعمل في الخليج في شركة استثمارية تعمل في مجال المرابحات، وقد أخبرني أن نسبة العائد أو الربح المؤكد للوديعة يتم تأكيده للعميل قبل تحويل مبلغ الوديعة. نعم، وهذا محل شك بالنسبة لصديقي. لا لا لا، جميع المرابحة ما الذي يفرقه عن بيع المساومة؟ البيوع التي تجري بين الناس بيع مساومة. كم تريد في هذه السيارة؟ 5000؟ أقول لا، نزل لي شوي. هذا مساومة. بيع المرابحة من بيوع الأمانة، يعني رأس المال محدد. أنا بعرف أنه السيارة اشتراها فلان ب5000، وقال لي تحديدا: أنا بدي أربح عليك 1000 دينار. فلا حرج، سواء حدد نسبة أو حدد رقم، فهذا من بيوع الأمانة. هو يعلم وأنا أعلم، وهنا يجب أن يفصح المرابح بماله، بده يقدم مال، يجب أن يفصح عن أصل السلعة كم رست عليه. 5000 ولا بدي أربح؟ لا، هذا ليس ربا، هذا اسمه من بيوع الأمانة. غير يعني أمانة إني أنا أفصحت عن عن عن هذا السعر. طيب، هل يمكن المشاركة بالموالد النبوية؟ شو الإشكال في ذلك؟ مولد النبوي عبارة عن احتفال يحتفل الناس، بعض الناس حقا في يوم المولد النبوي شهر ربيع الأول، وبعضهم يعتبر مولد لما يجيهم مولود. إذا كان هذا المولود، إذا هذا الحفل كان في أناشيد وتلاوة قرآن وتذكير ومواعظ وحلويات، ما في مخالفات، ما في إشكال في ذلك إطلاقا، ما في إشكال. طيب، هل يمكن إجراء علاج للأسنان عند طبيب؟ والله إذا في ضرورة، يعني الأصل خاصة الحمد لله الأطباء من مختلف التخصصات موجود، إنما علاج حتى علاج الأسنان فيه طبيبات. فالأصل في المرأة أن تذهب إلى المرأة، والأصل في الرجل أن يذهب إلى الرجل، إلا إذا كان في حالة طارئة في العلاج متقدمة عن طب الأسنان العام بحاجة إلى متخصص، وهذا فلان، ما في حرج، ويتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم. يعني هذا ما في إمكانية الآن لمنعه، لكن هي تقنينه وتذكير بواجب يعني الأمانة في العمل. الإجازة المرضية، هل يمكن الإنسان أن يأخذها هكذا لأنه والله مش جاي عباله يداوم؟ لا، ما بصح، لأن هذا رح يندرج تمام الكرام في المحور اللي ذكرناه سابقا في قضية الكذب، ما بصح. ولذلك الصدق مطلوب دائما، لأنه هنا رح يكون فيه كذب، كذب، والكذب يجري على اللسان ويسيل به القلم كذلك، فهذا ما بيجوز إطلاقا. يعني هذا التمارض أصلا، ويدخل في عدة محاذير. طيب، أحد الأخوة بيستغرب كيف أنه أتكلمت في حلقة ماضية عن الإنسان لا يؤجر يعني في المبنى. نعم، لما تسمع أنه لا يؤجر الإنسان فيما يضعه في التراب، ألا يدعوك ذلك، هذا بيسموه لازم الفائدة في البلاغة، ألا يدعوك أن لا تنفق في البناء إلا ما تحتاج إليه من غير صرف ومن غير مبالغة؟ تخيل بعض الناس بيكون عنده ولد وبنت، ولكن عايش في 3200 أو 200 أو 2000 متر، يعني وضع مال كان لو أنفقه في تجارة كان شغلت ناس، لو جاد بها على المحتاجين كان أسعفهم. هذا الذي يقصده النبي إسم، يقصد أن الإنسان لا يؤجر. لما يقول لا يؤجر، لا يأثم، لكن لا يؤجر. تخيل الإنسان أضاع هذا المبلغ، إذن أرجو أن ننتبه إلى أن النبي عسى ما أثم هذا الإنسان، لكن حرمه من الأجر. إذن اقتصر على ما تحتاج إليه. أما قال القرآن هذا في الأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هي باب
من باب الزهد في الدنيا، استمتع، خير المال الصالح للرجل الصالح، ولكن بدون

0: مبالغة في هذا الأمر. طيب إذا الإخوان بس أنا بدي إياهم ما يستعجلوا لما يقرأ بعض القضايا مثل إرث الانتقال ومثل المرابحة فيعجل هو بالتخطئة. لا لا، أهل القضاء أهل العلم الشرعي يعرفون ذلك وقرأوه ودرسوه. وأمس ناقشني واحد في قضية الوصية الواجبة. كيف الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة العلماء درسوها. صحيح أنه في بعض المذاهب لا يأخذون بها، أغلب المذاهب لا تأخذ بها، أغلب المذاهب، لكن أغلب الدول أخذت بها الوصية الواجبة ونظمت وقننت وعلى خلاف بينهم. في مصر يعطون أولاد الذكور والإناث، في أغلب البلاد يعطون أولاد الذكور فقط ولا يعطون أولاد الإناث. فهذا وحتى الفقهاء اتفقوا أنه يجوز لولي الأمر يعني أن ينظم المباحات بل المندوبات إلى حين، يعني إلى مؤقت، وذلك ممكن يتغير القانون هذا. وكانت في دعوات إلى تغييره في اتجاه أنه إعطاء أولاد الإناث ولم ينجح بعد، ممكن لأنه هذا قانون قابل للمصلحة، لمصلحة المجتمع. فهو هل هو شرعي؟ نعم هو شرعي، موافق لابن حزم الظاهري المجتهد ولكثير من أهل العلم. في سؤال ما بدي أنا أقرأ تفاصيله، ولكن الأخ دخل السياسة في الكفر وهذا غير صحيح. الفكر السياسي هذا ممارسة الناس يمارسونها. الكفر هو ترك المعلوم من الدين بالضرورة، إنكاره، جحوده، رفضه، وهذا مختلف. وذاك الفعل السياسي ما ندخله فيه في هذه القضايا العقدية الخطيرة، إنه والله من آمن بكذا بنكفره، هذا كلام لا يقبل. وذاك الكلام الفقه يعلمنا المنهجية، يعلمنا أنه ما في مسألة نقول إلا وهي مندرجة تحت حكم الأحكام الخمسة. لكن الأحكام الخمسة اللي هو الوجوب وعكسه اللي هو الحظر، الاستحباب وعكسه الكراهة، وفي الإباحة. لكن الكفر ما له علاقة فيه أحكام الله. أمر آخر، إقامة الحجة على الناس تكون بالمناقشة الهادئة وببيان الأحكام الشرعية. ثم في عندنا قضايا نصية نقطع بها، في قضايا أغلبها اجتهادية لا نستطيع القطع فيها، لكن نقول يعني هذا اجتهاد، العلماء الفقهاء اجتهدوا، أبو حنيفة كان يقول الرأي ويقول غيره ولا يعيبه ذلك. مالك يسأل فيقول في بعض المسائل لا أدري، يعني كأنه يريد وقتا يعني أطول للنظر في هذه المسائل. فالمسائل بسيطة، إنما الفقهاء أتقى لله وأنقى من أن يفتروا على دين الله. يقول هذا رأي، وحتى وجدت هذا من الصحابة، كان يقول هذا رأي ابن عباس في قضايا الميراث، كان يخالف زيد وخالف علي وخالف المسعود، يقول هذا رأي فيما فهمت من النص. لو كان في نص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ لا ابن عباس ولا غيره أن يصرح بخلاف نص النبي عليه الصلاة والسلام. قضايانا كثيرة، لكن اختار الكلام المحور اللي بدينا فيه اليوم الرويبضة. الرويبضة هو نموذج لإنسان خالي من القيم، خالي من الأمانة، خالي من الصدق، ولكن للأسف يتصدر ويقال له أنت المعي إلى غدك. الله يفقنا إياكم في الدين ويجعلنا إياكم من الصادقين دائما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: الأرمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: نشرة الأخبار من حياة أفأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن ويؤكد تضامنه مع مصر. حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. 6 شهداء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وترامب يقول أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. دان الأردن حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة الكامل مع مصر وذوي البحارة المختطفين، وشددت على ضرورة ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان على مساحة 56 دونما، وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ الحديقة وفق أعلى المواصفات بمدة لم تتجاوز 5 شهور منذ الإعلان عن إنشائها، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات اللازمة لإدامتها خدمة للمواطنين والمتنزهين. عممت هيئة الإعلام اليوم على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على الأحداث. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها لما في ذلك من أثر سلبي على التحقيق، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية. أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 30 موقعا وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام لرصدها ترويجا وبيعا للأدوية خارج الأطر القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وأكدت المؤسسة استمرارها في ضبط ومخالفة التداول الإلكتروني للأدوية ضمن دورها الرقابي لضمان سلامة الدواء وصحة المواطنين. وأوضحت أن بيع الأدوية والترويج لها عبر التطبيقات ومواقع التواصل والمنصات الرقمية يعد مخالفا للتشريعات التي تحصر صرف الأدوية بالصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من البواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. وإلى فلسطين، إذ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ومن قطاع غزة معنا مراسل حياة اف ام عبدالله الشوربجي بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. عبدالله، بعد التحية، ما الجديد في القطاع في سياق التصعيد المستمر؟
1: الجديد محمد هو استمرار الصورة والمشهد المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عملية خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الصعب في هذا المشهد وتكراره وإصراره هو مخاوف المواطن الفلسطيني والنازحين في قطاع غزة من عدم التفات المجتمع الدولي والوسطاء لهذه الخروقات التي ينجم عنها بكل تأكيد يوميا ضحايا فيما يتعلق بشهداء أو فيما يتعلق بالجرحى واستقبال المستشفيات في قطاع غزة لهؤلاء المصابين، وكذلك للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة ومتواصلة، ولا سيما وأن هذه المستشفيات تعاني بشكل كبير من افتقارها لكافة المستلزمات الطبية، وكذلك تعطل الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، ناهيك عن استمرار تعطل كثير من المولدات الكهربائية الناجم عن عدم القدرة على تشغيلها لمنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الوقود ولا سيما السولار، وكذلك المشتقات الأخرى اللازمة لتشغيلها كالزيوت التي وصل السعر اللتر الواحد إلى ما يزيد عن $400، وبالتالي هذه معاناة تنهك المنظومة الصحية وكذلك تساهم في التأثير على صحة المواطنين. بطبيعة الحال محمد، الاحتلال الإسرائيلي ووفق ما أعلنه عبر وسائل الإعلام العبرية المختلفة صبيحة هذا اليوم، أنه وسع المنطقة الصفراء الذي يسيطر عليها في قطاع غزة ليتصل ما نسبته إلى 63% من مساحة قطاع غزة، التي كان يعني تبلغ هذه المساحة عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار ما نسبته تقريبا 50% من قطاع غزة. فنحن نتحدث عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال توسيعه إلى المنطقة الصفراء أو الحمراء التي يسيطر عليها، وكذلك إقامته لمواقع عسكرية على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي قيامه من خلال هذه المواقع بإطلاق النار والاستهداف الممنهج للمواطنين في المناطق الغربية من قطاع غزة، ما ينجم عنها ضحايا شهداء وإصابات بكل تأكيد محمد.
0: نعم، بالتالي عبد الله أيضا ربما انتهت المعاناة إثر البرد والخيام ومن يقطنون الخيام في غزة، وبدأت معاناة الحر والصيف مع اشتداد درجات الحرارة وارتفاعها. بالتالي الآن ماذا عن هذا الجانب، وأيضا دخول المساعدات، الكرفانات، الخيام، المستلزمات وفتح المعابر إلى قطاع غزة؟
1: بالفعل محمد، للحديث في هذا الجانب، أن الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن يدخل يوميا 600 شاحنة في إطار تقديم المساعدات والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة بما فيها الإيواء، لكن فعليا ما يدخل إلى قطاع غزة يوميا لا يتجاوز 200 شاحنة، من بينها شاحنات أو أعداد كبيرة للقطاع التجاري، وبالتالي عملية إيواء الناس تسير بشكل أو لا تسير إن صح التعبير، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول الكرفانات التي ربما أفضل بكثير من الخيام التي يعني لا تقي كما نقول من حر الصيف، ولا كذلك وقيت الناس من برد الشتاء والأمطار. فالناس اليوم الحرارة ترتفع بشكل كبير، نرى الناس تذهب إلى شاطئ البحر يعني الحصول على جزء من التهوية وكذلك استنشاق الهواء في ظل ارتفاع درجة الحرارة في الخيام التي تصل إلى ما يزيد عن 40 درجة داخل الخيام تصل الحرارة، وبالتالي عدم مقدرة الناس على تحمل هذه الحرارة داخل الخيام يدفعهم إلى يعني الذهاب إلى مناطق البحر أو الشاطئ البحر. وكذلك رأينا وقفات احتجاجية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والسماح بإدخال الكرفانات كحل أولي وبديل لهذه الخيام. أخيرا محمد، أيضا ارتفاع درجة الحرارة وبدء فصل الصيف ساهم في انتشار القوارض والجرذان والبعوض والحشرات، مما أدى ذلك أو انعكس ذلك على الصحة العامة للمواطنين، وانتشار أمراض جلدية انتشرت بشكل كبير على أجسادهم، وأيضا لا يوجد لهذه الأمراض أي علاج في ظل عدم سماح الاحتلال واستمرار حصاره وعدم سماحه بإدخال الأدوية اللازمة لتقديم الخدمات إلى المواطنين محمد.
0: شكرا لك عبد الله شوربجي، مراسل الحياة اف ام من غزة. ونبقى في فلسطين إلى القدس، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بينها ما يسمى بالسجود الملحمي. إلى لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب ليلة الاثنين أدت إلى استشهاد 6 أشخاص. وأوردت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على منزل مأهول في البلدة، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى نقلوا إلى مستشفيات صور. ومن جهة أخرى، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في سهر البقاع شرق لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا تمهيدا لغارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. وركز رد إيران على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقوم إسرائيل بقصف الجنوب اللبناني. وأيضا طالبت طهران في ردها بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية بأن وزير الدفاع جون هيلي سيرأس مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاترين فوتران اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة أو متعددة الجنسيات. وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم. في الأردن لا تبدو الأزمة دائما في نقص الحلول، بل أحيانا في غياب الرقم الذي يمكن الوثوق به. نسبة الفقر تختلف من جهة إلى أخرى، وأرقام البطالة أيضا تتحول إلى ساحة جدل، وحتى المؤشرات الاجتماعية والصحية تقاس بمعايير متضاربة، وكأن كل مؤسسة تعيش في دولة مختلفة. في بلد يتحدث عن الاقتصاد الرقمي وصناعات البيانات والذكاء الاصطناعي، ما زلنا عاجزين عن الاتفاق على سؤال بسيط: كم نحن وكيف نعيش وإلى أين نتجه؟ حين تصبح الأرقام متناقضة يصبح التخطيط مغامرة والاستثمار مقامرة والسياسات العامة مجرد اجتهادات قد تصيب أو تخطئ. فكيف تبنى القرارات الاقتصادية؟ وهل نحن أمام فوضى بالبيانات أم أزمة ثقة في المؤسسات؟ أم أن الأرقام نفسها أصبحت جزءا من الصراع السياسي والاقتصادي في الأردن؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هان السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير. أستاذ ماهر، بعد التحية، ماذا يعني التضارب في الأرقام الحكومية مع الجهات غير الحكومية أو غير الرسمية؟ مثال على ذلك الحديث عن البطالة، رسميا يقال أنها 22% نسبتها، وأخرى توحي بأنها تقترب من 50% إذا ما تحدثنا عن التصريحات غير الرسمية.
1: نعم، مساء الخير لك أولا ولجميع المستمعين والمتابعين. يعني المثال المتعلق بالبطالة مثال مهم، ولكن أنا أريد أن أضرب لك يعني مثلا آخر يعني تنبهنا له جميعا. أرقام الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، لو كانت الأرقام التي أجريت في الدراسة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة صحيحة أو دقيقة تماما لما تمت إعادة الدراسات الاكتوارية، وما سعى أحد من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي. هذا الأمر نموذج على أزمة الأرقام في الأردن. المشكلة تكمن في أكثر من نقطة. الأولى أن معيار صناعة الرقم يختلف من جهة إلى ثانية. إذا ذهبت إلى إحدى الجهات الحكومية وسألت عن معيار الفقر على سبيل المثال، سيتم وضع معايير معينة لها علاقة بالدخل والإيجار وكلفة الطعام والغذاء والدواء، ولكن نفس هذه المعايير لا تطبقها جهة ثانية وتعتبرها أصلا معايير غير صادقة ومجحفة وقليلة ومنخفضة، وبالتالي تخرج لدينا النتائج الأرقام متضاربة ومختلفة وغير دقيقة أيضا. وهذا الأمر ينطبق على كل القضايا في الداخل الأردني. هذا يؤدي بالتالي إلى أزمة كبيرة من حيث القدرة على استشراف الأزمات ووضع الخطط بالذات المستقبلية لمواجهة ما قد يستجد خلال السنوات القليلة المقبلة.
0: نعم، والسؤال الأهم ربما أيضا أستاذ ماهر، لماذا؟ يعني هل أصبحت الحكومات تتعامل مع الإحصاءات كأداة لتحسين صورتها أمام الشعب؟ هل بالأحرى بطريقة أخرى يتم تطويع هذه الدراسات والأرقام، أم هو سوء بالأداة وإدارتها؟
1: نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية. الأرقام الحقيقية يتم تسييسها كما أشرت. يعني إذا اكتشفت الحكومة مثلا، أي حكومة، أن نسبة البطالة على سبيل المثال مرتفعة، يتم تخفيضها من أجل تهدئة الداخل الأردني. عند الحديث عن الاستثمار يتم المبالغة بأرقام النمو الاقتصادي. عند الحديث مثلا عن أريد أن أعطيك مثلا ثانيا، الحكومة حين تريد أن تطمئن الشارع تتحدث عن أرقام مديونية الخزينة، فقط دين الخزينة، ولكن إذا ذهبت إلى جهة ثانية أكثر مصداقية يتم إضافة ديون الضمان الاجتماعي، وبالتالي الرقم يتضاعف ويقفز. هناك لعبة أرقام يعني حتى داخل المؤسسات الحكومية. وإذا ذهبنا إلى المؤسسات المحترفة، وأنا لا أتحدث عن الهواة هنا، في القطاع الخاص سأخرج لك بنتائج مغايرة تماما. لو أنا ذهبت غدا وجريت استطلاعا لشعبية أي حكومة موجودة، سأتحكم بنوعية العينة وطبقتها الاقتصادية والتعليمية، وبالتالي سأتحكم بالنتائج مسبقا، وأيضا سأتحكم بالنتائج من خلال طبيعة الأسئلة الموجهة. لو قمت حضرتك أنت غيرت كل هذه المدخلات وذهبت إلى جهة ثانية وعينة مختلفة وغيرت في الأسئلة، ستخرج من نتائج متضاربة من حيث الأرقام. هذا يعني أننا اليوم بحاجة إلى بنك معلومات وأرقام كما تفعل الدول الراشدة من أجل التخطيط للمستقبل وعدم التلاعب بالأرقام، لأن الأرقام هنا ليست يعني حالة دلالية من ناحية الرياضيات، هي تعطيك مؤشرا واضحا عما يجري وعما سيجري في المستقبل. وأنا أريد أن أضيف سطرا واحدا هنا، لو كانت الأرقام القديمة لدينا دقيقة ويعني علمية لما وجدنا اليوم أنفسنا في أزمات لم يتم استشرافها مسبقا، من حيث زيادة عدد السكان، أزمات المياه والضغط على المدارس والبنى التحتية وغير ذلك.
0: نعم. طيب في الدول الراشدة كما أسميتها أستاذ ماهر، هل بنك المعلومات يكون حكومي أم لدى القطاع الخاص؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال في غاية الأهمية. الدول الراشدة يعني تميل للحوكمة والشفافية، تنشئ بنكا للمعلومات والبيانات تتشارك في الجهات الرسمية والجهات المحترفة من القطاع الخاص لضمان التوازن أولا، وثانيا الأهم من هذا أن تكون هناك معايير عادلة وصادقة. أنت اليوم لو ذهبت وسألت عن نسبة الجوع في الأردن على سبيل المثال وسألت الجهات الحكومية سيعطونك رقما منخفضا عن نسبة الذين ينامون بلا عشاء على سبيل المثال أو يعانون من الجوع بنسبة محددة، ولكن لو ذهبت إلى منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة دولية لعادت إليك بنسبة مرتفعة. هذا يقول أننا بحاجة إلى بنك معلومات وجهة بعيدة عن دائرة الإحصاءات العامة، جهة يعني تشمل كل هذه الجهات معا ويتم وضع معايير موحدة ومعايير منطقية. أنت لا تستطيع.
0: طب ما هي المعايير المنطقية أستاذ ماهر؟ يعني إذا ما أردنا نعطي أيضا مثالا بشكل أوضح، كيف يتم حساب نسبة الجوع في الأردن؟
1: أنا سأريد يعني على سبيل المثال بدون أن أدخل بالنسب محددة، يعني إحدى الجهات الرسمية تفترض أن نسبة الجوع تحسب كمالي، يعني مثلا كمية جرامات محددة من الأرز أو السكر أو استهلاك الشاي إلى ضمن يعني الكفاف ضمن حد معين، ولكن هناك جهات أخرى دولية لا تحسب الأمر بهذه الطريقة لأنها تعتمد على تحسين النظام الغذائي وأن الإنسان يجب أن ينال حصة أكبر من الحصة المدرجة وفقا للمعايير الحكومية. بالتالي التلاعب بالأرقام وبالمعايير لا يخدم يعني لا يخدم استشراف الأردن لمستقبله، وربما الصراحة في الأرقام أفضل بكثير من لعبة المعايير المتغايرة أو المتناقضة.
0: نعم، لا يخدم الأردن، لا يخدم الحكومة ولا يخدم الشعب، بالتالي الضرر على هذا وذاك كيف يكون؟
1: يعني كما قلت لك لا يخدم الأردن بالذات على صعيد استشراف المستقبل. أنا إذا سمحت لي بثواني.
0: نعم.
1: أنت اليوم لا توجد لديك دراسة دقيقة، ربما هناك دراسات يعني غير دقيقة، دراسة دقيقة هل بعد 10 سنوات كم عدد الخريجين الذين درسوا إدارة أعمال، كم يستوعبهم سوق العمل، ما كم تخصص يتوجب إغلاقه، كم نسبة العاطلين عن العمل في كذا، كم نسبة المهاجرين، لا توجد أرقام دقيقة، وهناك يعني عملية يتوجب أن تخضع لإعادة النظر بطريقة مختلفة.
0: نعم، الحلول ممكنة أستاذ ماهر، يعني بالنظر إلى الدراسات السابقة كما أشرت ربما يعني بكل سهولة يعلق أحد المدافعين عن وجهة النظر الحكومية يقول إن الظروف المحيطة، الظروف المفاجئة، اللجوء، الحروب وكل ما شابه يؤثر على دقة الأرقام وعلى تأثيرها بالمستقبل.
1: صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني أنا لربما صحيح جزئيا، يعني شاهدنا يعني في نسبة في طريقة التخطيط يعني للمدارس ومدى احتمال الصف المدرسي لعدد الطلاب، لكننا فجأة وجدنا أنفسنا أمام أكثر من 1,000,000 شقيق سوري هنا في الأردن تركوا أثرا على يعني على المدارس وعلى الصفوف الدراسية، وهذه أزمة مفاجئة. ولكن إذا أردنا أن ندخل في الجدل، يعني يفترض كل الدول أن تكون تخطيطها قائم في جزء منه على افتراض حدوث أزمة في توقيتنا. أنت لا تنتظر تغير المناخ في الأردن لحدوث فيضانات لتقرر بناء السدود، أنت تبني السد بشكل مسبق على أساس أن هناك أزمة محتملة قد تقع، ولا يجوز أن تفكر الدولة بعقلية المواطن مثلي ومثلك، بعقلية الطرف الذي يفاجأ. وبالتالي حتى الأرقام يجب أن تضع جانب الأزمة واحتمالات الأزمة في حسابات.
0: نعم، في سؤال أخير أستاذ ماهر، هل تدرك الحكومة خطورة هذا الجانب، عدم دقة الأرقام أو الدراسات أو ما شابه، أم يعني هي متغافلة إن صح التعبير؟
1: لا هم يدركون، ولكنها يعني فوضى خلاقة. يعني القضية هي أزمة قديمة جديدة وليست يعني مستجدة، ولا أعتقد أن هناك جهة تسعى لحل هذه الأزمة. الإجابة السهلة الدائمة، لدينا دافع إحصاءات وعليك اللجوء للأرقام الرسمية، ولكن أنا من حقي أن أشكك بالأرقام الرسمية، وأن أشكك أيضا أحيانا في دراسات مؤسسات دولية أو حتى مؤسسات قطاع خاص. المطلوب أن تكون لدينا مرجعية واضحة محددة تساعد الدولة الأردنية والناس وحتى من يطلعون من الخارج للعيش في الأردن بنسب الغلاء والاستثمار وغيرها في ذلك، للوصول إلى صورة واضحة ومحددة.
0: طيب سؤال ما بعد الأخير، هل يمكن القول أن الحكومات تخشى الحقيقة الرقمية كي لا تتحول إلى غضب شعبي؟
1: نعم، يعني هذا استنتاج صحيح دائما في كل الحكومات. الحكومات تحاول دائما إطفاء الأرقام السلبية ومضاعفة الأرقام الإيجابية، ولكن يعني هذه حالة تؤدي لحالة يعني من التزييف الجزئي، ولا أقول الكلي، التزييف الجزئي. أنت اليوم لا تستطيع أن تقنع مستثمرا واحدا في العالم العربي للاستثمار بمليون دولار في أي مكان بالأردن إذا لم تكن أوضاع الأرقام واضحة، ويعرف مصير استثماراته وأمواله ومصير الأرض التي سيبني عليها مثلا. والأمر ينطبق حتى على طبيعة المواد البشرية والأزمات والمشاكل لدينا. أنا أريد أن أقول لك ملاحظة مهمة.
0: نعم.
1: اذهب الآن إلى إحدى الجهات، أي جهة تريده، واسأل عن عدد المطلوبين على قضايا التنفيذ القضائي وعلى عدد قضايا مثلا المخدرات. هناك تباين في الأرقام، لأن الأرقام أولا متحركة ولأن التصنيفات متغيرة. لربما الأردن يمتلك من الكفاءات ما يمكنه بشكل واضح من إعادة تحديد المرجعيات والمعايير من أجل أن تكون الأمور واضحة ودقيقة.
0: كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للخبير الاقتصادي محمد البشير. سيد البشير، بعد تحية، في كل مرة تصدر فيها أرقام على سبيل المثال البطالة نجد نسبا مختلفة بين جهة وأخرى، يعني المواطن يرى أن فرص العمل شبه معدومة بالمقابل. السؤال، هل المشكلة في طريقة احتساب نسب البطالة أم في محاولة تخفيف الأرقام والنسب الحقيقية باعتقادك؟
2: يعني تحياتي لك وتحياتي للأخوة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا هذه مشكلة قديمة جديدة، وطبعا تبعث على عدم الثقة حقيقة من قبل خاصة المستثمرين الخارجيين. لذلك عانى الأردن عبر العقدين الماضيين من عدم قدرته في استقطاب استثمارات كما يريد وكما يخطط. واحد من أسبابها وليس سبب رئيسي، إنه أحيانا ما بيجد الأرقام الدقيقة والتي يمكن أن تعبر عن ما يريد. طبعا هذا أيضا مربوط بتعاون الناس، يعني عندما تكون دائرة الإحصاءات العامة لعمل استبيان وترجو الناس في أن تضع المعلومات الصحيحة، طبعا هذا يعكس، إذا كانت المعلومات غير دقيقة يعكس عدم دقة في ذلك. رقم اثنين، إذا حكينا عن البطالة بسبب الاضطراب اللي تم بسوق العمل بسبب التقاعد المبكر سابقا، وبسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي جعل من بطالة مؤشرا هاما من تجلياتها، انه هاي النسبة 2.5 و3 و2 ما بتساعد على معالجة مشكلة البطالة. واقصد بالتقاعد المبكر انه هؤلاء الذين يبحثون عن تقاعد مبكر تاريخيا وخاصة بالفترة 10 سنوات الاخيرة هم يحتلون مواقع ناس قادمين على سوق العمل. رقم ثلاث، هؤلاء الذين يعني لا يعملون أيضا، الذين يسجلون مثلا ديوان خدمة منزلية أو لا يسجلون، أيضا ما فيش أرقام دقيقة، كلهم يشكلوا حالة ضغط على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الناتج. هاي كلها تعقيدات بشكل أو آخر، واحدة من أسباب عدم قدرة الحكومة على معالجتها ابتداء هي نسبة النمو. وأيضا سبب نسبة النمو هو السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترات الماضية، والتي جعلت من البحث عن وظيفة حكومية أفضل من أن تبحث عن وظيفة في القطاع الخاص.
0: نعم سيد محمد، إذا كانت الحكومة تعتمد على أرقام قد تكون أقل من الواقع أو غير واقعية فيما يتعلق بالفقر أو البطالة أو ما شابه، بالتالي ألا يدفع ذلك إلى قرارات تتخذها الحكومة لا تعالج هذه المشاكل أو المشكلات؟
2: يعني واضح تماما أنه أحيانا كل الحكومات بتحاول أن تجمل الصورة. طبعا تجميل الصورة مرتبط بالتفاؤل في أن تعالج كثير من المشاكل، لكن بجوهر أزمة الاقتصادية وانعكاساتها على البطالة مثالا، جوهر مش عم يعالج. وأنا شخصيا يعني أحد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي حاليا دولة الرئيس ووزراء آخرين كانوا حاضرين هذا الاجتماع، وقلنا أزمتنا هذا الحكي 18، قلنا أزمتنا طبعا كان رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور مصطفى الحمارني، قلنا أزمتنا أن نعالج السياسات المالية. السياسات المالية متعلقة بثلاث عناوين، وعبر هذه المنصة عبر محطتكم حكينا فيها كثيرا. قلنا ابتداء النفقات الجارية نفقات قاتلة للاقتصاد الوطني وضاغطة على مالية الحكومة، وقلنا العبث الذي تم بالضرائب يجب أن يعالج، وتجليات ذلك أنه مزيد من الودائع النقدية فقط لدى البنوك بعيدا عن الأملاك الأخرى، ومزيدا من مديونية الأفراد والشركات. يعني لاحظ الخط متوازي ماشي، مش راح يلتقي لأنه في عبث بالملف الضريبي. ورقم ثلاث أيضا تصاعد المديونية، هذه ناتجة عن سياسات مالية خاطئة قامت فيها الحكومات التاريخية. هذه السياسات المالية قد تكون واحدة من أسبابها أيضا الأرقام الغير دقيقة التي تعطى إلى الحكومة عندما تتحدث عن أي موضوع. يعني الدكتور عمر الرزاز رئيس للوزراء وكلف في فترة من الفترات لإجراء دراسة عن الفقر، يعني لغاية اليوم إحنا ما عندناش دراسة جديدة وحديثة من 4 سنوات 5 سنوات أو أكثر عن الفقر. هذا وطلع أرقام لكنها لم تنشر، وهذا يؤكد مرة أخرى أنه أحيانا الحكومة بسبب تفاؤلها وبسبب عدم معالجتها للمشاكل الأساسية بنكون إحنا دايرين دور مفرح. اليوم التقنية هاي الواسعة، يعني اليوم إحنا عم نتفرج أنه يعني الثورة الرقمية هاي بتخلي أنه كل إشي قادر أن يحصى بشكل سليم، كل شيء قادر أن يكون أقرب إلى الدقة. نعم. واضح تماما أنه غياب الرغبة غياب الإرادة في أن نواجه مشاكلنا بشكل علمي وبشكل يتعلق ببيانات صحيحة قد يؤخر من وصولنا إلى الهدف المنشود.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل. أهلا. الخبير الاقتصادي محمد البشير، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين. هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحيل 30 موقعاً وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام لرصدها ترويجاً وبيعاً للأدوية خارج الأطر القانونية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية تفيد باستشهاد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب الليلة الماضية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم لحياة طيبة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبة الداعية المهندس نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحيا المهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. احنا تعاهدنا أن نبدأ من هذه الحلقة وهذا اللقاء أن نتحدث عن الحج، والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده كل عام وفدا يفدون عليه، الحجاج والعمار وفد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولك ولكل من يتابعنا هذه الزيارة المباركة حجا وعمرة متتاليات ومتتابعات، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن سيكون حديثنا ليس فقط لمن سيحج بيت الله الحرام، سيكون لمن سيحج بالأجساد ومن سيحج بالأرواح. وبسم الله نبدأ معك.
2: كرمكم الله دكتورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذه المواسم العظيمة هي من أيام الله، وحقيق كان على المؤمن أن يتذكر أيام الله، وذكرهم بأيام الله. وأي أيام أعظم من هذه الأيام التي اجتمع علماؤنا أنها من أعظم الأيام مطلقا في الدهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأذن لي دكتورنا الحبيب والإخوة الكرام المشاهدين المستمعين أن أحاول أن أجسد كيف طرح القرآن فكرة هذه الأيام. نعم. وكيف طرحت السنة فكرة هذه الأيام، كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكرة هذه الأيام. في الحقيقة إن المتابع والمتأمل والناظر في كتاب الله ليجد أن التناسق بين هذه الأيام وبين ذكر العبادات في هذه الأيام وبين عبادة الجهاد وإقامة الدين، يعني يجد هذا الارتباط مكرور في كتاب الله تبارك وتعالى. فأول ما يلج على المؤمن يعني من ذكر الحج في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يأتي بعدها مباشرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. تجد سبحان الله في سورة الحج أيضا لما ذكر لنا الحج ذكر لنا الإذن بالقتال، قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وبعد ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت حضرتك يعني في المقدمة، قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الغازي الحاج المعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه. إذن هذا في القرآن يتسق مع السنة، يتسق مع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث يعني: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الصحابة مباشرة قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. يعني هذا لون من ألوان العبادة التي من مخرجاتها إقامة الدين، والدين يقام بالملة والاتباع، ويقام بإقامة هذا الدين من الناحية الفكرية. الدين أقيم من الناحية الفكرية في القرآن الكريم، وأقيم من الناحية التعبدية في موسم الحج، وأقيم من الناحية التطبيقية في صراع الحق والباطل في ميادين القتال في سبيل الله. فهذه أيام عظيمة، أيام الله تبارك وتعالى اختارها واصطفاها، ولله تبارك وتعالى أيام اصطفاها، منها رمضان، منها يوم عرفة، منها شهر الله المحرم، أشهر، أيام، ليالي. فالله يصطفي ما يشاء ويختار.
1: جميل جدا، يصطفي ما يشاء ومن يشاء.
2: نعم.
1: في الحج يعني هي الفريضة الوحيدة التي اقترنت بمن استطاع إليه سبيله، موضوع الاستطاعة يجعل فرضيتها أو عدم الفرضية بذلك. وسبحان الله الناس كل من يتابعنا الآن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الحج مرة ومرة ومرة، لكنها فرضت مرة واحدة على المسلم طوال حياته. يعني موضوع الاستطاعة، نجسد فكرة الاستطاعة في هذا الزمن تحديدا، كيف تكون الاستطاعة؟
2: بداية هناك ترغيب وهناك ترهيب. يعني ابن كثير: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يروي حديث بديع، والمحققون في تفسير ابن كثير يقولون هذا حديث صحيح. في غير ذلك من المشارب الأخرى بيقولوا في أحاديث ضعيفة ذات طرق أخرى، قال: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
1: يا الله، فاليوم عن الإسلام يعني هون
2: هو الحديث يعني من باب الترهيب. يعني أنت تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل في بيته، تستطيع أن تقيم ملة إبراهيم، ولم تفعل. فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هناك طرق المحدثين قالوا عنها ضعيفة، إلا أنهم صححوا رواية ابن كثير في هذه في هذا السياق. فكرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هنا من عدة أضرب. أولا الاستطاعة المالية، ثانيا الاستطاعة النفسية، تهيئة نفسية، ثالثا استطاعة النفقة، رابعا أمان الطريق، خامسا الأمان على الأهل، نعم الاستطاعة الجسدية. من لم يستطع جسديا فليس عليه حج. إنسان لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يحج عنه الناس، قال إن أبي نذر أن يحج فلم يحج، أفأحج عنه؟ قال نعم، رأيت لو أن والدك عليه دين فدين فاقضوا دين الله فدين الله يحق بالقضاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الاستطاعة هنا مقترنة بعدة نواحي التي ذكرنا، ومقترنة أيضا بطريقة أداء الحج. أضرب لك مثال، يعني بعض الناس ممكن يروح من منطقة معينة إلى ويمر ببلد قد يعتقل في هذا البلد، يعني قد يكون مطلوب في بلد الممر، أو قد يكون مطلوب في بلد المآل. فهنا حتى لو استطاع النفقة واستطاع لكن لا يجب عليه الحج لأنه يخاف على نفسه.
1: جميل. طب من ذكر الاستطاعة، ذكرت حضرتك الاستطاعة المالية، سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الأموال اللي تدفع حتى يحج الإنسان بيت الله الحرام، فكيف الإنسان بده يوفق بين الاستطاعة المالية الحقيقية الحج الأصل ببلاش؟ يعني هيك الناس بتفكر وبتتخيل، لكن اليوم نقول إحنا أقل برنامج حج بتحكي عن أرقام بالآلاف. نعم. فكيف المسلم فعلا أنه يعني هيك يتخيل موضوع الاستطاعة؟ الأصل أنه كلنا بنقدر نحج، لكن سبحان الله هناك قوانين وأنظمة وشروط وتفاصيل.
2: الحج حقيقة عبارة عن مشروع، يعني
1: مشروع.
2: بلاد شرق آسيا والله يا دكتور بيجمعوا من أول ما يولد الولد، هي حصالة اسمها حصالة الحج.
1: يا سلام.
2: انت وفر للحج زي ما بوفر انا للزواج، زي ما بوفر للسيارة، زي ما بوفر للبيت. هذا ركن من اركان الاسلام. هل اهم من السيارة؟ اهم من البيت؟ اهم من عفش البيت اللي بدي اجدده واحدثه؟ فهي عبارة عن مشروع، مشروع يبدأ مع الانسان من نعومة اظفاره. وهذا المشروع هي حصلت الحج، معناته انا بدي اتعلم الحج، معناته انا بدي اعيش شعور الحج، معناته انا بدي اعرف مداخل الحج المعنوية قبل ما اعرف مداخل الحج الادائية. يعني لماذا أرمي؟ لماذا هنا تقف التلبية ونبدأ بالتكبير؟ لماذا هنا نفعل هكذا؟
1: وهذا ما سنمر عليه بإذن الله في يعني في حلقاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني موضوع الحج الفريضة التي كانت من زمن سيدنا إبراهيم، هي لم تأتي في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الربط، يعني أنا بحب دائما هيك اليوم نتحدث عن المشاعر ونربطها بالأحداث التي كانت في عهد سيدنا إبراهيم.
2: إبراهيم عليه السلام هو أبو الحنفية، هو أبو التوحيد.
1: إيش يعني حنفية حتى نفهم؟
2: هو الدين الخالص لله عز وجل اللي مستقيم ما في عوجاج. فإبراهيم عليه السلام تنازع فيه اليهود والنصارى ونحن أحق به منهم، يعني وقال
1: ما كان إبراهيم يهوديا
2: ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فنحن أحق به. ثم أن الله عز وجل لم يأمر نبيه باتباع أحد إلا اتباع إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة.
1: يا سلام.
2: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فنحن مأمورون بداية النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة مأمورة باتباع إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فنحن لم نؤمر باتباع أي نبي إلا إبراهيم عليه السلام، وقائدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا ابتداء. رقم اثنين، إبراهيم لما فرغ من بناء البيت دعا دعوتين، دعوة لأبنائه ودعوة لأمتنا.
1: لأمتنا؟
2: لأمتنا.
1: والربط؟
2: هو دعانا لأنه أخبر أن أمة ستأتي على طريقته وعلى منهاجه، وأن أمما بينها ستحيف عن الحنيفية، فدعا لنا. دعا قال يعني في وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، بدعوا لحالهم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعدين ربنا وابعث فيهم إحنا
1: يا الله
2: رسولا منهم
1: يا الله
2: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يأتي التصويب في سورة آل عمران، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، برضو في سورة الجمعة يتلو يزكي يعلم يعني عكس الترتيب، لأن علما بلا تزكية كالعلم اليوم الموجود في العالم بدمر البشرية. العالم الغربي اليوم عنده علم، لكن علم لا يقيم حقا ولا يبطل باطلا. لذلك الله عز وجل قال عن أولئك القوم وما اختلفوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأن هذا العلم وقع على غير تزكية فصار بغيا وصار ضلالا وصار تفرقا، وما تفرقوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فتأتي التزكية قبل العلم.
1: يعني بدنا هون نتوقف لأن الموضوع فيه تفصيل، ليه دعانا سيدنا إبراهيم وهل استجيبت دعوة سيدنا إبراهيم، ولماذا نسير على نهج ومسار سيدنا إبراهيم في الحج بعد هذا الفاصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى نور. حياكم الله جميعا وحيا الله باشمهندس فيضان، ربي يحفظك ويرعاك. سيدنا ابراهيم يدعو فتأتي الآيات بعد ذلك لتصوب الدعاء،
1: نعم،
0: أن التزكية تأتي قبل العلم،
1: نعم،
0: لابد أن الأرض تكون قد تهيأت، نعم، للغيف وللبذر قبل أن يعني يوضع فيها هذا البذر، نعم، وهذا العلم، نعم. لذلك كان التحضير من سيدنا إبراهيم دعا ثم جاءت الاستجابة لهذا الدعاء. تفضل.
1: ثم نحن بعد ذلك نتخذ من مقام إبراهيم حيث دعا لنا
0: يا الله
1: مصلى.
0: المقام اللي هي الحجر اللي، نعم، ارتقى عليه وانخفض،
1: نعم. قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد ما تفرغ من الطواف تقف لتصلي خلف المقام، أهما ركعتان؟ نعم، ولكن فيهما معاني عميقة. هذا إبراهيم عليه السلام ضحى لأجل الله عز وجل تضحية عظيمة جدا، ترك أهله وترك ابنه. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. زوجته بتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. جاي من العراق، راح على مصر، راح على الشام، راح على الحجاز، رد رجع على الشام. إبراهيم عليه السلام لما تطلع على تنقلاته في الحياة هو عبارة عن رحالة داعية إلى الله عز وجل. طلع من بيت الله الحرام إلى جهة المسجد الأقصى هناك إلى الشام. شوف الربط دائما، حتى أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم فيها ارتباط ما بين مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى. فنحن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى لنتذكر كيف هذا النبي ضحى لأجل الله، كيف ترك أهله، كيف ترك ابنه الرضيع، كيف الله عز وجل يخرج من الموات حياة. هذا الطفل الصغير الذي يعني في الصحراء، هو وأمه، أم الهلعة الخائفة عليه، تسعى بين تلتين هما الصفا والمروة. الأمة كلها اليوم تسعى بين الصفا والمروة. كانت في علامتين خضر، كانت منطقة خضراء، كانت يعني تسرع في هذه المنطقة. يأتي الأمر النبوي بأن يسرع الإنسان، يجري ما بين الإسراع على خطى أم إسماعيل عليها الرضوان. هذا الغلام الصغير بيبحش برجليه فيخرج الماء. أنت أيها الإنسان معلق بالله عز وجل، أنت وأنت ذاهب لتقول لبيك اللهم لبيك، لابد أن تستشعر أن الله عز وجل سيملأ عليك حياتك، سيملأ عليك دنياك، سيعطيك من حيث لا تحتسب، إليه يرجع الأمر كله. فأنت تسعى بين الصفا والمروة، تطوف بالبيت، تقف خلف المقام، تتضلع من ماء زمزم، تشرب من ماء زمزم حتى ترتوي، حتى تتضلع. هل التضلع أشرب حتى أنبعط يعني تقريبا، أو حتى ترش على أضلاعك؟
0: يا سلام،
1: بصير هيك فهم مقبول وفهم مقبول، وأرى الجمع بينهما طيب.
0: جميل
1: الله يكرمك.
0: تضلعني من الأضلاع.
1: نعم، أضلعك الطقطق شوي.
0: سبحان الله. طيب، نعم. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. نسير على خطاه. بجزء اللي بسمعنا الآن بيقول طب هذول اللي سبحان الله ربنا اختارهم حتى يحجوا بيت الله الحرام، طب أنا قاعد اليوم بأي مدينة بأي مكان في العالم، ما دعيت لهذه الدعوة، هل هذا حرمان أولا قبل
1: أبداً
0: كل شيء؟
1: أبدا. يعني أنا من سبحان الله يعني الناس اللي دائما أقول الحج هذا نداء الله عز وجل. أنا أذكر في سنة من السنوات جاني واحد أعطاني مجموعة فيز، فوقفت والله وزعت على الناس في المسجد، وقفت ووزعت عليهم الفيز، قلت يا أخوان اللي ما حج
0: ذكرنا بلا فيز الله يستر.
1: هذا الكلام 2008. كل اللي أعطيتهم فيز حجوا، طلعت أنا واحد في السيارة كان مطلوب على الحد السعودي والله.
0: الله أكبر.
1: فقالوا له أنت جيت على السعودية ومخالف، ارجع. اللي أعطيتهم فيز دخلوا وأنا سحبت حالي وروحت،
0: يا ما الله حجيت. يا
1: وأذن
0: الله
1: في الناس في الحج يأتوك رجالا. الإيتاء هو نداء من الله عز وجل، أنك تيجي عند ربنا بده يناديك. ما كنت هذيك السنة ربنا مناديني، وفي سنة من السنوات كانت رقم فيزتي 8000، آخر فيزة حج بالأردن.
0: يا الله،
1: والدي سبحان الله أذكرها،
0: لا طول عمرك يا رب،
1: مسوي عقيقة لآخر بنت من بناتي. فروحت عند الحج بقول له يا حج والله يعني بدي أسوي عقيقة. قال يا أبا بدك تجيب من المطعم، عيب، تعرف الحج بالمفرق، عيب تجيب من المطعم. فقال لا يا أبا أنت بتطبخ. قلت حاضر يا حج. كان يوم جمعة وثقيل علي، أنا بخطب جمعة وبعطي درس، وبعد الصلاة بدها تيجي الناس، فأنت بدك تبدأ بالطبخ من بدري يعني.
0: سبحان الله.
1: فبعد ما فرغنا من هذا والناس انبسطوا، الحج الله يبيض وجهك يا أبا أكرمتنا وبيضت وجهنا، بس يا أبا هي بتجيب لناس المطعم. قلت له يا حج ادعي لي. قال شو بدك ادعي لك؟ قلت له حج ادعي لي بالحج.
0: هذه كانت أول مرة؟
1: هذه ثاني مرة
0: كانت.
1: قلت له حج ادعي لي بالحج. قال إن شاء الله يبقى بتحج السنة والله.
0: سنة.
1: سنة. بعدها بأقل من أسبوع، يوم الخميس، بيجي اتصال من السفارة الساعة واحد وشوي الآن تيجي بتأخذ الفيزا بتدفع بتحج
0: سبحان الله.
1: غير هيك ما بتحج. كان رقم فيزتي 8000 محتفظ فيها لليوم.
0: يا الله
1: آخر فيزا تحج تفيزت
0: وكانت الدعوة.
1: فهو نداء الله عز وجل متى يناديك
0: يا رب.
1: لتلبي هذا النداء. أسأل الله أن ينادينا لنلبي هذا النداء الخالد.
0: اللهم أمين. لكن بالمقابل سبحان الله أناس كثر يعني فيزوا وطلعوا بالباص لكنهم لم يؤدوا هذه الطاعة سبحان الله.
1: هي والله في ذلك الموسم بلا مقاطعة لكلامك والله على ما أقول جهيد
0: لا إله إلا الله
1: أحد اللي طلعوا يحجوا لم يقف بعرفة ضل جوا الفندق قال والله ما بوقف بعرفة
0: يا ربي عفوك يا
1: راح الله. فيز وصل مكة
0: يا الله
1: زعل هو زوجته ما راح على عرفة ما وقف
0: ما حج
1: قلت له حجتك وتروح والله ما حج والله ما حج
0: يا رب سلم يا الله
1: يعني سبحان الله فهو نداء من الله عز وجل الله يوفقنا نعم. يا رب
0: اللهم آمين اللهم آمين هي دعوة سيدنا إبراهيم وتلبيتنا لذلك نقول لبيك اللهم لبيك الحاج الذي يفد على الله يلبي لكن غير ذلك لا يلبي نحن نكبر يعني في الأردن في أي مكان بالعالم إحنا مع دخول أول أيام ذو الحجة واحد ذو الحجة أو ليلة واحد ذو الحجة نبدأ بالتكبير وشرعنا ذلك لماذا نكبر ولماذا الحاج يلبي
1: التكبير والتلبية أولا الحاج يبدأ بالتلبية ويفرغ من التلبية حين امتثال الأمر شوف متى بوقف من التلبية وببدأ بالتكبير حينما أبدأ بالتطبيق العملي كل لبيك اللهم لبيك عبارة عن تنظير بس أبدأ بأول مرحلة عملية في صراع الباطل بوقف التلبية وأقول الله أكبر الطواف السعي الحلق والتقصير الإحرام المبيت بمنى ليلة التروية الوقوف بعرفات ما سويت لسه ولا إشي
0: كله لسه بلبي
1: في مزدلفة تلبية. وقفت في مزدلفة جمعت إحجار
0: تلبية
1: أعلنت يا رب أنه أنا الآن بكون جند من جندك بمجرد ما بدأت أرمي بسم الله والله أكبر
0: أول جمرة لأول
1: جمرة العقبة الكبرى يوم العيد
0: نعم.
1: بوقف التلبية وببدأ بالتكبير
0: يا الله
1: انتقلت هي المرحلة الانتقالية بين التنظير والتطبيق في الحج فهنا أعلن يا رب أنه الله أكبر أنا بدأت الآن الله أكبر الله أكبر في إن التكبير من بداية ذي الحجة أجر عظيم لكن التكبير في يوم العيد في بداية ما يبدأ الناس رمي جمرة العقبة الكبرى حتى أجره بيختلف
0: طعمه مختلف
1: سبحان الله
0: يبلغنا
1: يا رب يا الله
0: أسأل الله ذلك طيب التلبية ونقف عندها يعني لا شك أن مصطلحات التلبية وكلمات التلبية فيها تفاصيل أنت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني هذه الكلمات اللي طبعا لها عدة صيغ
1: نعم.
0: راح نوقف عند بعض الصيغ الأخرى يعني هيك إن شاء الله
1: نعم.
0: لكن هذه الأكثر انتشارا
1: وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار رسول الله
0: نعم.
1: بإقرار رسول نعم. الله ولكن لم يتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام غير بالصيغة المشهورة هذه وغير ذلك أقره
0: لبيك ذي المعارج لبيك ذي الفواضل لبيك إله الحق
1: أقر بها كان يسمع لبيك وسعديك وغيرها يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقر ولكنه لم يتلفظ إلا بالتلبية التي نلبيها بشكل عام التلبية ابتداء إبليس تعهد لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين دائما الشيطان يعني هو محيط فيك مشان هيك أنا سبحان الله بقول دائما الناس اللي بشتوا عن طريق الله يبتلاقي يميني يا بتلاقي يساري يا بتلاقي رجعي يا بتلاقي تقدمي حداثي شوف
0: سلام عليك
1: شي غلط
0: رب جميل لا لطيف
1: يميني يساري رجعي تقدمي حداثي هذا كلها شيطان المسلم على صراط مستقيم على صراط مستقيم فأنت تقول لبيك يا ربنا لا يميني ولا يساري ولا حداثي ولا رجعي يا رب لبيك اللهم لبيك زي يا رب ما بدك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد شوف إبليس عليه من الله ما يستحق قال ولا تجد أكثرهم شاكرين إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك برد بعد بأعيدها تعليق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية قال ما رؤي إبليس أصغر منه ولا أحقر منه في تلك الأيام وبالذات في يوم عرفة
0: يا الله
1: ليش لأن الناس كلها جاي تقول يا رب أنا في طريقك مش في طريق إبليس، لأنه ما عندنا غير طريقين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما أن تكون في طريق الطاغوت أو أن تكون في طريق الله. كل الطرق التي لا تؤدي بك إلى الصراط المستقيم هي طريق الطاغوت، طريق الشيطان. فأنت بتعلن يا رب لبيك اللهم لبيك، يا رب أنا جايك، يا رب أنا مقبل إليك. متى ينتهي الإنسان من النداء؟ حينما يطبق. أول ما تبدأ بالتطبيق العملي، الآن أنت الله أكبر، بدأت بمرحلة ثانية، مرحلة انتقالية. نعم.
0: إذن مصطلحات التلبية هي مصطلحات قائمة على توحيد الله، الإقرار بنعم الله والحمد والشكر لله. نعم. ثم التوحيد مجددا، إذا هي ما نعم. بين توحيد وحمد وشكر لله.
1: الحمد هو حالة نفسية. شوف، الأيام الحج كلها هي أيام توحيد وإظهار للملة. نعم. لذلك يوم عرفة ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نداء الوحدانية. فتجد هذا النداء، نداء الوحدانية الخالد في كل يعني مفاصل الحج، منها هنا في التلبية. وتجد الحمد والشكر، الحمد هو حالة نفسية والشكر هو حالة فعلية. إذا انفعالية الحمد، الحمد يا رب أنا راضي، راضي من جوا. الشكر عمل، قال اعملوا آل داود شكرا. فبده يظهر على الحاج أنه راضي، وبده يظهر على الحاج أنه شاكر. كيف؟ بيجي القرآن بيقول لك وتزودوا. تعرف أنه حجيج بيت الله الحرام يعني منقصة في حجهم أنه يسألوا الناس أي شيء، منقصة في حقهم.
0: يسألوا مين؟
1: أعطيني شاحن تليفون، أعطيني أحكي. الأصل في الحاج ما يسأل،
0: ليه؟
1: بده يستعد،
0: بسطها يا شيخ،
1: بده يتزود حتى يتفرغ للعبادة. هي سهلة بس بقول لك منقصة. يعني في فرق بين أنك تجيب علامة 100% وبين أنك ما تجيب علامة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان لا يسأل أحدا حينما يحج بيت الله الحرام شيئا، ما يسأل أحد شيء. وابن عمر رضي الله عنه كان يسكن، عجيب هذا ابن عمر، كان يسكن بجنب التنعيم، بجنب مسجد سيدة عائشة. نعم. على حد الحرم بس برا شوي، فإذا نودي للصلاة دخل الحرم وصلى حتى يأخذ 100,000 صلاة. نعم. وإذا انطلق في حياته انطلق خارج الحرم. بيقولوا ليش؟ قال هنا في الحرم قوانين غير أي قوانين أخرى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال رفع الصوت في الحرم إلحاد، قال حدة النظر في الحرم إلحاد، واحد بشحر واحد.
0: يا الله.
1: قال شد السمع في الحرم إلحاد، بتستمع لناس وانت مالك دخل.
0: يا ربي.
1: فابن عمر، وابن عمر مدفون خارج حدود الحرم، تصور عليه خارج حدود الحرم.
0: يا الله.
1: خارج حدود الحرم.
0: يعني هذا نصائح لكل من يأتي للحرم أن يكون يعني يتهذب بآداب الحرم. نعم. سبحان الله، موضوع مش مزحة.
1: لا، مش
0: ناس بتحتد وبتعصب وتصرخ وتسبسب.
1: مش مزحة الحرم هذا، انت اصلا
0: وفتح الطريق يا شرطي.
1: تخيل لما تدخل على الحرم انت بتدخل ببروتوكول من بعيد. انت الان حاج من المدينة بتحرم، شو بتحرم؟ جسدك بيصير عليك حرام، الشعرة هاي بتصير حرام، ممنوع تاخذ شعرة، ممنوع تاخذ قلامة اظفر. فبتبدأ انت انه الاشي اللي الي بصير عليه محرم.
0: يا ربي عفوك يا
1: طب بدي اغطي راسي حرام، ما بيطلع لك تغطي راسك بالهذا،
0: طول حرامك.
1: طيب بدي اتعطر، بتتعطرش. طب زوجتي ما بعد عنها،
0: يا الله،
1: فلا رفث ولا فسوق
0: ولا جدال،
1: ولا جدال. طب بكم هاي؟ بعشرة ريال، سوي لنا خصم. هذا جدال، ما تجادل. لذلك حتى النسك لا جدال فيه.
0: والله صعبت علينا يا شيخ.
1: هو مش انا اللي صعبت،
0: ماخذينها ابسط من هيك الامور.
1: مش انا صعبت.
0: الواحد بده يشتري حزام ولا بده يشتري ملابس احرام، هذا بده الله يجبر عليه.
1: مشان هيك بدك تجيب معك، بدك تتزود من هون،
0: ترتب امورك
1: حتى تذهب انت هناك مستقر. يعني انا بقول للاخوان وانت محرم حاول انك تقلل
0: من مره،
1: يعني تقلل اختلاطك بالناس بشكل كبير.
0: نسال الله
1: السلامه. اللي بدخن هناك لا تدخن، تدخين يعني مشكلة، فلا رفث ولا فسوق.
0: اللي بدخن هون عادي دخن؟
1: لا هو مش عادي، بس هناك يعني أحرى أنه يترك الدخان. فجسدك بيصير عليك حرام، كلامك بيصير عليك حرام، اللي كان مباح بيصير حرام. فأنت لما تدخل الحرم أنت من الميقات أنت مهيأ أنه أنا لا والله داخل على مكان يعني خطر. بعدين تطلع أنت ولما تطلع من عرفات تيجي عند مزدلفة، مزدلفة بوابة الحرم.
0: صحيح.
1: بقول لك وقف. طب شو بنسوي؟ انت بتستعد للدخول الى الحرم، تستعد نفسيا. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة أنه سوى شيء حنيجي، حتى الوتر ما لم يرد عنه صلى الوتر في ذلك الموقف. فأنت بتستعد تدخل الحرم، دخول الحرم شيء مش سهل.
0: طيب جميل، يعني إذا أذنت لنا نقف هنا في هذه المشاعر والمشاعر اللي يعني الواحد سبحان الله تشعل في قلبه الحياة والخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن بعد هذا الفاصل نواصل، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: يا حامل القرآن.
0: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، ونعيش معك أجواء الحج. أسأل الله أن يبلغ هذه الطاعة وهذه الفريضة لكل من يلبي وكل من يدعو وكل من يقول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لكن سبحان الله، في ناس عاشوا حياتهم وماتوا لكنهم لم يحجوا. عادي
1: اللي مش مستطيع، الله عز وجل يعني إن شاء الله ما بيأخذ
0: الحرج
1: لمن استطاع إليه سبيل. لكن مشكلة اللي كان مستطيع وما حج.
0: إيش المشكلة؟
1: حديث النبي المخيف اللي رواه ابن كثير: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، في يعني ركن من أركان الإسلام ما أديته. الحج دكتور محمد هو امتثال لأمر الله. ترى الحج عبادة صعبة مش عبادة سهلة. تجد حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ أصحابه لأعباء الحج. أعباء الحج أنت وأنت حاج بتلبس ملابس في البيت، بتلبسهم مش يعني بتلبس إزار ورداء
0: بشكرين
1: بتنشفش فيهن حتى في البيت. لو شفتهن لا بتحطهن لا على صغير ولا على كنباي ولا إشي. مع ذلك هم اللي بيستر عورتك،
0: تجرد
1: وبتحافظ عليهم ومش لابس إشي غيرهم،
0: مش ساعة وساعتين.
1: لا لا
0: مش ساعة وساعتين هذول.
1: فأنت الآن يعني بدك تتعب، رقم بدك تلم الحصى بديك، بدك تصيح تنادي بصوت عالي. قال: خير الحج العج، علي صوتك بالتلبية. طب انت هون انسان كيوت، دكتور جامعة الله يكرمك، ويعني امورك مرتب
0: مد بضحك.
1: لا هناك بدك تعال لبيك اللهم الاحسن. واحسن حاج مين؟ اللي بعلي صوته.
0: حج الحج سبحان الله.
1: احسن حاج اللي بيذبح بيده. طب هون انا يعني بجيب لحام اموري تمام، بقول اطلع بصور انا والولاد. لا لا، انت هناك اذا بتقدر تذبح بيدك بدك تذبح.
0: ليه لازم اصيح؟ عفوا، ليه لازم ارفع صوتي بالتلبية؟ ما ربنا يعني قريب نناجيه ام بعيد ننديه؟ اللي قال
1: هو بده يغير برمجة حياتك. انت لازم تتعود. هو شو المجاهدة؟ المجاهدة انك تبذل اشياء لا تحبها النفس. انت النفس ما بتحب تلبس هيك، والنفس عندك ما بتحب انك ترفع صوتك. بعدين بترفع صوتك كم يوم، وبترفع صوتك كم ساعة، وبترفع صوتك كم كيلو، وانت ترفع صوتك تلبي حتى خير الحج. والله هذا الحديث لما وقفت عنده وقفت متأمل. خير الحج العج، والعج تعلي صوتك ترفع صوتك، والثج انك تذبح. هذا افضل انواع الحج. فهو بده يطلعك من النظام اللي انت عايشه. بتيجي انت على الحرم بدك تتعب وتمشي وزحام طوف،
0: وباب مسكر باب مفتوح.
1: طيب يا عمي لازم نمشي
0: تحويل،
1: الف سبع اشواط. طب روح على الصفا والمروه، نص كيلو تقريبا رايح ونص كيلو تقريبا جاي. يعني طيب بقدرش احج. معطاك انواع من الحج حتى اذا بدك تشوف الحج الايسر لك. والله انا ما بقدر اسعى. في نوع من انواع الحج بخليك تسعى مره واحده.
0: نعم، المفرد.
1: لا، القارن. المفرد، شوف
0: المفرد بس برضه ساعة واحد فقط
1: الفرق. نعم. شوف، المتمتع والقارن والمفرد اثنين بيحجوا بيعتمروا.
0: نعم،
1: كلهم بيحجوا حتى المفرد.
0: المفرد بيعتمر؟
1: بيعتمر، بس متى بيعتمر؟ بعد الحج. بسوي أول شيء الحج، بعدين بعد الحج بيعتمر بعد أيام التشريق.
0: براحته.
1: براحته.
0: بس يعني ما بيعمل عمرة.
1: مش شرط.
0: بالضبط.
1: لكن بيعمل عمرة. يعني أقول لك عن الحجاج اللي عندنا.
0: نعم.
1: لكنه بسعى مرة واحدة. طب القارن، القارن يعني بيضل معتمر إذا سعى ما بسعى سعي يوم العيد.
0: سعي واحد صحيح.
1: بيخفف عنه.
0: قرن. نعم.
1: طبعا هذا للكبار بالسن والله فرق كبير. يعني أنا
0: بيضل محرم، ما هو
1: بيضل محرم. ما هو عنده تقول له ضل محرم ولا تسعى؟ لا، بقولك بيضل محرم.
0: في كراسي وكهرباء وسيارات.
1: من جديد. من جديد صحيح.
0: في بلع يعني سبحان الله.
1: بس بتعرف أنا أول أمس جيت أدخل على التطبيق مسكر.
0: هسه.
1: والله.
0: يا الله.
1: والله.
0: ناوي تسعى؟
1: لا أنا كنا بدنا نحجز لبعض الحجاج اللي عندنا.
0: ليش لا؟
1: أنا.
0: سعى النبي راكبا صلى الله عليه وسلم.
1: لو طلع لي بس عوطوف راكب.
0: يا سلام.
1: ما عندي مشكلة.
0: قصدي سعى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. وطاف راكبا صلى الله عليه وسلم.
1: لكن شوف سبحان الله، أسأل الله ربنا يعين. بس تخيل من اليوم سكر على تطبيق نسك، وانت لازم تحجز على الابليكيشن وكذا.
0: مفتوح ان شاء الله في السيارات.
1: يا رب
0: خير.
1: يا
0: الله وجهك ان شاء الله. الله يجيب الخير. طيب
1: آمين.
0: يعني الان احنا بجوز في لقائنا لهذا اليوم هيك تحدثنا بي يعني ومضات في الحج، لكن احنا نمشي بالتسلسل الان
1: ان شاء الله.
0: من لم

0: يحج ماذا يفعل؟ الناس اللي بدها تحج اللي عليها تفاصيل، بتحضر نفسها، بدها تستعد لذلك، لكن اللي ربنا ما كتب له أن يحج، خلص الفريضة فقط على أهل تلك ذاك المكان أو تلك المنطقة، ولا لا كل الناس اللي في العالم الإسلامي يجب أن يحجوا بمشاعرهم، يعيشوا تفاصيل الحج، يحضروا أنفسهم ليوم يلبوا فيه نداء الله.
1: أنا لو عرفت مخرجات الحج، يعني ربنا عز وجل أراد من هذا الإنسان أن يزور بيته حتى يخرج بمخرجات.
0: نعم.
1: طيب لو أنا ما استطعت أني أحج، على الأقل بخرج بهذه المخرجات.
0: جميل.
1: يعني هذه الأيام وهذه المشاعر إيش وظيفتها في الإسلام؟ اسمع، قالك جعل الله الكعبة البيت الحرام. إيش يا رب؟ إيش
0: قياماً للناس.
1: قياماً للناس. حياتك كلها لازم تقوم زي ما ربنا بده. حياتك أنت تعبان مكسرة مالها لنايمة،
0: قياماً للناس.
1: حياتك بدها تقوم على أمر الله.
0: يا سلام.
1: حياتك تعبان نايمة، تخيل عمود مائل، بدك تقوم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس،
0: تقويما لسلوكياتهم،
1: والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك يا الله ثلاث مرات بيجيب لنا العلم في سطر، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. لتعلموا أن الله يعلم وأن الله بكل شيء عليم. بدك تستشعر رقابة الله. تستطيع أن تستشعر رقابة الله في مكة، تستطيع أن تستشعر رقابة الله في عمان، في الأردن. فأنت بدك تعلم أن الله يعلم.
0: جميل.
1: بدك تقيم حياتك على أمر الله عز وجل. هذا رقم واحد من مخرجات الحج. رقم اثنين، يستطيع أن يؤديها الحاج
0: وغير الحاج،
1: يستطيع أن يؤديها غير الحاج. رقم اثنين، هذا الحاج هو استجابة لنداء الله عز وجل. أنت وأنت مش حاج، الله عز وجل بيقول لك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
0: يا الله
1: وللرسول
0: إذا
1: دعاكم
0: لما
1: يحييكم. كل دعاء الله والرسول فيه حياة الإنسان، وكل إخراج عن منهج الله وعن منهج الرسول فيه موت الإنسان، موت حقيقي وموت معنوي. الناس قد تموت موت معنوي حينما تشد عن نهج الله وعن نهج رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: جميل جدا. يعني سبحان الله، هذا الكلام عبارة عن رسالة لكل من يتابعنا اليوم ولم يكتب له أن يؤدي حج البلاد المباركة وحج تلك الأراضي المقدسة، لكن سبحان الله بالمقابل هل يستطيع من لم يحج أن يأتي بأجر من حج؟
1: وقد
0: يعني
1: يزيد. وقد
0: يزيد. مكملش السؤال. وقد يزيد.
1: وقد يزيد.
0: كيف ذلك؟
1: رب حاج ليس له من حجه شيء، ما حج فلان ولكن حجت العير، رجع مأزورا غير مأجور.
0: يا الله.
1: ورب إنسان هنا وقف وأدى مخرجات الحج عند الله أعظم بدرجات من ذلك الذي قصد بيت الله الحرام ولم يكتب له أن يخرج بمخرجات أرادها الله له. فالموضوع هو كم تحقق عندك يا أيها الإنسان من الالتزام بالمنهج. أذكر دكتور محمد ونحن نقرأ في مرحلة البكالوريوس أني قرأت حديث عجيب. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور وذهب أهل الجهاد وحج البيت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على عمل إذا عملته كان كمن زار بيت الله حاجا؟
0: يا الله.
1: انت بدك فلان راح يحج، انت ما حجيت، بدي ادلك سيد النبي عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: حديث في سنن ابي داود وفي غيره، الا ادلك على عمل اذا عملته كان لك اجر كمن زار بيت الله حاجا؟ بلى يا رسول الله. قال اذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34، كان كمن زار بيت الله حاجا.
0: يا الله.
1: احنا هاي لون من الوان الذكر بعد الصلاة. بعد الصلاة في عنا اكثر من طريقة،
0: 33 ولا اله الا الله 100
1: واحدة منهم.
0: عندنا
1: خمس انواع، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله اكبر 10 صفة، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله اكبر 25 صفة، لا اله الا الله 25 هيئة اخرى، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 تمام بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هاي كل الصفات.
0: جميل.
1: نعم.
0: اللي ذكر فيها حديث كمن أتى وحج بيت الله
1: 34،
0: 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 الله أكبر.
1: نعم.
0: يا الله، يعني هذه فرصة والله.
1: نعم.
0: يعني فرصة لكل من يسلم
1: ناوي.
0: يسلم.
1: أنا ناوي وقاصد بيت الله عز وجل حجة.
0: الله.
1: نعم.
0: سبحان الله. يعني وأيضا هناك أحاديث أخرى كمن صلى في مصلى الفجر ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين.
1: علي كلام
0: في علي كلام
1: علي كلام
0: فضائل الأعمال مشينا شيء
1: علي كلام
0: أصحابك على فضائل الأعمال
1: الله يبارك.
0: طب أوكي يعني أيضا يعني ماذا يمكن فعلا الإنسان أن يستزيد لمن لم يحج؟ أنا اليوم حديثي ليس فقط لمن سيحج.
1: دكتور محمد لو وقف إنسان اليوم في بيته في يوم عرفة، يوم عرفة ماذا يفعل الحاج؟ الحاج ممنوع يصوم، ما بيصلي بيجمع ظهر وعصر وبقصر، لا يفعل شيئا إلا أنه يأخذ التعليمات مشان بكرة يطبق. لو إنسان في موسم الحج قال يا رب أنا اليوم بدي أطبق سورة من القرآن وأطلع بمخرجات هاي السورة، يا رب نذر علي أنا أطبق هاي السورة، كان كمن عرف إيش إيش هو عرفة، ليش سمي عرفة عرفة؟ الله عز وجل استخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
0: بعالم الذر.
1: نعم،
0: وهذا حديث صحيح طبعا،
1: حديث صحيح.
0: نعم. الناس يعني عشان عشان يفهموا علينا الله يتوضح لنا يا بعد إذنك، كان هناك بعث أول شيك أرسل الله سبحانه وتعالى جميعا.
1: نعم،
0: أخرج مسح على ظهر آدم الحديث صلى
1: نعم.
0: يعني حديث
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم يريد تحكي لنا حتى
1: صلى الله عليه وسلم
0: تتضح. نعم،
1: مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهر، والآية واضحة.
0: نعم،
1: أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بقول لك اليوم علم النفس إنه الطفل في بداية حياته تزرع فيه كل المشاعر اللي بتنبني عليها حياته. هسه وانت صغير الخوف الحب بنبني سنة أولى سنة ثانية، شو بتتذكر منهن؟ ولا شيء. طب احنا بنتذكر في ذلك الموقف انه ربنا جابنا حقيقة 100% ربنا جابنا واستشهدنا على انفسنا، حدث ذلك الحدث وين؟ في يوم عرفة.
0: يا سلام،
1: فعرفة لنا تعرفنا على الله عز وجل. هل استطيع ان اتعرف على الله عز وجل وانا في بلدي؟ بقدر
0: طبعا.
1: بدي اخذ في هاي العشرة الايام من ذي الحجة سورة اعاهد الله عز وجل اني اطبقها انا اولادي، ويا رب احنا عرفنا وبدنا نطبق. هاي عرفة، عرفة كلها عبارة عن خطبة بسمع إلى 10 دقائق بسمع إلها الإنسان، بيروح بيطبقها بعد أيام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مش شوف أنت بتطلع من عرفة بتروح أول شيء بترمي جمرة العقبة الكبرى. شوف الحديث يا الله، قال كان لك بكل حصاة ترميها تكفيرة كبيرة من الكبائر. طيب انت لما تحلق شعرك هون بتكفر عنك خطيئة، لما تحلق شعرك مع كل شعرة فانت رايح. طب ليش؟ لانك بديت تطبق.
0: واللي ما راح؟
1: طب ما بدي يطبق في عمان.
0: يا سلام،
1: يا رب هناك يتيسر له يطبق، انا يا رب بدي اطبق هون، يا رب انا ما تمكنت اني احج فانا بدي اطبق في عمان، تعلمت وبدي اطبق.
0: ليك من صام يوم عرفه.
1: نعم،
0: او صيام يوم عرفه احسب الله ان يكفر السنه السابقه واللاحقه. نعم. طيب يعني الله يفتح عليك ويكرمك، يعني هذا اللقاء الاول في ايام الحج او في تفاصيل الحج، اتوعدنا ان شاء الله 5 لقاءات باذن الله نتحدث فيها. اسال الله ان يكتب لنا ان نتمم هذه الايام المباركات في هذه الطاعات المباركه. اللهم جزاك الله كل خير، كتب الله اجركم ونفع الله بكم وبعلمكم باذن الله. من اللقاء المقبل نبدأ بالتفصيل
1: بأمر
0: الحديث عن يعني بأمر تفاصيل الحج. مستمعي الكرام، قبل أن نودعكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ويبلغكم أداء الحج والعمرة والطاعات، اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يخفف هم المهمومين أينما كانوا في كل أرجاء الأرض، وأن ينصر أهلنا في غزة وفي كل مكان، اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين. لجنة الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم، ودائرة الجمارك تنفي وجود تأخير ممنهج في دخول الشحنات. هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. الغذاء والدواء تحيل 30 موقعا وصفحة ومنصة رقمية إلى الجهات المختصة منذ بداية العام لرصدها ترويجا وبيعا للأدوية خارج الأطر القانونية. عشرة المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية تفيد باستشهاد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة في الجنوب الليلة الماضية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة أينما كنتم تتابعون حياة. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

أجمل وأروع تحيات لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة، سواء كان على السوشيال ميديا ويب سايت حياة وأيضا من خلال الاي بي تي في. مساء الخير لجميع الأصدقاء الأحبة اللي بكتوا وبيعلقوا وبيشاركوا معنا في ترويحة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم دائما وأبدا مليئة بالخير، مليئة بالذكر، يعني يا رب يجعل كل هالأوقات إن شاء الله في موازين الحسنات. اللهم آمين يا رب العالمين.

وبتحيه فريق البرنامج بمسا عليكم من خلف المكسر ابو هاشم الله يعطيك الف عافيه, ومن الاعداد والتنسيق يزيد الله يسعد مساك, من تلفزيون حي عبد الرحمن ابو رياش, ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وابدا نسعد بصحبتكم محمد ابو حلقه.

بالتأكيد في ترويحتنا لهذا اليوم تفاصيل كثيرة رح نحكي فيها، لكن بعد ما نتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل بأذان العصر بدون لازم الصاد مسكنة، أذان العصر بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد نبدأ معكم مشوار ترويحتنا اليوم. ربنا يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد. وتحياتنا لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة. أسعد الله أوقاتكم.

جماعة قبل ما أبدأ بتفاصيل ترويحة اليوم والكثير الكثير من الفيسبوكيات اللي موجودة أمامي، لكن حبيت أبدأ برسالة، رسالة شكر وامتنان وعرفان لهذا المجتمع، مجتمعنا الأردني اللي أنا دائما بصفه أنه مجتمع خير الحمد لله رب العالمين، يرفض ويلفظ، يعني لفظ يعني يرفض، بترد يطرد الشر. الحمد لله رب العالمين، إحنا يا جماعة في مجتمع بحب الخير، بحب العطاء، بحب الإيجابية، بحب كل شيء فيه قرب لله سبحانه وتعالى، بعيد عن الأشياء اللي أنا وياكم ما بترضاها فطرتنا السليمة. التفاعل الكبير اللي حصل أمس، طبعا يعني كلكم بتعرفوا قرار منع النشر الآن وحظر النشر في الموضوع، ما راح أدخل في تفاصيل، لكن أنا بس بدي أقول رسالة شكر وامتنان وعرفان لهذا المجتمع الخير، هذا المجتمع اللي من فضل الله سبحانه وتعالى أنا أدرك تماما أنه ما زال على خير وبإذن الله سيبقى في خير، كيف لا؟ وشفتوا قديش حالة الرفض المجتمعي لمثل هؤلاء أو لمثل هذه الفكرة أو لمثل هذه الأفكار السلبية. أمام ذلك هيك بتخيل أنا قديش حكينا على الهوى، وسنكرر هذه الرسالة والعبارة، وسعوا دوائر الحق، وسعوا دوائر الخير، وسعوا دوائر الإيجابية، لأنه تلقائيا هذه الدوائر راح تضيق دوائر الشر والباطل والإثم والمنكر. احنا قد ما نوسع دوائر الحق تلقائيا راح تضيق دوائر الباطل، كأنه في عندنا قدامنا كاسة، هاي الكاسة فيها كمية من الحبر الأسود، لو جبنا مي نظيفة وظلنا ندير عليها مي نظيفة تلقائيا هذا الحبر رح يخرج برا الكأس وسيبقى هذا الكأس مليء بالماء العذب. هذا دورنا اليوم في المجتمع، يعني والله لما احنا كلياتنا بننكر المنكر وبنعيش هذه الحالة اللي فيها انكار المنكر انا بكون كثير سعيد وبقول الحمد لله مجتمعاتنا بخير. اسأل الله ان يحفظ على هذا المجتمع خيريته وان يبقى دائما وابدا هيك بيعيش الفطرة السليمة والايمان اللي من داخله متغلغل فيه بتفاصيله. اللهم آمين يا رب العالمين.

بما انه بنحكي انا وياكم عن الايجابيه والنخوه والشهامه، وين؟ عند ارض النشامه هنا في الاردن. اكيد راح نروح انا وياكم مباشره الى الحجاج ووفود الحجاج اللي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى كل عام اهل معان يبهرون جميعا بكل ما يقدموا من يعني عطاء وخير، ويتجاوز الموضوع الكلام أو التحيات أو السلامات، بل هي أفعال بيقدموها إخواننا وأهلنا في معان. والله يا جماعة كل من يرى ويشاهد الفيديوهات اللي بتنتشر للأهل في معان بتعطينا رسالة واضحة أنه هنا يكرم الضيف، هنا يكرم الزائر، بل هنا يكرم ضيوف الرحمن من هنا من الأردن، من مسار الحجاج، الطريق اللي عرفناها من من من تاريخ طويل جدا، طريق الحج اللي كانت تربط ما بين يعني الدولة العثمانية من أقصاها إلى وصولا إلى المدينة المنورة مرورا بهذه البلاد المباركة. لذلك كان يعني الإكرام لهؤلاء الحجاج، وأول فيديوهات طبعا وردت من الأهل في معان لإكرام حجاج 48 القادمين من فلسطين، وكيف كان التعامل معهم، كيف كان إكرامهم، كيف كان يعني والله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلنا في معان وفي كل من يكرم ضيوف الرحمن، والله ما عليهم زود. إحنا دائما نقول أهل معان ما عليهم زود، أسأل الله أن يبارك فيهم ويحفظهم بحفظه.

0: أو الموضوع مش متوقف فقط على طعام أو شراب أو زوادة أو لا لا لا أجواء وأناشيد واحتفالات بلا عايشون هيك الجو مع الحجاج يا شباب. سمعونا بالصوت والصورة أنا وياكم نتابع ما يعني يفعله أهلنا وإخواننا في سبيل معان، أسأل الله أن يتقبلهم ويحفظهم بحفظه.
1: كل سبيل أهلا وسهلا كل سبيل
0: الله يتقبل
2: سبيل أبناء المعان لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
1: أهلا وسهلا
0: الله يحفظهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمها لكل من يطلبها. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم أمين يا رب العالمين.

الأجواء الاحتفالية لم تكن بعيدة في الكرك، أكيد في الكرك أجواء احتفالية، لكن المرة هاي من أحد الكركيين وموظف في الكرك احتفل بعد ما سحب زيادة الضمان 6 دنانير و70 قرش بحسب ما تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. والله أخذ 6 دنانير و70 قرش وقال والله الحمد لله هذه الزيادة اللي بنفرح أو يعني يفرح عليها القلب ويفرح بها. خلينا نشوف أنا وياكم ماذا فعل هذا الموظف. هو متقاعد مش موظف. هاي طلع كشف أموره طيبة. طبعا يعني تعليقات حول هذا الموضوع، واحد كاتب الفرقة أماني بتقول الفرقة بدها 60 ليرة لحالها، ويعني بيسان بتقول الموضوع مش على المصاري، الموضوع على المبدأ، احنا الكراكيب نحب نفرح. الله يا رب يبارك ويحفظهم ويرعاهم جميعا.

دائما وابدا بنسمع تعليقات من كثير من الاخوه لهم علاقه بموضوع نقل الركاب. اول من امس تحديدا كان الحديث عن موضوع التكاسي والعداد، وكثير من الاتصالات وردتني انه يا جماعه هالسيارات اللي بتنقل المواطنين بدون اي ترخيص، بدون اي موافقات، بدون اي يعني خليني احكي عقود لها وضوح بشركات يعني مرتبطه بموضوع النقل. النقل البري يحسم المساله وينقل، او فعليا الان الموضوع واضح، غرامه نقل الركاب دون ترخيص تصل إلى 5,000 دينار. يعني إحنا بنحكي لكل الناس اللي بيزاولوا عملية نقل أو خدمات نقل الركاب بدون الحصول على تراخيص، قد يكون الموضوع أو الغرامة لا تقل عن 1,000 دينار ولا تزيد عن 5,000 دينار أو 5,000 دينار. طبعا بالأخير هذه رسالة لكل شخص بيستخدم سيارته حتى ينقل الركاب بدون أي إذن مسبق أو أي ترخيص لهذا الأمر.

كثير منا بنستخدم الاستيكرات على الواتساب. تعرفوا الاستيكرات اللي هي عبارة عن الصور هاي الصغيرة اللي بنبعتها لبعض. في واحد تركي هيك مشهور دائما بيبعتوا صوره لبعض. تعرفوا هاي أو بعض العبارات الساخرة أو المضحكة. الاستيكرات اللي بتستخدموها على الواتساب قد تكون سبب في تجريمكم. ديروا بالكم. فعلا هذا ما حصل. وطبعا أنا بنقول من خلال صفحة أخبار حياة أو موقع أخبار حياة، حيث ابتز أحد الأشخاص قريبته باستخدام استيكر على الواتساب. وتفاصيل لهذه القضية اليوم. هذه أفعال يجرمها القانون لأي شخص بيقوم بعمل استيكرات من شأنها تكون فيها مواد مخلة للآداب أو لا قدر الله إباحية أو مسيئة. وهذا شيء يرتبط بالقضايا، قضايا طبعا المرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، وطبعا تتبع لبند الابتزاز الإلكتروني. لذلك الرسالة اللي بدي أوصلها لكل شخص، قبل ما تفكر تعمل استيكر لأي شخص من صورته، إيش حط بريك، فكر بمون عليه أو ما بمون عليه. لا سمح الله ممكن يزعل مني في يوم من الأيام يروح يرفع علي قضية ولا لا، لأنه بالأخير قد تصل العقوبة لثلاث سنوات مع غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 دينار أو 10,000 دينار، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر المعنوي للضحية. الرسالة ديروا بالكم، هاي الاستيكرات مش مجرد اشي فني وساخر وبنضحك وبننبسط عليه، قد تكون سبب لا قدر الله للتقاضي امام القانون. يبقى السؤال لكم، لكل شخص عم بيتابعني في هذا الفيديو، يريد تكتب لي بالتعليقات، هل عمرك عملت استيكر لحدا وفيه يعني ساخر أو ممكن يعبر عن شيء مش لطيف بالنسبة لهذا الشخص، أو شخص عمل هذا الموضوع؟ من يشتروا جماعة الاستيكرات اللي تنهارهم يبعت استيكرات لبعض؟

بعتت لهم استكرات. انا والله ما بعمل استكرات. انا مستكر لبنتي الصغيره وبعته لاخواتي عادي سهل الامور يعني عشان ما حدا يبتز ولا حدا يرفع علي قضايا. إلى نجمنا الأردني البطل أنا بدي أسميه البطل موسى التعمري فعلا واللي كلياتنا بنترقب مش بس إحنا العالم العربي بل العالم أجمع يترقب بالمبدع والفعلا اللاعب اللي اليوم صار الحمد لله عالمي موسى التعمري. وأول من أمس كان موضوع التصويت له للحصول على جائزة أفضل هدف خلال الدوري الفرنسي وفعلا الموضوع أثر جدل واسع في الأردن. قبل ما أعلق عواض التفاصيل خليني بس أحكي عن هذا الموضوع بعدين أنتقل للتفاصيل الأخرى. طبعا كل الناس أو معظم الشباب الأردني معظم الشباب الأردني راح وصوت ودخل على الرابط وصار في بعد ذلك إيقاف للرابط من خلال الأردن وهذا ما دعا موسى التعمري أن ينسحب عن الحضور والمشاركة في اللقاء اللي كان فعلا في إعلان الفائزين بالجوائز وتحديدا جائزة أفضل هدف. والمؤلم جدا أنه فعلا ليه يعني كان بيقدر يفوز وكان التصويتات بالنسبة له فعلا بتفوزه لكن تم حجب التصويت عن الأردن. طبعا موسى التعمري وجه رسالة من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وقال من خلال هذه الرسالة كل هذا الكلام كل هالدعم بالنسبة لي هو مصدر فخر واعتزاز وشعور يفوق الوصف. كذلك قال أعتز بكل كلمة دعم وصلتني منكم. أيضا خص بالذكر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أشاد بالدعم الدائم لإله ولجميع النشامة وإن شاء الله بإذن الله دائما وأبدا النشامة في الصدارة. كل التوفيق لنجمنا العالمي موسى التعمري واللي بإذن الله دائما وأبدا يكون يعني محط أنظار العالم وليس محط أنظارنا فقط. هاي الفيسبوكية خلصت حطوا لي إياها عجلة. بدي بس أحكي هيك رسالة سريعة لبعض الأشخاص ما راح أذكر أسماء كل الناس خير وبركة وأحسن منا لكن لبعض الأشخاص اللي حاولوا يستغلوا موضوع التصويت لموسى التعمري لنشر بعض الشركات المقاطعة وبعض الأسماء لشركات مقاطعة. أنا والله بتألم كأي أردني عشنا كلياتنا مع أهلنا في غزة خلال الفترة الماضية الألم والحسرة والمجاعة والقتل والتشريد اللي عاشوه إخواننا وأهلنا في قطاع غزة. لذلك كانت الدعوات المقاطعة وما زالت وستبقى بإذن الله. لكن المؤلم جدا لما بشوف بعض الأشخاص بيجوا بيستغلوا فكرة التصويت أو فكرة أي شيء يعني بشو مكان بحيث أنه قال والله يحط لوجو لشركة مقاطعة أو يحط يعني شيء مؤلم جدا للناس اللي للأسف بطلت مقاطعة. هي رسالة أنا بحكي لكم إياها باعتقادكم أو إذا توقعتوا أو بتعتقدوا أنه العدوان على أهلنا في غزة انتهى بحب أقول لكم أن العدوان ليس فقط على أهلنا في غزة العدوان علينا جميعا. هذا العدو وكل من يدعم اقتصاديا مازال يعني يقتل فينا ويفت في عضد هذه الأمة. رسالتي لكل إنسان نتقي الله سبحانه وتعالى في كل قرش أو في كل شغلة مندخلها لجوفنا من طعام من شراب من غيره. المقاطعة مستمرة واللي بدوش يقاطع هو حر راح ينسأل.

جماعة بنعرف إنه قرعتنا في كأس آسيا في السعودية 2027 على خير وهدات بال جابتنا القرعة الحمد لله رب العالمين مع أوزبكستان ومع البحرين ومع كوريا الشمالية. أنا بتوقع إنه إحنا إن شاء الله بإذن الله نتصدر إن شاء الله يا رب نتصدر مجموعة، لكن بعيننا الله، أنا بحكي للنشامة، هاي رسالة للمنتخب، لمنتخب النشامة، بعينكم الله يعني قدر المستطاع لما تلعبوا مع كوريا الشمالية هدوا اللعب، تعادل لو فازوا علينا، لو فازوا علينا ما عندنا مشكلة، لأنه كوريا الشمالية يعني قاموا بتعديل الدستور. طبعا كيم جونغ أون قام بتعديل الدستور بحيث أنه إذا تعرض كيم جونغ أون للإغتيال ستطلق كوريا الشمالية قنبلة نووية على الدولة الذي اغتالته. فالجماعة بصراحة يعني زي ما بيقولوها وصل معهم لهون للنووي، وصل معهم للنووي، لا لا للنووي، واضح كلامي. فأنا بقول لشبابنا، شبابنا شباب بعينكم والله، لما نلعب مع كوريا الشمالية 1-1 0-0 لو فازوا علينا 1-0 احنا ما عندنا مشكلة، ولا انه نوكلنا نووي، الله يتم بالستر والعافية بس.

قولوا الغلب ولا قولوا مات بالنووي يعني بصراحة يعني مش حلو بحقنا. طيب يعني نجم برشلونة لامين يامال بصراحة أثار جدل في أوساط الرياضة العالمية بعد ما كان في احتفالات البرشا في بفوزه باللقب لقب الدوري الإسباني، حيث رفع العلم الفلسطيني في احتفالاته، وطبعا هذا الكلام كان مدعاة لأنه شو القصة وليش، وهكذا يفعل الرياضيون فعلا، يوصلوا رسائلهم للعالم أجمع بالطريقة اللي هم بيشوفوها مناسبة. كل التحية والتقدير ليامال، وفعلا دعم يعني فعلا هذه رسالة فيها دعم للأهل في فلسطين، حتى لو كان موضوع مجرد علم برفعه، لكن هي رسالة لكل العالم أنه يقف مع هذه القضية الفلسطينية.

قبل ما اطلع الفاصل بس بدي احكي او يعني فيديو بصراحه مثير جدا للجدل انتشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقود سيارته بنفسه وراح وين يا ترى؟ طبعا الفيديو مبارح يعني هو مبارح كان اخذ السياره وراح عشان يعزم معلمته على العشاء في مشهد بصراحة هي أمامنا على شاشة التلفزيون حيث كل من يتابع هذا الفيديو. بوتين يقود سيارته بنفسه حاملا باقة من الأزهار وفاجأ فيها معلمته السابقة ودعاها للعشاء في الكريملين. طبعا يعني طبعا فاجأها هي ما كانت تعرف وصل لعندها أول إشي مش عارف مين لما دققت فيه أخذها عبط ثم قبل معلمته. احنا من قبل شيء نقل معلمين اوكي. على كل حال يعني الرساله واضحه قديش فعلا كل واحد فينا يكن الاحترام والتقدير لكل من يعلمه في يوم من الايام, لكل شخص قدم له علم, لكل شخص ارشده للطريق الصحيح. رساله جميله جدا انا من خلالها بقول لكل انسان يعني والله دعوه لكل شخص بيعرف معلم له على قيد الحياه ان يدعو له بالخير, ان يدعو له بالبركه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل من علمنا, وهذه رساله فعلا ان يبقى الانسان يحفظ الجميل. والله رسالة عظيمة بصراحة.

بالتعليقات مين في معلمة أو معلم هيك أثر فيكم ما بتنساه؟ والله في معلمين كثار، والله كثار يعني، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم جميعاً. فعلاً هي دعوة لكل شخص إنه يتذكر معلمينه بالخير، الله يحفظهم ويرعاهم.

0: حنطلع انا وياكم لفاصل بعده نواصل ان شاء الله. قبل ذلك برحب بالمعلم الكبير انس الشويكي. كابتن انس بنقول له تحيات طبعا معلم الجميع ما شاء الله عنك، الله يحفظك ويرعاك ويعطيك الف عافيه. راح نتوقف انا وياكم لفاصل، بروح نحمي احنا وياه شوي، بعدها نواصل ان شاء الله بقبل قرب من حياه تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

حياكم جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياتي في استكمال مشوار ترويحتنا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اللهم صلوا على الحبيب، يا ربنا صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب هروح أنا وياكم مباشرة للفيديو اللي نشرته إدارة السير للناس اللي بتجاوزوا بطريقة خاطئة، تحديدا بيعملوا يوتيرن. هذا الفيديو اللي انتشر في منطقة الشمساني طبعا، يريت هيك في الشباب فرجوني، لأنه فعلا غاية في الأهمية وبيعطي رسالة لكل شخص بسوق سيارته عند المنعطفات عند التقاطعات. بدك تدير بالك وتأخذ مسرب صح حتى لو كنت بتعاني من الازدحام، ولو فتحت الطريق قدامك ما تضرب غماز تروح شمال بطريقة خاطئة، لأنه نسبة الحوادث اللي ممكن لا قدر الله تتعرض لها بتزيد أكثر وأكثر. الفيديو إن شاء الله راح يظهر معنا، بعرفش إذا مش الحلقة هاي الحلقة الفيديو راح يظهر معنا الحلقة هاي إن شاء الله على شاشة التلفزيون حياة. هل عمرك يا رب يشتغل الفيديو؟ يلا هاي الفيديو أمامنا الآن. هل عمرك، هاي طلعوا معي المسرب الأخضر والمسرب الأحمر، المسرب الأخضر الأصل عم بيعمل يوتيرن، المسرب الأحمر هاي تلاحظوا معي كيف هاي النقطة اللي فعلا يتم التقاط المخالفة فيها، 22% سبب الحوادث على موضوع اتخاذ المسرب الخاطئ في 2025. الرسالة اللي بتوجه لنا إياها إدارة السير، اتخذ المسرب الصحيح مش عشانك، عشان سلامتك وسلامة الشارع والطرقات، ومشان شي مشان صحتك يا غالي، صحة جيبتك يا غالي، لأن بكرة بتنسى موت مخالفة بتصير تقول يا غالي. من شنوني هدول الأصدقاء والأحبة اللي دائما بأخذوا لي هدول هيك بلفوا في ناس، في واحد والله نفسي أمنشن هالكم من واحد من أصحابي، الله يهديهم ويصلحهم. بس طيب آخر فيسبوكية معنا اليوم هي مدعاة للفخر والاعتزاز، فعلا حديقة النشامة على مساحة 56 دنم، افتتاح حديقة النشامة برعاية أو فعلا برعاية من رئيس الوزراء، وفعلا هي طبعا هي رعاية ملكية، لكن بالنيابة عن جلالة الملك قام رئيس الوزراء بافتتاح حديقة النشامة. وبكرة زملائنا إن شاء الله بصوت حياة رح يكونوا في حلقة ميدانية من حديقة النشامة نشوف تفاصيلها، اللي فعلا شيء جميل جدا ومميز، مساحات خضراء والعديد العديد من التفاصيل في حديقة النشامة في مسجد حمام.

0: نهاية لقائنا لهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالخير. رسالتي سبحان الله لكل إنسان يقرأ في سورة الإنسان: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لكل إنسان سبحان الله انغمس أكثر وأكثر في هذه العاجلة في هذه الدنيا ونسي وغفل عن ذاك اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلمكم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحات مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. منتدى تواصل 2026 يكشف عن أجندة فعاليات المنتدى الذي سيعقد تحت رعاية سمو ولي العهد السبت المقبل في البحر الميت. لجنة الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم، ودائرة الجمارك تنفي وجود تأخير ممنهج في دخولها. هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق. وأخيرا وزير الحرب الأمريكي يقول إن لدى الولايات المتحدة خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع، ويشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا. ختم موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

روح رياضية مع أنس الشويكي. طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام، كما تأتيكم بالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على فيسبوك. مرحبا بكم أينما كنتم. رحلتنا إن شاء الله شاملة متنوعة بالأخبار والتحليل عن الرياضة المحلية والعربية والعالمية، وسؤالنا لكم في حلقة اليوم: من تتوقعون طرفي المباراة النهائية لكأس الأردن؟ اليوم ستقام مباراتان، والمباراة النهائية طبعا مباراة اليوم في نصف النهائي، والمباراة النهائية يوم السبت المقبل، فمن تتوقعون أن يصل إلى المباراة النهائية؟ ما هي طموحاتكم، توقعاتكم، آمالكم في الموسم أو في نهاية الموسم الذي كان طويلا وحافلا بالإثارة بين فرقنا؟

0: نبدأ رحلتنا كالعادة بأبرز عناوين حلقة اليوم. الحسين إربد يستقبل الوحدات والفيصلي يرحب بالرمثة في نصف نهائي كأس الأردن. سرعة كأس آسيا 2027 تضع منتخب النشامى في مواجهة أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. النصر يواجه الهلال وطموح كبير لتحقيق أول لقب لكريستيانو رونالدو مع الفريق السعودي. وبرشلونة يرقص على أنقاض ريال مدريد ويتوج بلقب الليغا للمرة 29 في تاريخه. إذن سؤالنا لكم عن توقعاتكم لطرفي المباراة النهائية لمسابقة كأس الأردن، المباراة التي ستقام يوم السبت القادم في عمان، ولم يتحدد في أي ملعب بعد اليوم. طبعا ستقام مباراتان في نصف النهائي، لكن قبل ذلك نتحدث عن المنتخب الوطني، فقد حملت قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 الكثير من مؤشرات التفاؤل لمنتخب النشامى. أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. هناك تفاؤل بعد سحب القرعة بأن المجموعة في المتناول والمنتخب الوطني سيكون أبرز المرشحين إن شاء الله للترشح من هذه المجموعة بالنظر إلى تاريخه في كأس آسيا، وتحديدا وصوله إلى المباراة النهائية في البطولة التي أقيمت في قطر قبل الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية. إذن مجموعة تضم أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، وإن شاء الله يتصدر منتخب النشامى هذه المجموعة ويتابع مشواره بكل اقتدار نحو المباراة النهائية. وننتظر، يعني نتمنى، نطمح، نأمل بأن يكون اللقب أردنيا إن شاء الله وليس بعيدا عن نشامى المنتخب الوطني. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن في أمسية مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية. الحسين إربد سيستقبل الوحدات والفيصل يلاقي الرمثة. يأمل الحسين في تأكيد أفضليته المحلية بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عبر مواصلة مشواره في بطولة الكأس التي لم يحقق لقبها أي مرة. في المقابل يتطلع الوحدات صاحب المركز الثالث في الدوري إلى الحفاظ على لقب كأس الأردن للموسم الرابع على التوالي. في المواجهة الثانية يتطلع الفيصل إلى تجاوز خيبة خسارة لقب الدوري وإنقاذ موسمه عبر المنافسة في لقب كأس الأردن عندما يواجه فريق الرمثة بعد قليل في السادسة مساء على استاد عمان الدولي، فيما مباراة الحسين إربد والوحدات ستقام عند الساعة 8:30 مساء على استاد الحسن في مدينة إربد. أنتم من تتوقعون أن يكون في المباراة النهائية بين الفرق الأربعة؟ لا شك الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها بين الفرق الأربعة. مباراة الحسين إربد والوحدات مباراة قوية جدا بين أول وثالث الدوري. الفيصلي وصيف الدوري سيلاقي الرمثة، مباراة واحدة في حال التعادل، لا يوجد هناك تمديد ولا شوطان إضافيان، بل سيذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم الفريق المتأهل. للحديث عن مسابقة الكأس وكذلك لمحة سريعة وقراءة عن مجموعة منتخبنا في كأس آسيا، ينضم إلينا الأستاذ خالد خطاطبة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد. مساء الخير كابتن خالد.
1: مساء الخير أستاذ أمس، مساء الخير لكل مستمعينك ومشاهدينك الكرام.
0: لك كل التحية. ما تعقيبك على قرعة كأس آسيا 2027 ومنتخب النشامى سيواجه منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية؟ مجموعة في المتناول أم مجموعة صعبة؟ كيف ترى هذه القرعة؟
1: يعني شوف، عاطفا على إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة من 2023 وصيف آسيا وكأس العرب والتأهل للمونديال، ما أعتقد الشارع الرياضي الآن صار يهتم كثير في الدور الأول من منافسات للبطولة الآسيوية، لأنه هذه دور المجموعات على اعتبار أنه تحصيل حاصل في ظل التطور اللي أصاب الكرة الأردنية. فبالتالي هذه المجموعة أعتقد أنه بحسب المنطق في متناول اليد، يعني يمكن منتخب أوزبكستان هو اللي راح ينافس منتخبنا الوطني على صدارة المجموعة مع الاحترام والتقدير لمنتخب كوريا والبحرين، لكن التوقعات والترشيحات بتصب لمصلحة المنتخب الوطني في التأهل للدور الثاني بصحبة المنتخب الأوزبكي، وتطلعات المنتخب والشارع الرياضي الآن هي لما أبعد من الدور الثاني، هي المنافسة على اللقب بعد الخسارة النهائي في قطر 2023. فبالتالي أعتقد أنها قرعة في متناول اليد، وبالتالي يعني فرصة للمنتخب الوطني لمواصلة الألق إن شاء الله في كأس آسيا اللي راح تكون في السعودية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا البطولة يعني في بداية السنة الجديدة ليست بعيدة، لكن هل تعتقد كابتن خالد أن نتائج المنتخب الوطني في كأس العالم يمكن أن تؤثر على مسيرته ومشاركته في كأس آسيا؟
1: لا ما أعتقد، لأنه المنتخب الوطني يعني الأجواء العامة في الشارع الرياضي أو في المنتخب الوطني أو في اتحاد الكرة هي أنه إحنا حققنا المطلوب ووصلنا لكأس العالم. فبالتالي أعتقد يعني تفكير اللاعبين هو الذهاب إلى الولايات المتحدة للاستمتاع بكرة القدم وملاقات نجوم الكرة العالميين، فبالتالي هذا رح يبعد الضغوطات على المنتخب، وبالتالي إمكانية يعني تحقيق المفاجأة ليش لا أنه نتأهل للدور الثاني في كأس العالم. فنتائج المنتخب مهما كانت في كأس العالم ما أعتقد أنه رح تأثر على يعني جاهزية المنتخب الفنية والمعنوية للمشاركة في كأس آسيا والبحث عن اللقب الآسيوي. أما المشاركة في المونديال فأعتقد أنه بنظرة عامة أنه إحنا وصلنا للمعترك الأقوى في العالم في كرة القدم، وبالتالي ما في يعني انتكاس للمنتخب بغض النظر عن النتائج اللي راح يلاقيها في مجموعة العاشرة في كأس العالم. فإن شاء الله أنه تكون مفاجأة، وأنت بتعرف يعني الفرصة متاحة للتأهل للدور الثاني في ظل تأهل الأول والثاني، يمكن أفضل ثوالث
0: أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث
1: ممكن يتيح لنا التأهل للدور الثاني
0: إن شاء الله، هذا ما نطمح إليه. اسمح لي أن أتلقى اتصال من مستمعين الكرام على أرقامنا 06-516-40-20-50-20 عن توقعاتهم لطرفي المباراة النهائية في كأس الأردن. معنا الأخ محمد، السلام عليكم.
2: السلام أستاذ أنا
0: أصول. حياك الله أخ محمد.
2: خالد
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك.
2: الله يرضيك. أنا بالنسبة في شغلي أنا قبل توقعي أنا أسفي على فرنسا اللي حجبت الجائزة عن مصر التعمري، أول شغلي.
0: نعم.
2: ثاني شغلي بالنسبة للمنتخب الوطني إن شاء الله، إن شاء الله رأيته بالعلال إن شاء الله أنه مجموعة بتول اليد يعني إن شاء الله، وأنه إن شاء الله أنه يمشي بالبطولة يأخذها إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: وبالنسبة لمباراة كأس الأردن هاي المباريات زي بتعرف كابتن هاي تكسب ولا تلعب، الكأس خصوصاً تكسب ولا يلعب،
0: مش
2: عليها يعني موازين معينة زي الدوري، مباراة بتعرف كيف أساساً كأس تخدم على الدوري. وأنا إن شاء الله توقعاتي إن شاء الله إن شاء الله قصرين عاصمة يكون المباراة هي بين الأحداث والكيطري، توقع أمني إن شاء الله.
0: تمام، شكرا جزيلا لك أخي محمد، شكرا لمشاركتك وللأخ حسان أيضا الذي يرسل لنا عبر فيسبوك، لكل من يتابعنا في برنامج بروح رياضية عبر أثير إذاعة حياة اف ام. ما تعليقك كابتن خالد على ما جرى مع الكابتن موسى التعمري رغم تألقه لكن هدفه لم يفز بالجائزة، ويعني بعد حديث أيضا عن حجب الجمهور الأردني عن المشاركة أو متابعة المشاركة في التصويت؟
1: يعني شوف أنا لما شفت هدف موسى التعمري يعني قلت هذا الهدف الأجمل، يعني ما أعتقدش أنه في هدف في الدوري الفرنسي أجمل من هذا الهدف اللي أعاد لنا ذكريات فان باستن 88.
0: نعم.
1: بالنسبة للتصويت يعني إحنا تعودنا دائما على المؤامرات ضد العرب والإسلام في دول الغرب وأمريكا، فيعني مش مستبعد أنه يكون في مؤامرة على هذا الهدف، يعني ما مستبعد كيف واحد عربي مسلم جاي بعتبره من العالم الثالث يفوز بجائزة أفضل لاعب، فالمؤامرات موجودة يعني سواء في الرياضة أو السياسة في كل المناحي. أنا ما عندي معلومات إذا صار في فعلا يعني حجب في مؤامرات على هذا الموضوع، لكن هي متوقعة. هدف موسى التعمري المفروض أنه يكون منافس قوي على الهدف الأفضل في الموسم.
0: تماما. أتحول كابتن خالد إلى مباراتي نصف نهائي كأس الأردن، بعد تقريبا 40 دقيقة سيلتقي الفيصلي مع الرمثة في استاد عمان الدولي، وأبدأ من هذه المباراة، مباراة مداوات الجراح بالنسبة للفيصلي الذي خسر بطولة الدوري قبل أيام، والرمثة يريد تحقيق أيضا حلمه بالوصول إلى النهائي وربما الفوز باللقب. كيف تجد أحوال الفريقين ومن الأقرب للترشح إلى النهائي؟
1: شوف الفرق الأربعة هي الفرق الأفضل في الدوري الأردني في المنافسات المحلية الأردنية، هي الفرق أضلاع المربع الذهبي للكرة الأردنية، فبالتالي متوقع أن نشوف فعلا مباراتين على أعلى المستويات التنافسية والجماهيرية. الفرق الأربع عندها نفس الطموح في إحراز لقب الدوري، يعني فيش فريق بقيد عن فريق آخر، كل واحد عنده مبرراته. بدنا نحكي عن الفيصل ونحكي عن الرمثة. الفيصلي الجريح بخسارة نهائي الدوري واللي عاد بقوة بعد تعثر في الأمتار الأخيرة من الدوري، أنا بعتقد أنه تعثر أو عودة الفيصلي هي بفعل الجماهير لا بفعل اللاعبين، بفعل الضغط الجماهيري والحماس الجماهيري هو اللي عمل الفارق بالفريق، وبالتالي عاد للمنافس بعد انتكاسات. فمباراة اليوم هي لا تقبل القسم على اثنين، فيش خيار إلا الفوز حتى يروح للنهائي على أمل الفوز باللقب وبالتالي إرضاء جماهيره الكبيرة اللي هي عاتبة على اللاعبين. وشفنا ردة فعل الجمهور الفيصلي بعد خسارة اللقب، لكن ظل عندهم أمل إنه الفريق يفوز في الكأس، ففريق مدعوم جماهيريا مدعوم بشكل كبير، فهو يبحث اليوم عن الانتصار والوصول للنهائي. على الطرف الآخر فريق الرمثة أيضا اللي كان تقريبا متصدر الدوري في البدايات، ولكن يمكن الأخطاء الإدارية هي اللي تسببت بكوارث فنية في الفريق من خلال إيقاف مدرب فريقه متصدر اللي هو المدرب المونتينيغري ميليان. هذا الخطأ الرمثاوي اللي إجا نتيجة خطأ إداري ساهم في تراجع الفريق بشكل كبير. فالآن كل طموحات الإدارة وتركيزها ويمكن تحفيزها للاعبين حتى أنه ما تتعرض لمزيد من الانتقادات. ففريق الرمثة الآن هو مدجج بالمعنويات، فريق يمكن نعرف أنه غالبية لاعبين من اللاعبين الشباب مدجج بلاعبين الخبرة اللي أعتقد يعني ما رح يقدموا بنفس المستوى اللي كانوا عليه قبل سنوات، لكن طموحات الفريق هي إرضاء الجماهير الكبيرة اللي هي يمكن أجلت حماسة في المباريات الأخيرة في الدوري وأجلت مفاتيح القوة حتى تظهر وتجمع القوة في مباراة نصف النهائي أمام فريق الفيصلي. فالمباراة هي مباراة متكافئة، وشفنا مباراتهم بالدوري قديش كان فيها
0: بآخر لحظات المباراة سجل الفيصلي هدف الفوز.
1: عفوا،
0: بآخر لحظات المباراة سجل الفيصلي هدف الفوز.
1: نعم بالضبط بالضبط، مع أنه الرمثة كان فيه غيابات كبيرة استعدادا لهذه المباراة، مباراة نصف النهائي. فالمتوقع أنك تشوف مباراة يعني متميزة ومباراة فيها كل الإثارة والفنيات، وإن شاء الله نحن نستمتع بفعل مباراة تليق بسمعة وعراق الفريقين
0: إن شاء الله. اسمح لي أن أشرك الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي عمر، تفضل.
3: تحيا والدوم إن شاء الله. أول شيء مباراة الكأس غير عن مباراة الدوري،
0: صحيح
3: لها طابع ثاني. بعدين بالنسبة للأربع أفريقا كل واحد تقريبا 50-50 كل يعني كل فريق له 50% 50%، وفيش فيها مثلا إنه تعادل، فيش فيها إيش، لازم الواحد يفوز
0: أكيد. لكن من تتوقع أن يتأهل النهائي من الحسين والوحدات؟
3: والله صعب التوقع، بس تمني الوحدات طبعا إن شاء الله رب العالمين.
0: تمام،
3: المباراة الثانية أي واحد مش
0: مشكلة. تمام، شكرا أخي عمر، شكرا جزيلا لك. كابتن خالد، أتحول الحديث عن مباراة الحسين والوحدات، ربما يعني أصعب تقديرات هذه المباراة أصعب. لماذا؟ لأن الحسين بطل الدوري منذ أيام، والوحدات صاحب اللقب في بطولة الكأس للمواسم الثلاثة الماضية، بالتالي أكثر خبرة من الحسين في بطولة الكأس. ما قراءتك لهذه المباراة؟ وهل بالفعل الوحدات المرشح الأكبر للفوز بها؟
1: هذه المباراة الفريقين عندهم الدافع الكبير للوصول للنهاية والتتويج باللقب. فريق الحسين أربد من تأسيسه من عام 1964 لم يحصل على لقب بطولة كأس الأردن، فبالتالي الآن هو منتشي بالدوري، منتشي بنجومية لاعبيه، منتشي بجماهيريته، فهو أمام فرصة تاريخية لإحراز لقب بطولة الكأس في ظل توفر كل البيئة الخصبة للفريق لإحراز اللقب من خلال الدعم الإداري والجماهيري، وأيضا توفر اللاعبين أصحاب الخبرة. أيضا هي فرصة للمدير الفني الكابتن أحمد هايل أنه يدخل التاريخ من خلال قيادة الفريق لإحراز أول لقب لبطولة كأس الأردن بعد ما دخل التاريخ بإحراز لقبين دوري من خلال قيادته لخمس مباريات فقط. فكل العوامل والحوافز هي لمصلحة فريق الحسين، لا اللعب لا المنافسة على اللقب الدوري لقب الكأس عفوا. على الجانب الآخر فريق الوحدات يبحث عن بطولة الكأس لهدفين، أول شيء إنقاذ الموسم الكروي والفوز بالبطولة وإرضاء الجماهير، وإنقاذ الإدارة من السخط الجماهيري اللي راح ينصب عليها لو خسر الفريق الدوري. ثانيا هي البحث عن مشاركة آسيوية، ضمان مقعد مشاركة آسيوية في حال فاز الوحدات بلقب بطولة الكأس. فكل التحشيدات الآن الإدارية والجماهيرية في الوحدات بتصب على ضرورة تجاوز هذه المباراة لبلوغ المباراة النهائية وإحراز اللقب. فهي مباراة متكافئة رغم أفضلية الخبرة لصالح فريق الحسين إربد من الناحية المعنوية ومن الناحية الفنية، في ظل تواجد يعني حوالي 7 أو 8 لاعبين من لاعبين منتخب الوطني. فهي مباراة يعني راح تشهد حضور جماهيري أعتقد كبير. الوحدات يبحث عن دعم اللاعبين، وفريق الوحدات دائما إذا ما حضرت جماهيره يكون دائما جمهوره مؤثر في المباراة. وفريق الحسين أيضا المنتشي يمكن بلعب بعيدا عن الضغوط، يعني إذا أنت بتحكي مع لاعب أو أكثر في فريق الحسين بيقول لك إحنا نلعب بعيد عن ضغوط، إحنا حققنا لقب بطولة الدوري هذه بتشفع لنا أمام جماهيرنا، فبالتالي بيدخل المباراة بدون ضغوطات بحثا عن اللقب التاريخي لكأس الأردن.
0: نستمع إلى الأخ عمر أيضا. مساء الخير أخي عمر.
4: الله يمسيك بالخير كابتن أنس،
0: حياك الله
4: ومرحبا بضيفك أستاذ خالد.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك.
4: الله يخليك سيدي. أنا بالنسبة لمباريات اليوم يعني حقيقة الأربع مباريات راح تكون حامية يعني تقريبا يعني مناصفة، لكن الأنظار لمباراة الوحدات والحسين راح تكون أشد، لأن الحسين زي ما تفضل الأستاذ خالد اللقطات بأنه الحسين صاحي منتشي وطالع ببطولة الدوري، لكن بنفس الوقت يحسب حساب انه برضه بده يثار من الوحدات، انه خسارتين له من الوحدات كان في الدوري وخساره كاس الكؤوس في بدايه الموسم. ف يعني الوحدات راح يلعب يعني بيثبت جدارته وبده يطلع في الموسم ببطوله حتى يشارك في بطوله اسيا.
0: تمام.
4: راح تكون مباراه يعني صعب التوقع فيها، وان كنت اتمناها للوحدات يعني.
0: تمام. شكرا جزيلا أخي عمر، شكرا لكل من يشاركنا في برنامج بروح رياضية. كابتن خالد، توقعاتك الشخصية باختصار لو سمحت لطرفي المباراة النهائية.
1: طب إذا تسمح لي عشان تأتي عن التوقعات، أول شيء يعني هي رسالة للجمهور، أحيانا الجمهور متعصب. إذا أنت بتتوقع شيء أنت بتتوقع بناء على معطيات، مش لأنه إذا ما توقعتش لصالح فريق أنه أنت بتكره هذا الفريق. تسألني مين بفوز الأردن ولا البرازيل، بقول لك البرازيل مرشحة للفوز، فمعناته مش انه انا مش وطني.
0: اكيد صحيح.
1: الان انا بتسالني عن توقعاتي الشخصيه للمباراه من خلال المتابعات. انا بعتقد انه الفيصلي والحسين هم الاقرب لبلوغ المباراه النهائيه.
0: تمام.
1: يعني بناء على اللاعبين الموجودين وطريقه اللعب ومشوار الفريقين في الدوري.
0: صحيح، والحاله المعنويه للفريقين ايضا قبل المباراه، لكن تبقى الامور وارده ومفتوحه. نعم. الاحتمالات. شكرا جزيلا لك الاستاذ خالد خطاط برئيس القسم الرياضي في صحيفه الغد على كل ما تفضلت به، نلتقي ان شاء الله في حوارات قادمه.
1: شكرا.
0: محطه اعلانيه مستمعينا الكرام، سنعود بعدها للحديث عن ابرز الاخبار العربيه وكذلك عن كره القدم العالميه وتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل 3 مراحل من نهايته.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: حيكون. زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.
3: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم، معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 من أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. لازلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وما زال بإمكانكم أن تتوقعوا طرفي المباراة النهائية لمسابقة كأس الأردن اليوم الساعة 6:00 بعد قليل في استاد عمان الدولي. الفيصلي يلتقي بالرمثة، وفي الساعة 8:30 على استاد الحسن في مدينة إربد الحسين إربد يستقبل الوحدات في حال التعادل لا وجود لشوطين إضافيين، بل مباشرة يلجأ الفريقان إلى الركلات الترجيحية. إذن مباراتان مهمتان، والنهائي سيقام يوم السبت القادم إن شاء الله في عمان. نذهب إلى لاعبنا عود الفاخوري الذي سجل حضوره في إنجاز جديد لكرة القدم الأردنية، ساهم في تتويج فريقه بيراميدز المصري بلقب كأس مصر عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق زد اف سي بهدفين مقابل واحد ليحصد أول ألقابه مع النادي الذي انضم إليه خلال شهر شباط فبراير الماضي. طبعا الفاخوري شارك في المباراة النهائية بديلا عند الدقيقة 83 ليساهم في الحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية، ويحتفل مع بيراميدز بمسابقة كأس مصر في مشهد لافت ظهر خلاله مرتديا أشماغ الأردني أثناء مراسم التتويج. ألف مبروك للاعبنا عود الفاخوري.

0: عربيا، يملك المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فرصة التتويج بلقبه المحلي الأول مع ناديه النصر السعودي عندما يستضيف مطارده المباشر الهلال على ملعب الأول بارك في الرياض اليوم في ختام المرحلة 32 من الدوري السعودي. يتصدر النصر الترتيب ب 82 نقطة من 32 مباراة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل، ويسعى إلى تأجيل تتويج رونالدو ورفاقه في سعيه إلى حرمانهم من اللقب في حال نجح في انتزاع النقاط 3 ثم الفوز في مباراتيه الأخيرتين أمام نيوم والفيحاء. وسيكون هذا السيناريو كارثيا بالنسبة للنصر الذي تصدر لفترات طويلة موسم الدوري السعودي، لكن خسارته أمام مضيفه القادسية بهدف 3 أعادت الأمل للهلال في المنافسة على اللقب. مباراة مهمة مرتقبة اليوم بين النصر والهلال ستكون في تمام الساعة 9 مساء. إلى إسبانيا، حيث توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا بفوزه بهدفين دون مقابل على غريمه التاريخي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين أول أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 35. وحافظ العملاق الكتالوني على تفوقه ليحصد 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 91 نقطة، معززا صدارته لليغا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد قبل 3 جولات فقط على النهاية. باتت هذه المرة الأولى تاريخيا التي يحسم فيها البارسا تتويجه بلقب الليغا من خلال مباراة الكلاسيكو، علما أن ريال مدريد سبق له تحقيق ذلك مرة واحدة في موسم 31-32. طبعا الرقم القياسي يبقى بحوزة ريال مدريد ب 36 لقبا، لكن برشلونة الآن وصل إلى 29 لقبا. لماذا توج برشلونة بلقب الليغا هذا الموسم؟ ما الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟ بماذا تفوق هذا الموسم على بقية الفرق وخاصة ريال مدريد؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا زميلنا محمد الطبل الإعلامي في جريدة الرأي. مساء الخير كابتن محمد.
1: مساء الخير أخي، أنا أسألك جميع المستمعين.
0: لك كل التحية. لقب جديد للليغا تحت قيادة هانز فليك، هو الثاني على التوالي بقيادة المدرب الألماني. ما هي أبرز الأسباب برأيك التي ساهمت في تتويج برشلونة بلقب بطولة الليغا على حساب الغريم ريال مدريد وقبل 3 جولات من النهاية؟
1: يعني شوف أخي أنس، أول شيء الفارق الموجود بين الفريقين بيأكد أن هناك فجوة كبيرة أصبحت بين ريال مدريد وبرشلونة. إذا بدنا نرجع للأسباب، الأسباب واضحة. الأهم سبب لنجاح أي فريق أو أي مؤسسة هو الاستقرار. برشلونة في عنده كان استقرار فني، استقرار إداري حتى مع بوجود الرئيس، منظومة اللاعبين ما فيها لاعب هو اللاعب الأوحد. يعني يمال أوكي لاعب غاب ما في مشكلة، رفينا غاب ما في مشكلة، بيلعبوا الفريق للفريق، بيلعبوا كمجموعة. هذا جانب. الجانب الآخر إنه أعمار اللاعبين الموجودة هن أعمار لاعبين شباب، يعني المستقبل أمامهم، الحماس موجود. حتى وجودهم هلأ والفوز بالدوري الإسباني ما وصل لسه للخبرة، يعني لسه في ساق الخبرات أكبر، فممكن يكون مستوى لسه للمستقبل أفضل بكثير. فأكيد هو الاستقرار الفني هذا مهم جدا، الاستقرار الإداري، محبة اللاعبين لمدرب. ويعني ما سمعنا في مشاكل زي ما بنحكي بغرفة اللاعبين أو وراء الكواليس في في في برشلونة، بعكس ريال مدريد اللي هو عانى من عدم الاستقرار الفني بتغير المدربين، خبرة المدربين الموجودة. يعني إذا بتحكي على هانز فليك مقابر لألونسو أربيلو، يعني ما فيها الخبرة الكبيرة. أنت بتحكي عن مدرب كبير، مدرب بدأ واضح أنه بعد الفوز بالمباراة على ريال مدريد بدأ واضح تماما أنه اللاعبين كثير بيحبوا مدربهم، يعني أو في عشق للمدربهم وفي تبني للأداء
0: بالعفتي
1: أو الطريقة بلعب فيها. يعني كان دائما انتقادات أنه بلعب على مصيدة التسلل وإلى آخره، هو تمسك في هذه الطريقة واللاعبين تبنوا هذه الطريقة مع المدرب، وهذا إشي كتير مهم. ما في اعتراضات، يعني بالنهاية هو الذي سيسأل عن النتائج كمدرب، وهو حقق نتائج كتير كبيرة. ويعني وبالنهاية تم تتويجه في الدوري الإسباني وهذا أهم شيء. صحيح أبطال أوروبا غايبة عن الفريق، لكن بعتقد بالمستقبل بوجودها هؤلاء الشباب في برشلونة المستقبل أمامهم. أمر آخر، يعني نتذكر يوم ما جاب ريال مدريد مبابي كان تسمية إنه مشروع مبابي، ما هذا مش موجود في نعم برشلونة.
0: سأتي إلى ريال مدريد، لكن فيما يخص برشلونة كابتن محمد، لا شك أن التتويج بلقب الليغا للمرة 29 وهيمنة في القرن الجديد بالنسبة لبرشلونة دفع إلى ذلك أسباب كثيرة، على رأسها المدرب الألماني العبقري صراحة هانز فليك، الذي كما تفضلت صنع هذه المنظومة الكبيرة الجميلة في برشلونة وسيطر على بطولة الدوري. هل برأيك أن برشلونة، يعني مع الأخبار الآن الواردة بأن فليك سيجدد عقده مع البارسا، من مصلحته ويجب أن يستمر مشروعه مع هانز فليك؟
1: بالطبع، أنت طالما النتائج إيجابية وطالما هناك محصلة نهائية إيجابية، وهذا اللي بدك إياه. يعني بالنهاية أنت إيش بدك غير أنك تأخذ دوري إسباني أكثر من هذا النتائج؟
0: بدك تفوز بدوري الأبطال، هذا مطلب جمهور برشلونة الأكبر كابتن.
1: مطلب جمهور برشلونة تمام، ولكن هذا ممكن يتحقق في وجود هؤلاء الشباب زي ما حكينا، أعمار صغيرة حاليا، فقر الخبرات، نتعلم من الأخطاء. يعني هو بالنهاية هذا بالنهاية فوتبول شئنا ما بينه، خبرة اللاعبين يمكن ما كان هالخبرة الكبيرة في أبطال أوروبا. تنساش إنه برشلونة كان إذا بننظر كان في جيل أو في أسماء لامعة جدا على في مقدمتها ميسي، اللي هو يعني نعم. انسان خارق نحكي فوق العادي، بس تيجي على منظومه اخرى، على مجموعه شباب بدهم يظهروا، خاصه زي يامال زي بيدرو الى اخره، فهذول بحاجه لوقت، فوجود هالوقت امامهم متاح حاليا. المدرب الاستقرار معه موجود، ومن مصلحتهم انه صراحه يعني يكون مع هذا المدرب. بصراحة الدوري الإسباني حققه بنتائج وبفارق كبير، يعني تحكي الفارق مع ريال مدريد كبير صراحة، يعني 14 هو فارق كبير صراحة.
0: تماما. إلى الطرف الآخر، ريال مدريد الذي كان موسمه متشحا بالمشاكل، بالسواد، بالتشاؤم بعد بداية مع تشابي ألونسو والفوز في الكلاسيكو على برشلونة بهدفين مقابل واحد، أصبحت النتائج السلبية يعني تتتالى بالنسبة للريال. جاء القرار بإقالة ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا الذي لم ينجح في الصمود، وبالعكس يعني زادت الأمور صعوبة ومشاكل وخسر الدوري. حتى يعني توني كروس يقول لك بأن ريال مدريد خسر الكلاسيكو قبل أن يلعبه، فما رأيك بموسم ريال مدريد؟
1: شوف، أكيد موسم ريال مدريد هو موسم كارثي، يعني فريق متعود على البطولات، فريق متعود على حتى بأبطال أوروبا كان متعود، هو فريق لقب وعنده شخصية البطل. يمكن حكينا في حلقات سابقة قديما أنه التغيير ألونسو كان لابد منه في وقت سابق، كثير تأخر ريال مدريد التغيير ألونسو، وأربيلو يوم ما استلم الفريق استلمه في وضع صعب. يعني احنا برضو ما ملوم أنه كمدرب حاليا استلم فريق في وضع صعب، ولكن طالما اتضيت أنك تستلم ريال مدريد تكون أد هاي المهمة. إدارة الفريق ما استطاعت إنه تجلب مدرب بقيمة ريال مدريد، يعني إحنا نحكي على ريال مدريد لازم يكون مدرب بقيمة ريال مدريد، هذا واقع. أصل أسلمه لمدرب شاب، مدرب مش موضوع تجربة، يعني ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، مش فرق للتجربة، هذول الفرق للبطولات. فأنت بدك تواصل العمل، تواصل تنظيم الفريق، تكون حتى في غرفة الملابس وما وراء الكواليس انت قادر على تلم الفريق. مع ألونسو ما قدر يلم اللاعبين، مشاكل كبيرة، ما في استقرار فني، مشاكل مع جميع اللاعبين وتحديد فينيسيوس، إجانا على المدرب الآخر، أول نتائج كان جيدة ثم بعدين اختلفت، بدأت العد التنازلي بطريقة سلبية، لم تعالج هاي الأمور. والمشكلة أنه تجريب اللاعبين في كثير مباريات مهمة، هذا أفقد الفريق اللي هو المنظومة المتكاملة اللي الطريقة ممكن نلعب فيها. ما عمر شفنا ريال مدريد في بهذا السوء صراحة، يعني وزي أنه خسر الكلاسيكو قبل ما يدخله، أكيد خسره.

0: يعني اللاعبين او المدرب او الاداره تنظر على الفريق المنافس. انا عم بطلع على فريق منافس مثل برشلونه كان خط التصاعد عالي جدا.
1: تمام. الان هناك مباريات يعني اليوم وغدا وبعد غد مباريات في الدوري الاسباني، كيف يعني تتوقع هيئه الفريقين وخاصه ريال مدريد فيما تبقى من مباريات الموسم؟
0: يعني بعتقد ريال مدريد حاليا يعني بده يلعب فقط لا لا لا للاسم للجمهور انه احنا موجودين. برشلونه سيواصل اللعب بنفس الطريقه لانه بالنهايه في ارقام تسجل تاريخيا، في توثيق انه انا انهيت الدوري في عدد نقاط معينه.
1: هو يريد ان يصل الى 100 نقطه
0: بالضبط، فهو لتوثيق هاي الامور برشلونه ما هيتنازل عنها. فرحه اللقب انتهت، هلا في مرحله اخرى هي فرحه تحقيق الارقام، خاصة أنت للاعبين شباب أنك توصل لمرحلة أنه تخطى بوجود هالشباب، هذا إنجاز بالنسبة لأي لاعب لأي شاب موجود.
1: تمام، شكرا جزيلا لك الزميل محمد الطبل الإعلامي في جريدة الرأي، نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
0: شكرا أخي أنا. شكرا
1: شكرا شكرا. في الدوري الإنجليزي بقي توتنهام في وضع حرج في صراع الهبوط إلى المستوى الثاني تشامبيونشيب بتعادله على أرضه مع ليدز يونايتد بهدف لمثله في ختام مباريات المرحلة 36 من البريمير ليج. بات توتنهام الذي يحتل المركز 17 ب38 نقطة يتقدم الآن بفارق نقطتين عن ويستهام الذي حرم من هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بواسطة تقنية الفيديو فار يوم الأحد في مباراة خسرها أمام أرسنال بهدف، وهو قرار قد يحدد مصير الموسم لكلا الفريقين. وضمنت هذه النتيجة في ملعب لندن بقاء ليدز ونوتنغهام فورست بين أندية النخبة، بينما هبط ولفرهامبتون متذيل القاع ووصيفه بيرلي إلى المستوى الثاني.

مباريات مهمة مرتقبة، هناك مباريات دوريات، هناك مباريات كؤوس اليوم وغدا وبعده في القارة الأوروبية. طبعا ذكرت مباراة، أولا نتحدث محليا، بعد قليل في السادسة الفيصلي يلاقي الرمثة على استاد عمان الدولي، في الثامنة والنصف الحسين إربد يستقبل الوحدات أيضا على استاد الحسن في إربد، ومباراتا نصف نهائي كأس الأردن، والسبت المباراة النهائية. في السعودية اليوم النصر والهلال الساعة 9:00، مباراة مرتقبة قد تكون حاسمة على لقب الدوري السعودي. في كأس إيطاليا غدا الأربعاء المباراة النهائية بين لاتسيو وإنتر ميلان. وفي الدوري الإنجليزي هناك مباراة مؤجلة مهمة جدا ستقام غدا بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس الساعة 10:00 ليلا. وفي الدوري الإسباني اليوم تقام عدة مباريات، هي سيلتا فيغو مع ليفانتي الساعة 8:00، ريال بيتيس مع إلتشي الساعة 9:00، أوساسونا مع أتلتيكو مدريد في 10:30. غدا برشلونة سيلتقي مع ألافيس الساعة 10:30 ليلا، ويوم الخميس ريال مدريد يستقبل ريال أوفييدو الساعة 10:30. وأخيرا في الدوري الفرنسي غدا تقام مباراتان مؤجلتان، بريست مع ستراسبورغ الساعة 8:00، ولانس يستقبل باريس سان جيرمان الساعة 10:00. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، شكرا لكم جميعا لمن شاركنا ولمن استمع إلينا، شكرا لضيفينا الكريمين أيضا ولزملاء فريق عمل حلقة اليوم. نلتقي يوم السبت القادم عند 5:00 مساء إن شاء الله مع رحلة جديدة، ودائما عنوانها بروح رياضية. إلى اللقاء. بروح رياضية، بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام.
1: في أيام تعظم فيها الشعائر، يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. منتدى تواصل 2026 يكشف عن أجندة فعاليات المنتدى الذي سيعقد تحت رعاية سمو ولي العهد السبت المقبل في البحر الميت. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدان الأردن اليوم قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، وعده خرقا فاضحا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل ما من شأنه أن يمس بالكويت الشقيقة، ويعلن تضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. هذا وأعلنت الكويت القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحراً. أدان الأردن حديثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين واصفا الحادثة بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. أعلن منتدى تواصل 2026 عن أجندة فعاليات المنتدى الذي سيعقد تحت رعاية سمو ولي العهد السبت المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت، والتي تتضمن جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن. قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى اليوم حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على 3 أحداث. وعممت هيئة الإعلام قرار النائب العام على وسائل الإعلام داعية إلى ضرورة الالتزام بعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية أو بالقضية أو مجريات التحقيق فيها لما في ذلك من أثر سلبي على التحقيق، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية. قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم إن 210 إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. هذا ونفذت قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. طالب 9 وزراء و13 نائبا في كنيسة الاحتلال الإسرائيلي الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس الجمعة المقبلة. ونشرت منظمات الهيكل المتطرفة نسخة جديدة من العريضة التي تطالب قائد شرطة الاحتلال وقائد شرطة القدس بتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبلة في ذكرى العبرية لاحتلال القدس. ووقع على العريضة 22 سياسيا إسرائيليا، 19 منهم من حزب الليكود الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، وأنها ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. في سياق متصل، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن لدى الولايات المتحدة خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع. وأضاف إكسيث أن واشنطن لن تكشف عن الخطوة التالية ضد إيران، مشيرا إلى خطورة المهمة التي يطلع بها الرئيس الأمريكي ولضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية. وأكد هيكسيث أن الولايات المتحدة تنتصر في إيران، وأنها حققت النصر في كل جانب من جوانب المعركة التي خاضتها في هذا الصراع. وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا، موضحا أن كيفية حل الملف مع إيران ستتم وفقا لشروط الولايات المتحدة ووفقا لشروط الرئيس الأمريكي. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحليل اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، السعر الحليل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحليل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، السعر أسعار الذهب الحالية للأونصة 4675، أسعار الفضة الحالية للأونصة 84، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 101، أسعار النفط برنت 107.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمة المهام. كلنا حافظين القاعدة مهم وعاجل، بس هاي القاعدة لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدأ. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولوية مش بس طبيعة المهمة، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف، أجاء ثلاث طلبات في نفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولا لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخل. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. أولادنا بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعين حياة FM. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة في هذه الأجواء المسائية. يعطيكم العافية لكل من الآن خرج من عمله، ركب سيارته وحكى يا رب. أهلا وسهلا لكل من يسمعنا من الأمهات والسيدات وعلى الصفحة الرئيسية، صفحة الفيسبوك لحياة FM. أهلا فيكم في برنامجنا الأسبوعي التربوي الأسري أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. في برنامجنا اللي قضايا منكم وإليكم، مرة ثانية برنامج أولادنا بخير.

أهلا بهذا المساء الطيب مع من يسمعنا على الطرقات وفي المحافظات من الشمال حتى الجنوب من إربد وحتى العقبة. أهلا وسهلا في برنامجنا اللي كل مرة بنطرح فيه قضية جديدة نتحدث فيها من قلب بيوتنا الأردنية. ويا الله شو بكون سعيدة على كم التعليقات اللي بسمعها على البرنامج. عدوا يا جماعة. واحد، والله انت بتحكي من صلب بيوتنا. اتنين، قضايانا تمسنا من الداخل. تلاتة، مش كلام جاي من المريخ واحنا والله ما فاهمينه، انما يصل للقريب والبعيد والانثى والذكر للشاب والختيار. يا ربي لك الحمد، الله يا ربي يجبر خواطركم، يرضى عنكم يحفظ بيوتكم. والله اني اريد الاصلاح ما استطعت، وانا اريد ان اقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، ولكني اريد ان تكون صحيفتي ملأة بما يرضي الله عز وجل من صلاح بيوتنا واتفاق أولادنا وأزواجنا. أهلا وسهلا بالناس الطيبة النشامة الكرام.

وكالعادة ودائما نتذكر في برنامج أولادنا بخير مثلث العلاقات الأسرية أزواج آباء وأولاد. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والأولاد يحتاج إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار التكرار والحوار التكرار والحوار إلى ما لا نهاية حتى نصل معهم إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. أهلا فيكم في حلقة جديدة. ذكرتوني أنا عندي بالجامعة الله يسهل عليه، وبعدين بنت راهقت بكل ما لديها من متابعات ومراهقة وأجت البنت اللي وراها. فمبارح كنت في حرب شعواء مع بنتي اللي عمرها 15، فبنتي الكبيرة شو بتحكي لي؟ بتحكي لي ماما ماما يا الله الله يعينك، والله كنا راهقنا وكان واحد مراهقته شكل الله يعينك علينا. للحظة هيك فكرت يا الله عن جد عن جد الله يعين الأمهات والآباء، وخصوصا الأمهات، وهو كل الكلام هذا للرجال. يا الله الله يعيننا عن جد. أنا خلصت من الأول، أتذكر أجتني البنت يا الله ما أصعب مراحلهم، نحكي خلصنا من الدراسة والتدريس يا ربي لك الحمد، بيطلعونا بعديها في فترة الطفولة المتأخرة، بعدين مشاكل المدرسة، ثم تيجي المراهقة، وما أدراك ما هي المراهقة. فالله المستعان. يلا نحكي لكم بتشوق يا ترى شو موضوع حلقتنا اليوم حتى تشاركونا ونعطيكم أرقام التليفونات.

حديثنا اليوم يا جماعة عن زيارة الزوجة لأهلها. زيارة الزوجة لأهلها، ما هي الضوابط برأيكم لزيارة الزوجة لأهلها خصوصا العرايس من عنا؟ طب شمعنا هذا الموضوع يا دكتورة؟ أنا بدي أحكي لكم، أجتني صبية زي الوردة، متعلمة فهمانة ما شاء الله عليها، مع شاب مصرين وملحين من تاني شهر زواج. زي ما انت بتزور اهلك انا بزور اهلي، وبعدد زيارات اهلك بزور اهلي، واذا رحت عندهم لحالك مسوية انا بروح لحالي عندهم. النص بالنص مناصفة، وزي ما انت بتعمل لهم انا بدي اعمل لهم. فوجدت انه هذا الموضوع موجود، وفي بعض الصبايا تنافس على متى اروح ومتى ما اروح، وبالتالي كانت النتيجة انه لازم نحكي هذا الموضوع ونطرحه، ما هي ضوابط زيارة الزوجة لاهلها. زائد الله يعين الاهل لما بتيجي الزوجة مع العقب عقولة الاردنية تعمل الطشوشة للأخوال. هذا الموضوع اللي راح نطرحه اليوم وتشاركونا فيه، شو أخبار زيارات زوجاتكم لأهليهم؟

0: الأرقام للمشاركة هي 06516 50 20، 06516 40 20، 06516 20 60، و 06516 20 20. بعض السيدات بدها تسكن الجوز عند الأهل وبجنب الأهل وبحضن الأهل عشان تضل عند الأهل، هل هذا شيء صحي للعيلة؟ ورقم 2، زي ما هو بيروح لازم هي تروح. ورقم 3، لازم ما يحق لأهله يحق لأهلي. هل عن جد هذا الميزان صحيح؟ هذا ما سوف نسمعه. ويلا نبدأ مع أبو أم شهم. أهلا يا أم شهم. الله يرضى عنك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
0: أم شهم، بتروحي عند أهلك؟
1: الله يرحمهم ويتولانا برحمته. كانوا لما كانوا موجودين يعني كنت أروح
0: حبيبتي.
1: يعني أسبوع بالعشر أيام مرة كوني بشتغل.
0: ما شاء الله عليك، برافو عليك يا أم شهم. والوالد يعني والوالدي متوفيين؟
1: الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم. يا الله يا أم شهم، البيت بيت العيلة هو الأب والأم. بس
1: لا إله إلا
0: الله، عن جد لا إله إلا الله. حبيبتي أم شهم،
1: بس يروح الأب والأم، يعني في إخوان حنين ما شاء الله عليهم.
0: أكيد أكيد،
1: بس ما بتقدر تروحي بأي وقت زي ما كنت تروح عند أمك عند أبوك.
0: صحيح صحيح.
1: طب إنه إحنا ما تحط حالها مع زوجها نزد ند أهلك، يعني الرجل يظل يحن لأهله، يحن لأخواته، يحن لأخوانه. أنا يعني إخواني كل واحد مع مرته، أخواتي كل واحدة مع زوجها، يعني ما في بيت عيلة.
0: نعم نعم صحيح.
1: بس
0: صحيح.
1: هو عند دار عمي في بيت عيلة، أنا بشجعه يروح وأنا بروح معه بالعكس.
0: الله يكرمك، الله يجبر خاطرك.
1: بس إذا كنا سارين لعندهم يعني
0: والله.
1: حباتنا حبيباتنا، يعني إذا إحنا ما درنا بالنا عليهم مين؟
0: يا بيا أم شهم، يعني تعرفي أحلى افتتاحية للبرنامج، روحي ربي يعمر بيتك ويرضى عنك.
1: يسعدك.
0: والله الله يكرمك وشكرا على تواصلك معنا.
1: يسعدك.
0: يسعد مساكي.
1: وشكرا لك.
0: الله يكرمك.
1: الله معك.
0: أم محمد، مساء الخير.
2: السلام عليكم، مساء الورد.
0: أهلا، كيف الحال يا أم محمد؟
2: صفاء معك أم محمد. الله يسعدك.
0: وأخيرا صفاء، بتشكي عليك ويا شباب، أنا بدي أشكي شكوتك. كل مرة بتعلق على الفيسبوك يا جماعة الأرقام مشغولة، فهيني بشكي عنك يا صفاء.
2: بس والله من محبتنا للبرنامج، وهذا دليل إنه البرنامج ما شاء الله مثير للاهتمام ونستفيد منه.
0: يا حبيبتي كيف الحال؟
2: الله يكرمك.
0: ما رأيك في ضوابط زيارة الزوجة لأهلها؟ وهل عن جد لازم يكون في ندية زي ما بزور؟
2: لا طبعا، هلأ اللي بدها تتزوج وتفتح بيت ويصير عندها أسرة بدها تحط راسها براس زوجها بهاي المسائل اللي أنا بالنسبة إلي بعتبرها شوي ثانوية.
0: نعم.
2: ما بتعمر بصراحة.
0: صحيح.
2: ما تحطي راسك براس زوجك بهاي الأشياء. يعني هلأ أنت بدك تيجي تفتحي بيت وتكوني أسرة، بتوقع ماشي، إحنا دايماً بنحكي الله يخلي لكل حدا أهله.
0: نعم.
2: في استثناءات بالزيارات، ممكن مثلاً هلأ هو يعني بدك تحطي راسك براسه، وممكن أهله إقراب كتير عليه، أنت أهلك بعاد، يعني
0: صحيح.
2: هنا بدي يروح نص ساعة، بدك تروحي مسافة أنت يمكن 3 ساعات مثلاً.
0: نعم.
2: ما بصير. هلا في استثناءات في الزيارات، ممكن لا قدر الله يكون اهلها اب مريض ام زي هيك، بس بشكل عام الندية في العلاقه الزوجيه ما بتعمر.
0: الله يرضى عنك يا صفاء. صفاء، احنا الهدف من برنامجنا هو اصلاح البيوت واسماع الناس كلمه طيبه، مش والله بدي اجور على المراه وعلى الرجل، لا والله، ولكن احنا اليوم بيوتنا في عليها هجمه، اذا احنا ما عنا على الاصلاح وصح الصحيح والله لا تخرب. فالله يكرمك يا صفاء.
2: الله يسعدك.
0: والله شكرا على مشاركتك.
2: أهلي.
0: يا اهلا يا اهلا، مساء الخير يا ابو معن.
3: يعطيك العافية يا دكتورة.
0: يا أهلا، كيف الحال؟
3: الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك، الله يعطيك عقديتك يا دكتورة. والله
0: يا
3: إنك إنك رائعة.
0: الله يكرمك.
3: إنك رائعة. بكفي حميتك، بكفي إنك بتحكي من جوا بيوتنا عدم وارد.
0: يعني
3: كأنك قاعدة معانا. الله يسعدك ويعطيك عقديتك.
0: الله يجبر خاطرك.
3: بين زوجك وبين أولادك يا رب.
0: يا بي شو بدي أحسن من هذا الدعاء؟ يا ربي لك الحمد. وينك يا أبو عمر؟ سامع.
3: الله يخليك ابو عمر، الله يخلي لك اياه ويخلي لك البنات يا رب.
0: يا ربي الله يجبر
3: خاطر عليهم يا رب. بكره بتجوز وبكره بتتفقدين، بتقول يا والله كان والله مغلباتني. اي المهم موضوعنا موضوع الأهل. الأهل هسه حسب الموقع.
0: نعم.
3: حسب الموقع. وين أهلك بالضبط يعني؟ وين أهلك بعاد قراب؟ يعني لو إني سكان الزرقاء وزوجتي أهلها بعمان ما بظبط أنا كل يومين والثالثة أروح أهلك ما بظبط.
0: أها.
3: لا ما بظبط وأنا مش قاطعك من أهلك.
0: نعم.
3: أنا مش قاطعك من أهلك. ولا يعني زي البنت الأختي اللي حكت قبلي حكت تقريبا 70-90% من اللي بدي أحكيه صراحة يعني.
0: أها.
3: يعني أنا مع المرأة اللي تكون مش مطاوعة على زوجها على على على شغلات غلط لا لا وإيش وشاوروا بالمعروف.
0: نعم.
3: إنها مؤنسات مظبوط؟
0: صحيح.
3: إحنا هاي بنت الناس إحنا ما بنظلم بنت الناس ما بنقبل أختنا تنظلم.
0: صحيح.
3: ولا بنقبل بنتها تنظلم. معناته أنا بنت الناس هاي بتجي عندي ما راح أظلمها.
0: بس والله يا أبو معن. والله يا أبو معن إحنا عنا عرف وعادات. أنا عندي بنات اليوم بتعند يعني بتكون تحكي بطريقة العنترة بقولها يا أمي عشتي عند دار أهلك 25 سنة خلاص بكفي روحي كوني حياة عيشي مع ناس.
3: والله يا دكتور والله يا دكتورة والله يا دكتورة بين الزلم والمرأة كويسين مع بعض بس
0: نعم.
3: ما بدخل طرف ثالث بيخرب الدنيا.
0: لا إله إلا الله.
3: قالوا قيلوا بتلاقيها من أقرب الناس إلها أختها
0: نعم.
3: ولا حدا يقولها ليش ولا شركة
0: صحيح
3: شو ليش شو
0: صحيح.
3: شو لك علاقة أنت؟ مش أنت راضية بباية
0: نعم.
3: الله؟ أنا ما بقول لك أنا بحكي بشكل
0: صحيح.
3: عام
0: صحيح يا أبو معين
3: هاي مشاكل هاي
0: الله
3: يرضى
0: عنك
3: والله يعطيك العافية
0: دكتور الله يكرمك شكرا لك شكرا شكرا راتب
4: يعطيك ألف عافية دكتورة
0: يا أهلا يا راتب أهلا بالناس الطيبة
4: الله يفتح عليك أولا بدي أشكر الأخ كريم اللي كريم في خلقه في الرد على التليفون
0: أبي كريم يلا عيش يا كريم
4: اسم معلم سمى والله.
0: والله
4: معني والله ما بعرفه وأول مرة بحكي معه لكن طريقة يعني تقبله بالاتصال وأنفاسه بالحكي يعني إنسان يعني بنحب
0: ما شاء الله عليه بدي أحكي لك إشي عندنا اثنين شباب بالإذاعة هدول أولادي يما بس أشوفهم بتصير قلوب حب يزيد وكريم الله يبارك فيهم
4: نعم
0: ما شاء الله
4: طيب.
0: عليهم
4: طيب. ما شاء الله عليهم
0: والله طيب راتب كيف المرأة بتزور الأهل؟
4: دكتورة يعني أنا كوني أنا أب وجد كمان وبحب بناتي يجوا علي وبستلذ في يعني حتى لو بيعملوا فوضى الأطفال ولو بيخربوا والله بنشعر بقيمتهم لما يروحوا وين يرجعوا تخيلي فأنا كذلك مع زوجتي والله العظيم
0: لا إله
4: أنا متفق معها من بداية زواجنا أنا جد أنا خمس أحفاد والسادس على الطريق
0: ما شاء الله
4: انا متفق معها انه يا زوجتي روحي وقت ما بدك
0: الله الله
4: اهلك انا لا يمكن اكون سبب في الاعاقه بالعكس حتى مش طابخه بقلي بيضتين بوكله
0: والله كل الزلام كويسين يا جماعه بس يعني
4: انا اذا انا بحبك كزوجي الي وانا يعني بضحي كل وقتي عشان بيتي بالتالي لازم أدخل السرور لقلبك
0: الله يكرمك يا راتب يجبر خاطرك
4: إذا زيارتك لأهلك بدخل السرور لقلبك روحي
0: يا بي
4: هاي رسالة
0: الله يجبر خاطرك
4: لكل الرجال
0: نعم.
4: توصوا بالنساء خيرا والله لما تعطيها تعطيها كل ما بتحب لأهلها تروح تيجي والله بصير تقدرك وتحبك
0: والله بتعطيك عيونها
4: بالضبط.
0: أقسم بالله كلمة حنية منكم والله بتمتلكونا قلبا وروحا وجسدا وكل شيء
4: وانت حكيت دكتور عفوا الاحتضان احتضان المشاعر
0: نعم.
4: احتضان الجسد
0: نعم.
4: احتضان الأفكار أنا بالتالي صل إلى ما يريد صل
0: نعم.
4: إلى ما تريد
0: صحيح.
4: لما توصل لزوجتي ما تريد سأخذ ما أريد
0: الله يكرمك شكرا الله راتب عن مشاركة
4: أنا بشكرك
0: شكرا ربي يجبر خاطرك أنا بدي أعلق ترى بدي أعمل حلقة شباب بدي أعمل حلقة مخصوص هل عن جد الرجل حدا بيصر على الأكل طبختي ولا ما طبختي حكى عبارة إذا مش طابخة عادي بقلي بيضتين يا الله شو بسمعها من الرجال الرجال ما بهم تعملي له منسف بقدر ما أنه لما يروح يلقى إشي يأكله لازم نعمل هذا استفتاء ولكن راجعين لكم بعد الفاصل استنونا مع برنامجنا أولادنا بخير

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة FM في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع برنامجنا اولادنا بخير. ويا ترى هل يحق للزوجه ان تزور اهلها وكم مره وهل بالتساوي مع اهل الزوج؟ هذا رح نسمعه منكم ونعطيكم الخلاصه في نهايه الحلقه. اهلا وسهلا يا ابو طه، مساء الخير.
1: السلام عليكم. الله يمسيك بالنور النبي.
0: اهلا بالناس الطيبه.
1: بصراحه انا كنت اسمع لاخرات بالباس، فهو تقريبا شوي

0: انا ما كنتش عارفه الموضوع بالضبط.
1: استنى نرجع مره ثانيه بالبدايه، حضرتك شو حكيت؟
0: بقول تشجعت من لما استمعت للاخ رادر.
1: اها اها الله يسلمك،
0: حديثه طيب يعني بصراحه. بس انا بالنسبه لي يعني اذا ما كان الصبح والظهر والمغرب، يعني الصبح كتله والظهر كتله والمغرب كتله بالورد، بالورد ما بتسقط يعني ترمي عليها ورد الصبح والظهر والمغرب ما بيمشي الحال، عارف كيف؟ فاحنا قاعدين بنحكي يعني
1: هلا انت عن جد بتعمل هيك وبتجيب ورد ابو طه؟
0: لا والله اكذب عليك واقول لك بقول لك انا رجل مثالي وهذا، لا والله يعني بين فتره وفتره، عرفت كيف؟ يعني بجوز كل كم شهر يعني كبرنا شويه بالامور شوي مع العلم. الحمد لله رب العالمين، يعني على اختي مع زوجتي يا رب لك الحمد، هذا فضل مني من الله
1: ما شاء الله،
0: لانه احنا ارتبطنا يعني بمدرسه محمد صلى الله عليه
1: يا
0: وسلم، وتربينا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعتقد أنه هذا بيكفينا أنه الإنسان يستمر في حياته إلى معاي 31 سنة الحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الله يا رب يحفظكم.
0: فالحمد لله يعني أنا علاقتي معها كان اليوم استخفينا صراحة. ليش؟ من باب هو الاحترام هو أساس هذه الحياة، الاحترام المتبادل.
1: صحيح.
0: وإن كان يعني الرجل باحترام للسيدات جميعا الرجل يجب أنه صدره يكون متسع لكل شيء.
1: نعم.
0: ويجب أن يكون هو المدرسة والمعلم الأول في البيت لزوجته أول ما يجيبها لعنده، عفوا يعني يرتبط فيها وتكون عنده في البيت. ف النساء يعني العاطفة عندهم يعني تغلب في بعض الأحيان كثير يعني.
1: صحيح. صحيح.
0: فهي من باب العاطفة مش من باب الجهل أو من باب العنف أو من باب اللؤم أو من باب لا لا لا
1: لا. هذا
0: مغلوط. أما بالنسبة لموضوع الزيارات والله بصراحة أنا يعني في هذا الموضوع مش متشدد بالمرة،
1: الحمد لله.
0: بالعكس دايما أنا يعني بحب أن أشوف، الله كنت أحب أشوف والدتي الله يرحمها، ووالدي موجود حاليا الله يطول بعمره وبعمر أبائكم جميعا.
1: آمين يا ربي آمين.
0: هي لها كمان حق، لأن الرسول صحيح. صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أنا متمسك فيه في جميع أنحاء حياتي،
1: اللي هو
0: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: صحيح.
0: فالشيء اللي بتحبه لأختك أو الشيء اللي بتحبه لنفسك حبه لزوجتك، حبه لبنت الناس هذا، فهي معاملة إنسانية
1: ويجبر خاطرك. أسأل الله أن يعطيك
0: فضلي.
1: أن يبارك فيك ويعطيك ويطرح في بركة بأم طه والجميع. والله أسعدنا
0: والحمد لله. هي العفو والغطم في حديثك طيب، يعني أنت بتقدم عمالك رسالة لأبنائك وبتقدم رسالة صحيح. لأبناء أخوانك وخواتك يعني للمقبلين على الزواج.
1: نعم نعم.
0: في المعاملة الطيبة هذه هي الرسالة، مش فقط أنك تقعد تحكي معاه وكذا. نعم. لا هي المعاملة صحيح. هي الرسالة الحقيقية.
1: الله يكرمك يا أبو طه.
0: الله
1: عن جد سعيد بالتواصل معك.
0: أنا بشكرك
1: طيب. على الله يجبر خاطركم ويسعدكم دائما، مشاركاتكم تغنينا. يلا أحكي لكم تمام. بسم الله. هذا أنا بدي أبدالكم يا جماعة ببناتنا. تعالي لي هون يا بنتي يلي مقبلة على الزواج، يلي بعرف إنك متعلمة فهمانة حلوة بتشتغلي شغل كويس عندك راتب إلى آخره، والله بعرف. ولكن تدخلي على بيت الزواج وتحكي له ند بند بزور بتزور أهلك بأهلي، ما بنفع. إحنا في الشرع يدخل عنا العرف، فالمصدر السابع من أخذ التشريع قرآن سنة كذا كذا هو العرف. والعرف عنا في الأردن الصبية لما بتتزوج تنتمي إلى أسرة زوجها فتصبح جزء منهم. فلما يكون في زيارة لأهلك وطلعت زيارة لأهله، تقدم زيارة أهله على أهلك. لا خربتيها دكتورة. استني إليك 25 سنة 24 سنة بحضن أهلك ومعهم الله يجزيهم الخير ما قصروا. خلاص انت اليوم إلك بيتك، انت اليوم منتميه الى عائله زوجك، ما بنفع. احنا اليوم كبار ولما يكون في مناسبات نقدم مناسبه اهل زوجنا. انا ما بحكي لك مناسبات عظيمه، نجاح اخوك ولا زواجه ولا ولاده اختك، ولكن بالايام العاديه والظروف العاديه هالصبايا اللي داخلات لي على انه ماسكه السيف وانه

واحد مقابل واحد والله ما بنفع. والرجل يأتي باللين وبالمساكنة، إنك تكوني حد عن جد سكن، كوني على ثقة، أنت جزء مهم في حياته، بيفتخر إنك أنت داخلة على بيته وأنت بين إيديه، فما تحرمي نفسك أن تكوني جزء منهم. ولكن في ريل إلي قديم بيحكي لما تدخلي على دار الحما، وهذا كان من ضمن برنامج أولادنا بخير، ادخلي وراقبي وأسكتي وتعلمي أن تكوني زي شخصياتهم بقعداتهم حتى ما يكون في بينكم خلاف. بدي أعلق على شيء له علاقة يا رجال ببعض برضو النساء اللي بتيجيني حزينة. بعض النساء حزينة، انت بتمنعها زيارة أهلها وبتشدد عليها، العكس تماما، هي حبيتك وبمشاركة معك وراضية، لكن انت بتدقر على زيارتها لأهلها. انت بالشغل طول اليوم ومش موجود، وعملت لك أكلك وطبختك وما قصرت معك. إذا كانت الأوضاع مناسبة خليها تروح عند أهلها، خليها تزورهم. برضو إحنا شبابنا كرام نشامة، ما عندهم هذا التسلط الزائد. هلأ أنت إذا كان أهلها مصدر مرات لتخريب البيت، وإنه أمها بتكبر عليها وجوزك وحماتك ممكن أنت تحط حدود، ولكن إن كانوا ناس أطياب كعادتنا في الأردن وكل الناس خير وبركة خليها تروح، لا تمنعها منهم. أنا بستغرب في أزواج ما برضو زوجتهم تنام عند دار أهلها. ليه؟ أهلها، حبايبها، أجداد أولادك، وبالتالي أنا ما بدي إياهم يختلطوا بأهل العمار أخوالهم ليه؟ ما هي أخوالهم، هدول إخوانها وطلعت منهم. يا جماعة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع منه إلا شانه، وما أكرمهن إلا كريم. كون رفيق معها، والله المرأة سهلة، ودايما بحكي لكم نفس العبارة، المرأة سهلة، ولكن مفتاحها الوحيد كلمة طيبة ربت على كتفها بتاخذ منها عيونها. والمرة الماضية حكينا المرأة مو مادية، المرأة تحتاج منك إلى الحب والاحتضان. لذلك نداء إلى البنات واللي بتعتقد إنه حقها نصف من نصف زيارات الأهل، ارجعي راجعي نفسك، أنت اليوم من ضمن عائلتهم الكرام اللي انضمت لهم إلهم. ومن كان من الرجال يمنع زوجته من زيارة أهلها، فأرجوك رفقا بها، لأنه أهلها روحها، لا تمنعها عنهم.

أجاني سؤال بحكي لي طيب دكتورة ليش مرتي بتتجبصن عند دار أهلي وعند أهلها بتلاقيها فرفوشة وطاير وبتنط وبتحكي وررررررررر أهلها يا جماعة بلا تصنع دار الحما ناس كويسين رائعين بجننوا أطياب ما في زيهم ما عندي مشكلة بس سبحان الله دار حما بيضلوا يعني إحنا لازم نكون شفافين في التعامل في العلاقات بينما أهلها هدول اللي يعني بتتعامل معهم بطريقة مختلفة عشان تحكي لكم إيشي بصير معي لما بقول لزوجي يلا روح دار أهلي قال لي أنا لابسيته بهالبيت بحط عليها العباية والإشارة وبروح بقول لي دلال وين الأناقة بقول له أي أناقة يا زلمة أنا رايحة عند أهلي اللي عشت معهم بينما إذا بدي أروح في يعني هيك زيارة خاطفة عند دار حماي أو كذا دلال ده توقف تلبس دلال بدها بحكي له سبحان الله خلص هكذا جبلنا هكذا خلقنا فتحملونا يا رجال إحنا اليوم بنكشف لكم الأسرار عشان تعاملونا بما يرضي الله.

اليوم أجتني حالة وأنا لازم أحكي لكم عنها لأنه هذه رقم 10. خلص بكفي، أرجوكم احذروا الاختلاط، أرجوكم اختلاط خصوصا في المراحل الصغيرة من العمر. لما يكون الاختلاط في المدرسة وفي الجامعة إنه إحنا صحاب، إحنا كول، إحنا علاقة حلوة، بعدين بنكتشف إنه سين خطب صاد وصاد خطب عين، ثم بعد ذلك تبدأ مشاكل. ليه؟ لأنه هاي العلاقات المتعددة والانفتاح والاختلاط والله على أرض الواقع بعد الزواج بتسبب مشاكل كتيرة. أنا لما بتجيني صبية بتحكي لي دكتورة أنا بعرف إنه كان مع إكس بس أنا حبيته، لما ترك إكس أنا أخدته، وبعد ما أخدته بسنة بتكتشف إنه لسه بيحكي مع إكس. إيش هاي العلاقات المشوهة؟ إيش الوضع اللي إحنا فيه يا جماعة؟ وين ضوابطنا الدينية؟ وين ضوابطنا الأخلاقية الاجتماعية؟ أنا اليوم بحكي لكم بعاني من عدد من الاستشارات اللي بتجيني رقم 10 و11 إنه رجع لصاحبيتنا اللي كانت أيام الجامعة كانت ضمن الشلة. بحكي لها طب يعني من البداية أنا ليه أرضى بهذا الوضع؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويخلقنا وعارف إنه الأحكام اللي حطنا إياها هي الأحكام الصحيحة، لا للاختلاط في هاي المراحل العمرية إلا بضوابط. أما كول وصحاب ونتجوز بعدين من بعض وبعدين كله بخرب وبيرجع مرة تانية لدائرة الطلاق والشك والعلاقات اللي أساسا غير محسوبة. فيا من يسمعنا ويرانا، أرجوكم حافظوا على أولادكم من الوقوع في خطر الاختلاط. يعني كمان أنا نفسي أحكي لكم إشي مهم جدا يؤشر لي الباشا إنه انتهى الموعد. استنوا، أنا عندي كتير أشياء لازم أحكي لكم إياها، ولكن أساسها اللي صار بالأردن مع الدكتور اللي عليه القضية كذا وكذا وكذا. بس بدي أذكركم في حلقة مش هاي اللي قبلها، تتذكروا لما حكيت لكم أنواع الشخصيات ثلاثة، اجتماعية عائلية وخفية، تذكروها؟ اليوم هذا الموقف بيّن لنا قديش في شخصيات خفية تظهر أمامنا بصورة ولكن في الخفاء في صورة تانية. فنسأل الله يحفظ أولادنا، يعفنا، يجعلنا في الخلوات قريبين منه وليس بعيدين، وأن يحفظنا ويحفظ أولادنا من هالسوشال ميديا اللي في كتير فيها خراب ولكننا نبحث عنها عن النفع. نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. أولادنا بخير.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام من الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن أمانة الكلمة، تكلمنا عن الصدق، نتكلم يكرام عن مناهج عكس الصدق ألا وهو الكذب. تخيلوا النبي عليه السلام تكلم عن هذا المعنى وقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا لفظ من ألفاظ الحديث، رجل تافه يتكلم في أمر يجب أن يكون له رجال من أهل الأمانة وأهل الصدق وأهل الكفاءة. لكن من هذا؟ هذا الرويبضة قد يكون حامل كل الشهادات وقد يكون مشهورا من حيث المتابعات، ولكن نعم هو مشهور وما كل الشهادات إلا شهادة الصدق والأمانة، هذا غير موجودة. وهذا النماذج كثيرة، لا أحدد طرف معينا، لكن هذا من باب التحذير النبوي، حذرنا من هذه السنوات الخدعات. هذا الإنسان قد يمثل أنه ذو قيم، قد يمثل أنه يحب الخير، ولكن أعماله ستفضحه. ولذلك هذا الإنسان الرويبضة أيها الكرام نماذج كثيرة في حياتنا خاصة المعاصرة، وكم نبهنا إلى خطورة هذه الأيام من وسائل التواصل ومن اللايكات والإعجابات إلى غير ذلك. وهذا يؤكد يا كرام أنه بدنا ننتبه اليوم إلى حياتنا المعاصرة، ننتبه إلى ديننا، ننتبه إلى أمانتنا، ننتبه إلى ما يقال وما ينشر، هل هو نافع، هل هو مفيد، إلى غير ذلك. طبعا في التاريخ الإسلامي وجد، لكن خطورة الواقع، سهولة الوصول، سهولة بذل المعلومة، إنسان أصبح مشهورا، ما المحتوى الذي يقدمه؟ ما في إلا التفاهة وما في إلا إضاعة الأوقات، فضلا عن المنكرات الكبيرة. أستدعي هنا مثالا من التاريخ من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يقف ليخطب الجمعة كان يقف هذا الرجل فيقول عبارته كما هي: هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس ويقوم النبي يخطب. إذا في ظهر الأمر كلام غير روعة. بعد قليل هو الذي تكلم في عرض الرسول عليه السلام في عائشة ونزلت بسببه حادثة الإفك. لكن ما الموقف الإيماني الذي فعله الصحابة لما قال ما قال؟ أخذوا لا يمكنونه إطلاقا من ذلك القول: اجلس يا عدو الله فلا نسمع لك. حتى إن عمر الذي كان قد استعجل يوما بقتل ابن سلول لأنه قال في عرض الرسول عليه السلام، بعد حدث كان قومه بل الخزرج هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله لعمر وكشف له عن حكمة الصبر على ذلك المنافق: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت ليقتله لأرعدت له أنوف، ولو أمرتهم اليوم بقتله لقتلته. المهم يعني حكمة، المهم العبرة الكرام أنه هذا منافق، كان يتكلم في ظاهر الأمر إنه هذا رسول الله واسمعوا له وطيعوا. من هذا الباب المجتمع يجب أن يستفيق، ويجب أن يكون عندنا وعي من يفيدنا من يضرنا، وكل إنسان بده يتتبع خطواته يعني هل أنا في طريق صحيحة؟ هل أنا وراء إمام من أمة الخير ولا من أمة الشر؟ إمام من أمة الهدى ولا إمام من أمة الضلالة؟ مثل هذا الرواية بضي الكرام قد يكون أي إنسان، قد يكون إنسان يطرح فكر سياسي اقتصادي أحيانا محتوى ديني، لكن ليس له من الخير نصيب، هذا يجب أن يحذر. طيب سأجيب عن بعض الأسئلة المكتوبة ثم نرحب بالأسئلة الهاتفية، حياكم الله. حاج كأنه تيسر له أن يحج بدعوة من بعض الناس على حسابهم، ولكن نقصت أمواله ونفقته، فهل يمكن أن يساعد من أموال الزكاة؟ يمكن، على رأي بعض العلماء اللي قالوا في سبيل الله يدخل فيها الحج والعمرة، ومن باب أنه فقير أن أعطيه لفقره ثم هو ينفق على نفسه متى ما شاء، لا علاقة لنا به، إذن يجوز إن شاء الله تعالى. قضية السمسرة يا كرام تجوز، ولكن ضمن ضوابط، إنك تسمسر في شراء صفقة ما في إشكال، ولكن أن تكون أنت مسؤولا في ذلك العمل، في ذلك المصنع، في تلك المؤسسة، وتسبب والله شراء مادة من دولة من مصنع ويقال لك والله هذا حصتك ونصيبك، هنا لا يجوز. السبب أنك لو كنت خاليا عن الوظيفة جازت لك تلك النسبة، أما وأنت موظف يجب أن تكون أميرا، ممكن أن تحلك إذا وافقت شركتك على هذا، المؤسسة التي تنتمي إليها إذا أذنت لك في أن تأخذ النسبة، والأصل أن لا يأذنوا حتى لا يكون في أي استمالة إلى ذلك المصنع. لو كان عندي أكثر من مصنع، ولا مصنع بعطيني نسبة ومصنع ما بعطيني نسبة، أنا لن أبحث عن الأفيد لمؤسستي، بدي أبحث عن الأفيد لجيبي، وهذا قطعا لا يجوز إطلاقا. المرابحة يسأل هل لازم أن تتم من خلال البنوك؟ لا طبعا، فكرة الاقتصادية وكلام في البيع والشراء والهبة والإيجارات هاي تتولاها الآن الشخصيات، في الأشخاص العاديون، في الشخصيات الاعتبارية، الشركة شخصية اعتبارية، المؤسسة الدولة شخصية اعتبارية. فمن هذا الباب لا حرج لو أن إنسانا جاء لك وقال أنا أريد أن تشتري لي الغرض الفلاني، بس بدك تمشي بإجراءات المرابحة، إنه رأس المال معلوم، أنت تذهب تشتري البضاعة لك، بعد أن تحوزها تبيعها على من طلب أو أمرك بشرائها بنسبة محسوبة طبعا بينكها، ثم ما يكون في غرامات تأخير. إذا مشيت بنفس إجراءات المرابحة التي تمارسها البنوك جاز ولا حرج إن شاء الله تعالى. أسئلة كثيرة ومتكررة ونحتاجها في حدود العلاقة بين الخاطبين قبل عقد الزواج، والله هذه منطقة خطرة شوي، إحنا نريد منهم أن يتأكدوا من صحة قرارهم في القبول، لكن ممنوع التوسع في العلاقة إلى أي مدى، إلى المصافحة لا، تنكشف أمامه لا، الخلوة لا، ولكن عبارة يعرف طبائع بعض، مناسبين لبعض غير مناسبين لبعض، وهذا ضمن اتفاق العائلات، يعني خاص عائلة البنت تكون على علم إن والله بنتهم تكلم هذا الخاطب، ولا يتوسعون خلاف ذلك لا يجوز، لأن احتمال الكرام أنه يبطل، احتمال أنها تبطل، فبأي حق ستنكشف لا هي ولا إما حماته. فمن هذا الباب يجب أيها الكرام الصبر لحين كتب الكتاب. طيب شراء الأضاحي هل من حرج أنه والله نشتري الأضاحي من خارج البلد بأسعار أرخص من البلد؟ طيب سأكون مع هذا السؤال وغيره بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

0: الشعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نانش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال على ضحي كرام سهل وميسو. ذمة المسلمين واحدة وبلاد الإسلام واحدة والمسلمون هم يد واحدة، ولذلك يمكن أن تضحي في بلدك، يمكن أن تضحي في بلد آخر، خاصة إذا كانت هنالك مثلا أسعار أقل وإذا كان هناك ناس يحتاجون. طبعا لن تتعطل هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية في البلاد، حتى نقول والله امنعوها. لو أنها على فرض إنها تعطلت ممكن أن يلتزم بها الناس في بلدهم، لكن لن تتعطل. سيبقى الناس يضحون في البلد، وهنالك من يقدم هذه الأضحية الصدقة بعد ذبحها إلى فقراء محتاجين، عندهم نكبات، عندهم كوارث، ما في حرج، هذا من الأمر الجائز إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال المرابحة يقول فيها نسبة من الفائدة، أليست هذه ربا؟ لا ليست ربا. أين مذكور في السنة أو القرآن يذكر فيها المرابحة كبديل للربا؟ طيب، قوله تعالى وأحل الله البيع، يندرج تحت هذه الجملة القرآنية كل أنواع البيوع الحلال بلا استثناء. أي بيع من البيوع، بيع التقسيط وبيع المرابحة وإلى غير ذلك كلها، وبيع السلم، كل يندرج تحت أحل الله البيع، وهذا مروي عن كل المذاهب الفقهية أجمعت على هذا، على خلاف في بعض التفاصيل الإجرائية، وخاصة أنه لما نقول بيع المرابحة، في عندي سلعة متوسطة بين المال والمال، فلان بده يرابح على فلان، طيب بده يشتري السلعة بثمن معلوم ويبيعها بربح معلوم إلى أجل معلوم، هذا قطعا جائز، والفقهاء ما أخذت المصارف الإسلامية بهذا إلا بعد اتفاق المذاهب عليه، لكن قضية الإجراءات هي المعتمد عليها إن شاء الله تعالى. كان هنا طيب مساعدة الحاج تكلمنا، والسمسرة تكلمنا إنه السمسرة تجوز ابتداء لكن لغير الموظف، لغير المسؤول، لأنه هذا في عندنا حديث ابن اللتبية لما ذهب ليقبض الصدقات فأخذ حضرته يقول هذا لكم وهذا لي، قال له النبي لا، هل جلست في بيت أمك وأبيك لنرى أيهدى لك أم لا؟ فالأصل الابتعاد عن هذا تماما. طيب طيب جزاهم الله خير الإخوة الذين يدعون، يعني الرشوحات هي أمر عادي في الصيف أو في الشتاء، ما في عرج. كان هنا في سؤال شوي تفصيلي، لكن بتكلم الأخ عن حالة مرضية تعاني منها والدة عافاها الله تعالى، هي في ألمانيا، كانوا مسريون، وفي عندهم عادة يأخذون خيطا يقيسون به طول الرجل أو موضع الألم، ثم يأخذ هذا المقاس إلى الشام ويقص نفس الطول في غصن أو شجرة ثم يدفنان مع بعض. والله هذا الظاهر حتى الآن ما في مخالفة شرعية، لكن هل يستفيد أم لا يستفيد؟ هل تقرأ أشياء معينة على هذا الكلام ولا مجرد تصرف؟ يعني ما أظن الطب يعني يثبت هذه القضية أو العلم، لكن هذه تجربة إن فعلوها ونفعت لا يضر، بس بشرط أن لا يكون أقسام شركية ولا يستعينوا بمحرم، من عادات الناس قابل وإن كنت أشك في جدواها. والله أعلم. أخي ما عند، فضل سيدي.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا سيدي.
1: دكتور إبراهيم الجرمي،
0: أكرمك الله،
1: من هنا العلا إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: وتحياتي لفريق العمل.
0: والله بتحبهم فريق العمل أنت.
1: بحييهم.
0: تفضل يا سيدي.
1: بسم الله عربك الله. بعد أقول لهم ترجي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسئلتي كلها حلوة وجميلة، يعني كجمال قلوبكم يا دكتور.
0: حياكم رايب. الله حياكم الله.
1: الدكتور مع المحافظة بحكي معك.
0: حياكم الله.
1: أعود لهم ترجي بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم، والله عنده أجر عظيم. لم نعرف المال فتنة والأموال فتنة. هنا سؤالي المحور الأساسي الخطير شوي، ما هي خطورة الفتنة في حياتنا اليومية؟ يعني الفتنة إلى خطورة، وربنا عز وجل بالقرآن الكريم بعد أولا ترد السفار الحيب يقول والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى والفتنة أكبر من القتل، وذلك في خطورة للفتنة. يا ريت نستفيد من خبراتك الدكتور إبراهيم. طبعا هذا سؤال من الدكتور مع المحافظة.
0: شكرا يا سيدي، أشكرك أشكرك، جزاك الله خيرا. طيب، كان في حديث عن المرأة محتاجة كأنها إلى علاج، ولكن تقول في طبيب يعني سمعنا إنه شاطر ولكنه ليس بمسلم. لا، الأصل في التطبب إكرام ذهاب المرأة إلى الطبيبة المسلمة، ثم على الترتيب تذهب إلى الطبيبة غير المسلمة. يعني تنكشف المرأة هاي على طبيب غير مسلمة ولا تنكشف على طبيب مسلم. طبيب مسلم يأتي في الدرجة الثالثة. ثم إذا فقد الطبيبة المسلمة والطبيبة غير المسلمة ذهبنا إلى عالم الرجال، الطبيب المسلم الأمين، يبقى الخيار الأخير للضرورة الطبيب غير المسلم. ما بصح تجاوز هذا، وهنا بده يتقوا الله في نفس، هي تتقي الله والطبيب بده يتقي الله. وحما بدنا نتكلم حول قضية إنه بس شرف المهنة، لا بدنا نتكلم إحنا حول الأمانة اللي الله عز وجل كلفنا بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أمانة التكليف، الأمانة في القيام في العمل. وكل واحد منا يضع عائلته، أولاده، بناته، إخوانه، خواته مقام هؤلاء الناس الذين يراجعون، يتق الله فيهم. إذا اتق الله فيهم موفق، إذا لم يتق الله فيهم سيفضح على رؤوس الأشهاد. يعني هذه نصيحة لوجه الله تعالى، لعلها إن شاء الله أن يستفيد منها الناس. طيب، أنا أول مرة أسمع في هذا، ولكن طيب، هل يجوز استخدام الزيت الأفغاني الذي يسمى زيت الحشيش لوضعه على الشعر؟ أنا مش عارف يعني ليش اختاروا له هذا الاسم، إلا إذا كان والله مستخلص من نبات الحشيش. الحشيش نبات، ما في حرج. هذا زيت قرأت عنه، بقول في تجارب الناس إنه ممكن ينفع الشعر للرجال وللنساء، ما في حرج. زي استعمال الكحول، الكحول الآن استعماله للتطهر يجوز، استعمال طبي يجوز، ولكن للشرب لا يجوز. فمن هذا الباب يعني استخدام الزيوت حتى لو كان إلى اسم، وكان كان الأفضل تسميتها بشيء آخر، إن شاء الله ما في شيء بعون الله. طيب، نفس الأسئلة حول قضية العقارات المملوكة بتكون لمجموعة من الناس وماذا نفعل بها. والله هي تقسم إيجاراتها بالحصة الشرعية، الحصة الشرعية حسب حجة الإرث. حجة الإرث يا جماعة أمر ليس سهلا، لما المحاكم الشرعية تصدرها هي لا تتدخل بعد إصدارها في تنفيذها للناس. ممكن أن يذهب أهلها إلى محامي يساعدهم، إلى شخص يساعدهم في التوزيع، حصر الأموال. طبعا الأمور الموجودة في الدوائر الرسمية في البنوك هي أمرها ميسور، لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف. تذهب إلى محكمة التركات، بصير الموضوع لما يكون في أموال نقدية في البيت أو في إيجارات والله تجنى من تأجير هذا العقار، أو أرض والله لم تبع بعد. مثل هذه بصراحة هي اللي بدها يتق الله في نفسهم حسب حجة الإرث. اللي إله بنعطيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم بنعطيها. أما إنه واحد يتغول الآخرين قطعا لا يجوز. أحد أخوه بتكلم حول امتلاك محل يعني للقهوة، لكن بدون يعني تقديم لا دخان ولا رجيل، ما فيها شيء. يعني مجرد أن مكان، بس مش شرط كمان ما يكونش مكان استجلاب العشاق. ما هو للأسف هكذا صرنا نتعود. يعني فتحت لي مكان لالتقاء الناس الشباب والبنات بدون ضوابط، والله إشكال. إنما إذا اقتصرت أنت التقديم على المشروبات الساخنة إن شاء الله ما في حرج. طيب، دعونا كده مع اتصال الكريم الكرام. أخي وائل تفضل سيدي.
2: سيدي الشيخ، الله يجزاك الخير
0: ويعطيك العافية. أهلين يا وائل، تفضل.
2: في عندي يا دكتور سؤال بخصوص الإرث الانتقالي.
0: نعم.
2: أنا في جدي عنده يعني حجة إرث صادرة من فلسطين.
0: قديما مات، صح؟ قديما وفاته؟
2: قديما يعني بالسبعينات يعني.
0: طيب.
2: السبعينات.
0: طيب.
2: فهو كان عنده أرض. وأجى شرى واشترى الأرض. فإحنا عنا حجة الأرث فيها الأرث الانتقالي والأرث الانتقالي، هل هو هذا شرعا جائز إنه نوزع على هذا المبدأ إنه للذكر مثل حظ الأنثى؟ يعني الذكر باخذ نفس الأسهم الأنثى،
0: معروف.
2: هل في حرج في هذا الموضوع؟
0: طيب، تكرم يا سيدي تكرم، سأجيبك على هذا بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجماعات مع سؤال مهم. أمس والله بعض الأخوة سألونا فيه. الآن الأخ يسأل عن الإرث الانتقالي. هذه الأراضي اللي بسموها الميري التي تملكها الدولة، كانت الدول تملكها، الدولة العثمانية ورعاياها، وكانت رقبتها مملوكة للدولة ولكن ينتفع بها الناس. فكان من رأي الدولة الإسلامية إنه هذه إذا انتقلت الآخرين تنتقل بنفس الحصص الأنثى كالذكر، وهذا ليس ميراثا وهو صحيح، لكن هذا بقي مستمرا إلى سنة 91. وبعد 91 أي وفاة بعدها ذهبت إلى التقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين قبل 91، لكن الأخ بيقول لي في السبعينات، فهذا نعم إرث صحيح أو انتقال صحيح، والبنت تأخذ مثل الشاب تماما بتمام. إذا هل من حرج لو قسموها بالانتقال؟ لا ما في حرج. اللي قبل 91 تحديدا في 16/4/91 قبله يكون حسب القانون بالتساوي، وبعده يكون بالحصة الشرعية باختصار. وما دامت وهي موضوع متروك للتقسيم هذا للمحاكم الشرعية، يعني أمس اللي كلمونا الأخوة الأفاضل عندهم حجة من المحكمة صادرة بمماثلة البنت للشاب تماما لأنه الوفاة قديمة، فهم يستغربون. قلت حتى لو استغربت هذا أنت ملزم، حجة الإرث ملزمة، والقضاء يعرفون ذلك فيما درسوا، أنه قبل 91 شيء وبعد 91 شيء. طيب كان هنا في سؤال، طيب حول قضية الخصومات، انه والله هل بالضرورة انه في انسان اذا طلب مني يعني في مبلغ مقسط الى سنوات لكن قال لي انا بعطيك اياه ولكن اخصم لي، هل انا ملزم بهذا؟ لا لست ملزما، هو طرح عليك هذا الرأي، اما ان تقبله اما ان ترفض، لا يجوز اشتراطه في العقد ابتداء اي بيع، ما بصح ينطوي على هذا العقد انه والله في حال اديت الاقساط كلها انا بعمل لك خصم، ما بصح. لكن هذا لاحقا اذا عرض عليك لك الحق في القبول ولك الحق في الرفض، وهذا يسمى في الفقه الاسلامي الحطيطة او ضع وتعجل، يعني عجل المبلغ وبخصم لك شوي، هذا جائز عند بعض المذاهب. اخي ابو احمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل يا سيدي.
1: بدي لك في نفس موضوع الميري، يعني انت ذكرت حضرتك ذكرت انه اذا كانت الارض اصلا مملوكه للدوله، طب اذا كانت الارض مملوكه للاشخاص ولسه بقسمه بنظام الميري؟
0: لا ما بصح، لا مش كل الاراضي،
1: هذا اللي قاعد بصير.
0: لا مش كل الاراضي صراحه،
1: هو مش هبونا لكن بصير في الضفه الغربيه
0: الاراضي،
1: يعني الزوج الربع والذكر مثل حظ الانثى.
0: الأراضي إذا كانت مملوكة للشخص مشتري هو بحر ماله فهي مش داخلة في المسألة الانتقالية
1: بالضبط، في
0: هذا هذا ميراث شرعي، بس إذا كانت ممنوحة من الدولة هذه اللي فيها الإرث الخاص
1: بغض النظر عن سنة الوفاة قبل 91 بعد 91
0: هيك الأصل. إنما إذا كان واحد اشترى من حر ماله وعنده كوشان، لا هذا حصة شرعية تماما كاملة. بارك الله فيك، أشكرك يا أبو أحمد الله يرضى عليك. يعني القضايا شوي، ولكن الحمد لله محاكمنا والقضاء هاي قضيتهم، وخاصة الميراث، الميراث ما في لعب والحمد لله منضبط تماما. يقول ما حكم صيد السمك في الأشهر الحرم؟ جائز ما في إشكال، إنما الآن لعل الأخ نصوب يعني السؤال، لعله يظن أن الأشهر الحرم يحرم فيها الصيد، هذا غير صحيح. قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. على الراجح أنه ليس المعنى وأنتم في الأشهر الحرم، لكن المعنى وأنتم محرمون بحج أو عمرة في أي شهر كان، لأن الحاج أو المعتبر يحرم عليه أن يصيد بهذا، وأي صيد الذي يحرم عليه اللي صيد البر بس، أما صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا صيد البر فقط مقيد بأن لا تكون محرما بحج وعمرة، أما صيد البحر فهو حلال، حلال يعني للمحرم ولغير المحرم. طيب يقول صديقي يعمل في الخليج في شركة استثمارية تعمل في مجال المرابحات، قد أخبرني أن نسبة العائد أو الربح المؤكد للوديعة تم تأكيده للعميل قبل تحويل مبلغ الوديعة. نعم، وهذا محل شك بالنسبة لصديقي. لا لا يا جماعة، بيع المرابحة ما الذي يفرقه عن بيع المساومة؟ البيوع التي تجري بين الناس بيع مساومة، كم تريد في هذه السيارة؟ 5000؟ أقول له لا، نزل لي شوي. الآن مساومات بيع المرابحة من بيوع الأمانة، يعني رأس المال محدد. أنا بعرف إنه السيارة اشتراها فلان ب5000، وقال لي تحديدا أنا بدي أربح عليك 1000 دينار، فلا حرج سواء حدد نسبة أو حدد رقم، فهذا بيوع الأمانة، هو يعلم وأنا أعلم. وهنا يجب أن يفصح المرابح بماله، بده يقدم مال، يجب أن يفصح عن أصل السلعة كم رست عليه. 5000 ولا بدي أربع؟ لا، هذا ليس ربا، هذا اسمه بيوع الأمانة، غير يعني أمانة إني أنا أفصحت عن عن عن هذا السعر. طيب، هل يمكن المشاركة بالموالد النبوية؟ شو الإشكال في ذلك؟ مولد النبوي عبارة احتفال يحتفل الناس، بعض الناس حقا في يوم المولد النبوي شهر ربيع الأول، وبعضهم يعتبر مولد لما يجيهم مولود. إذا كان هذا المولود، إذا هذا الحفل كان في أناشيد وتلاوة قرآن وتذكير ومواعظ وحلويات، ما في مخالفات، ما في إشكال في ذلك إطلاقا، ما في إشكال. طيب، هل يمكن إجراء علاج للأسنان عند طبيب؟ والله إذا في ضرورة، يعني الأصل خاصة الحمد لله الأطباء من مختلف التخصصات موجود، يعني علاج، حتى علاج الأسنان فيه طبيبات، فالأصل في المرأة أن تذهب إلى المرأة، والأصل في الرجل أن يذهب إلى الرجل، إلا إذا كان في حالة طارئة في العلاج متقدمة عن طب الأسنان العام بحاجة إلى متخصص، وهذا فلان ما في حرج، ويتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، يعني هذا ما في إمكانية الآن لمنعه، لكن هي تقنينه وتذكير بواجب يعني الأمانة في العمل. الإجازة المرضية، هل يمكن الإنسان أن يأخذها هكذا؟ لأنه والله مجاعة ماله يداوم، لا ما بصح، لأن هذا رح يندرج تمام كرم في المحور اللي ذكرناه سابقا في قضية الكذب، ما بصح. ولذلك الصدق مطلوب دائما، لأنه هنا رح يكون فيه كذب، والكذب يجري على اللسان ويسيل به القلم كذلك، فهذا ما بيجوز إطلاقا، يعني هذا التمارض أصلا، ويدخل فيه في عدة محاذير. طيب، أحد أخوة بيستغرب كيف أنه تكلمت في حلقة ماضية عن الإنسان لا يؤجر يعني في المبنى. نعم، لما تسمع أنه لا يؤجر الإنسان فيما يضعه في التراب، ألا يدعوك ذلك، هذا بيسموه لازم الفائدة في البلاغة، ألا يدعوك أن لا تنفق في البناء إلا ما تحتاج إليه من غير صرف ومن غير مبالغة؟ تخيل بعض الناس بيكون عنده ولد بنت، ولكن عايش في 3200 أو 2000 متر، يعني وضع مال كان لو أنفقه في تجارة كان شغلت ناس، لو جاد بها على المحتاجين كان أسعفهم. هذا الذي يقصده النبي إسم، يقصد أن الإنسان لا يؤجر. لما يقول لا يؤجر، لا يأثم، لكن لا يؤجر. تخيل الإنسان أضاع هذا المبلغ، إذن أرجو أن ننتبه إلى أن النبي عسام ما أثم هذا الإنسان، لكن حرمه من الأجر. إذن اقتصر على ما تحتاج إليه. أما قال القرآن هذا في الأكل والشرب، وكله واشربه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هي من باب الزهد في الدنيا، استمتع، خير المال الصالح للرجل الصالح، ولكن بدون مبالغة في هذا الأمر. طيب، إذا الإخوان، بس أنا بدي إياهم ما يستعجلوا لما يقرأ بعض القضايا مثل إرث الانتقال ومثل المرابحة فيعجل هو بالتخطئة. لا، أهل القضاء، أهل العلم الشرعي يعرفون ذلك وقرأوه ودرسوه. وأمس ناقشني واحد في قضية الوصية الواجبة، كيف الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة العلماء درسوها، صحيح أنه في بعض المذاهب لا يأخذون بها، أغلب المذاهب لا تأخذ بها، أغلب المذاهب، لكن أغلب الدول أخذت بها الوصية الواجبة.

0: في أغلب البلاد يأتون أولاد الذكور فقط ولا يأتون أولاد الإناث. فهذا وحتى الفقهاء اتفقوا أنه يجوز لولي الأمر يعني أن ينظم المباحات بل المندوبات إلى حين يعني إلى مؤقت، وذلك ممكن يتغير القانون هذا. وكانت في دعوات إلى تغييره في اتجاه أنه إعطاء أولاد الإناث ولم ينجح بعد، ممكن لأنه هذا قانون قابل للمصلحة، لمصلحة المجتمع. فهو هل هو شرعي؟ نعم هو شرعي، موافق لابن حزم الظاهري المجتهد ولكثير من أهل العلم. في سؤال ما بدي أنا أقرأ تفاصيله، ولكن الأخ دخل السياسة في الكفر وهذا غير صحيح. الفكر السياسي هذا ممارسة الناس يمارسونها. الكفر هو ترك المعلوم من الدين بالضرورة، إنكاره، جحوده، رفضه، وهذا مختلف. وذاك الفعل السياسي من دخلوا فيه في هذه القضايا العقدية الخطيرة، إنه والله من آمن بكذا بنكفره، هذا كلام لا يقبل. وذاك الكلام الفقه يعلمنا المنهجية، يعلمنا إنه ما في مسألة نقول إلا وهي مندرجة تحت حكم من الأحكام الخمسة. لكن الأحكام الخمسة اللي هي الوجوب وعكسه اللي هو الحظر، الاستحباب وعكس الكراهة، وفي الإباحة. لكن الكفر ما له علاقة فيه أحكام الله. أمر آخر، إقامة الحجة على الناس تكون بالمناقشة الهادئة وببيان الأحكام الشرعية. ثم في أن قضايا نصية نقطع بها، في قضايا أغلبها اجتهادية لا نستطيع القطع فيها، لكن نقول يعني هذا اجتهاد، العلماء الفقهاء اجتهدوا، أبو حنيفة كان يقول الرأي ويقول غيره ولا يعيبه ذلك. مالك يسأل فيقول في بعض المسائل لا أدري، يعني كأنه يريد وقتا يعني أطول للنظر في هذه المسائل. فالمسائل بسيطة، إنما الفقهاء أتقى لله وأنقى من أن يفتروا على دين الله. يقول هذا رأي، وحتى وجدت هذا من الصحابة، كان يقول هذا رأي ابن عباس في قضايا الميراث، كان يخالف زيد وخالف علي وخالف ابن مسعود، يقول هذا رأي فيما فهمت من النص. لو كان في نص للنبي سم لا يجرؤ لابن عباس ولا غيره أن يصرح بخلاف نص النبي عليه الصلاة والسلام. قضايا كثيرة، لكن اختار الكلام المحور اللي بدينا فيه اليوم الرويبضة. الرويبضة هو نموذج لإنسان خالي من القيم، خالي من الأمانة، خالي من الصدق، ولكن للأسف يتصدر ويقال له أنت المعي إلى غدك. الله يفقنا إياكم في الدين ويجعلنا إياكم من الصادقين دائما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إنا من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، ملعن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

يسعد مساكو يا رب، وسعيدين جدا أنه التقينا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج كل أسبوعي على المحك. انتهى فصل الشتاء اللي زي ما شفناه كان فصل مليء بالأمطار وفصل بارد جدا، ودخلنا إلى فصل الربيع، ومن ثمها نحن بأول أيام فصل الصيف اللي قاعدين نشوفه ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. وأكيد الموسم المطري خلف مجموعة كثير كبيرة من الأعشاب في كل مناطق المملكة، سواء المناطق الشمالية والوسطى وحتى المناطق الجنوبية. هذا الموضوع من باب، ومن باب آخر انطلقنا بموسم تنزه لبداية صيفنا لهذا العام، وها نحن مقبلين على العطلة الصيفية. فأكيد موسم التنزه راح يكون موسم حافل بإذن الله تعالى، وهنا جاء دور مديرية الأمن العام التي انطلقت بحملة تحذيرية وتوعوية مسبقة لدخول فصل الصيف تحت شعار صيف آمن، وإن شاء الله يا رب أن يكون صيفنا آمن. لكن المطلوب منا شيء كبير، مطلوب منا أن نكون متعاونين في هذا الاتجاه، والدور الأهم سيلعبه المواطن في هذا الاتجاه. إحنا البدنا يا أنه نحافظ على أنفسنا، نحافظ على بيوتنا، نحافظ على أبنائنا، ونحافظ على المساحات اللي موجودة حولنا، بأنه نبتعد عن موضوع المخالفات التي قد تكون بسيطة في البداية، لكن لا سمح الله ممكن إنها تتحول إلى نتائج كبيرة، ولا سمح الله قد تتحول إلى نتائج كارثية تمس أرواحنا بشكل مباشر. شو المطلوب منا خلال الفترة المقبلة بالتعامل مع فصل الصيف، سواء من جانب التنزه، من جانب الحرائق، من كل الجوانب اللي بدنا نحكي فيها اليوم في حلقة مميزة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. ضيفنا مميز، والمعلومات اللي راح نقدمها معلومات كثير مهمة بتمس كل واحد فيكم. ضيفنا عطوفة العقيد أحمد الزيادات، مدير دفاع مدني غرب عمان في مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام. خليكم معي على المحك، أنا أحمد الفاوري.

0: يسعد مساكم يا رب مرة أخرى ومرحب فيكم على أثير حياة إف إم. وضيفنا عطوفة العقيد أحمد الزيادات مدير دفاع مدني غرب عمان موجود معنا داخل استوديوهاتنا. أحمد بك الله يعطيك العافية سيدي, سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم.
1: أنا أسعد
0: ودائما نثمن الجهود الجبارة التي تبذلها مديرية الأمن العام وخاصة الدفاع المدني, اللي احنا دائما نقول صيف شتاء شغالين, سواء في مواضيع حوادث الغرق اللي كنا نحكي عنها في فصل الشتاء, والآن احنا بنتعامل مع دخول فصل الصيف وأكيد حالة جديدة من آلية التفاصيل اللي بتتعامل فيها مديرية الدفاع المدني. فمن ثم من أول شيء جهودك والله يعطيك الصحة والقوة والعافية.
1: الله يعطيك العافية سيدي وشكرا على الاستضافة.
0: سعيد
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المتابعين.
0: الله يبارك فيك. اليوم انطلقت في حملة جديدة من خلال مديرية الأمن العام تتحدثون فيها تحت مسمى صيف آمن. أبرز ملامح هاي الحملة وشو الهدف منها؟
1: سيدي أول شيء الله يعطيك العافية.
0: الله
1: يعافيك. إن شاء الله يكون فصل صيف خير وطيب على وطننا وعلى شعبنا بدون أي حوادث, بدون أي تدخلات من الدفاع المدني في كافة الظروف, وإن شاء الله بيكون خير على قيادتنا الهاشمية. في مديرية الأمن العام جاءت التوجيهات أن يطلق مبادرة وتم تسميتها مبادرة صيف آمن. المبادرة تشمل ما هي المخاطر اللي ممكن نتعامل معها, تقييم مخاطر اللي ممكن نتعامل معها خلال فصل الصيف. فكل فصل من فصول السنة له مخاطر خاصة فيه. فصل الصيف له ظروف خاصة في الأردن وفي له مخاطر معتادين إحنا في السنوات السابقة
0: تعامل معها.
1: لذلك جاءت توجيهات عطوفة مدير الأمن العام في إطلاق هاي المبادرة لتحقيق وتعزيز أهدافنا في السلام العام. كانت يعني المبادرة حتى في السنوات السابقة مبنية على ثلاث محاور رئيسية. المحور الرئيسي تعزيز منظومة الاستجابة في مديرية الأمن العام بكافة مكوناتها, وهذا يعني ملموس على أرض الواقع, لتقوية الاستجابة وزيادة من فعاليتها وكفاءتها, بالإضافة إلى بناء شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة, بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المحلي, حتى كنا بنكون شركاء في درء المخاطر. الأهم من المحاور هاي هو بناء ثقافة سلامة عامة من
0: ثقافة مجتمعية
1: من كافة المخاطر, وهذا أهم شيء في مبادرتنا. لذلك تم إطلاق هذه المبادرة وتم إعداد خطة إعلامية شاملة, وإحنا الآن موجودين جزء من هذه الخطة حتى نوصل رسائلنا إلى كل مواطن ونحاول نعزز ثقافة السلامة العامة لدى المواطن بالاجتناب السلوكيات الخاطئة في كافة مناحي الحياة اللي بتأثر على سلامته أولا وحياته وممتلكاته.
0: نعم سيدي, أنت قبل ما تكون في مديرية الدفاع المدني غرب عمان كنت رئيس شعبة عمليات ومطلع اطلاع كلي على كل التفاصيل اللي بتم التعامل معها سواء في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء في كل توقيتات السنة. دخولنا على فصل الصيف, حددتوا الأولويات اللي ممكن أو المخاطر اللي ممكن أنكم تتعاملوا معها؟ حددتوا الأدوار اللي موجودة أو اللي بدو تتقاسموها ما بينكم ما بين مؤسسات المجتمع المحلي ما بين المواطنين؟
1: نعم صحيح, يعني إحنا باشرنا مبكرا في كافة الإجراءات اللازمة اللي تعزز من شراكتنا مع مؤسسات الدولة كافة, بالإضافة للمجتمعات مؤسسة المجتمع المحلي, بالإضافة إلى إجراءات حقيقية من الدفاع المدني حتى تخفف من المخاطر وأيضا من تعزز من استجابتنا في حال وقوع الخطر. لجان الدفاع المدني المحلية اجتمعت على مستوى المحافظات كافة ومستوى الألوية, كان في اجتماعات مع المعنيين من الدوائر المعنية, كل له دور محدد يقوم فيه. استباقيا احنا قبل هاي الاجتماعات كنا راسمين خارطة المخاطر, محددين وين مناطق الخطر الموجودة في اختصاصنا كمدراء ميدان, اعداد مصفوفة لمناطق الغابات فرضا, هاي المعرضة للخطر واللي هي بتشكل الخطر الأكبر واللي واجب علينا كلها حمايتها. ما هي الإجراءات المطلوبة حتى تكون استجابتي سريعة وفورية؟ ما هي الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأخرى في فتح بعض الطرق أو تسهيل بعض الطرق اللي أثرت عليها الأمطار حتى تتمكن آليات الدفاع المدني من الدخول إليها؟ البلديات والأمانة أيضا قامت بإجراءات عديدة لتنظيف الأعشاب والتخفيف من الحرائق والخوف من امتدادها إلى سواء مؤسسات ولا منازل ولا إلى مناطق حرجية وغابات. أيضا هنالك رسائل لكل مؤسسات الدولة ومعنية أنه كمان تنظيف الأعشاب داخل مؤسساتهم المصانع في ضمن الاختصاص، أيضا تنظيف المحيط من الأعشاب حتى لا تكون سبب في دخول الحرائق إلى هذه المنشآت. هناك العديد من الإجراءات اللي تم اتخاذها بالإضافة إلى تحديد نقاط تزويد مياه سريعة حتى تعزز مخزون الدفاع المدني في حال حاجته للتزويد أثناء عمليات المكافحة.
0: نعم، كثير عجبتني فكرة أنه في تخطيط لموضوع الطرق سابقا قبل ما ندخل للصيف، لأنه بعد الموسم المطري اللي كان كثير قوي لهذا العام بجوز بعض الطرق اللي بتدخل إلى منطقة الغابات تكون مغلقة أو مشابه، فكثير شيكتوا على هذا الموضوع. تعاونكم أيضا بإيجاد نقاط تزويد مياه قريبة من كل المواقع برضو نقطة
1: كثير مهمة. أساسية أحمد بيك، الطرق أساسية تخدمنا تخدم آلياتنا في الدخول إلى أبعد نقطة داخل الغابات والمناطق الحرجية والمناطق الوعرة. إحنا مناطقنا معظمها اللي مغطاة بالغطاء النباتي مناطق صعب الوصول إليها لوعورة المنطقة، كلها مناطق جبلية سواء في الشمال ولا في الوسط. في طرق ترابية بتابعها وزارة الزراعة، إحنا شغالين معهم باستمرار على إعادة تأهيل هذه الطرق أو فتح طرق ضرورية ترابية حتى تخدم آلياتنا
0: الدفاع المدني. أحمد بيك، أكثر ما يقلقك حرائق الغابات ولا لا؟
1: طبعا.
0: ليش؟
1: حرائق الغابات من الحرائق اللي صعب السيطرة عليها، مش سهل
0: ومؤذي حتى نفسيا،
1: يعني بدها إمكانيات عالية، بدها جهود كبيرة، بدها تدخلات من طواقم الإطفاء عدد كبير، لأنها حرائق سريعة وحرائق مش من السهل السيطرة عليها، ودول أحيانا تستمر فيها الحرائق أسابيع وأشهر لصعوبة السيطرة على الحرائق للظروف. طبعا الحرائق بتكون حرارتها عالية جدا كون الاشتعال، وخصوصا بعض أنواع الشجر بتكون زيتية، وهي يعني لمسافات بعيدة صعب الوصول إليهم رجال طواقم الإطفاء حتى يتم السيطرة عليها، بدها إمكانيات. بالإضافة لنا إحنا بالأردن الأهم من ذلك كله خسارتنا للشجر.
0: نعم،
1: احنا يعني
0: خصوصا انه يعني احنا قبل فتره كنا نتحدث انه 1% من اراضي الاردن تتمتع بثروه حرجيه، فمشكله اذا كل سنه فقدنا جزء، خصوصا انه الحرائق بالعاده بتكون في غابات البلوط.
1: لذلك احنا يعني خططنا كلها تنصب بالدرجه الاولى او الاهميه القصوى التدخلات الفورية في المناطق الحرجية والغابات حفاظا على المقدرات اللي الموجودة.
0: نعم، طيب صار تكثيف للإمكانيات سواء بالمعدات بالقوى البشرية لمناطق الشمال اللي فيها كمية كبيرة من الغابات؟
1: كل مدير ميداني عارف في اختصاصه المكاني، عارف في المناطق الساخنة الموجودة عنده، بيصير إجراءات داخلية داخل المديرية في إعادة توزيع القوى البشرية وفرق إطفاء الغابات، بالإضافة إلى آليات في آليات متخصصة للغابات. في حرائق الغابات.
0: نعم.
1: ودخل العام الماضي وهذا العام آليات حديثة للتعامل مع حرائق الغابات. هاي الآليات مخصصة للسير في الطرق الوعرة، آليات أيضا سريعة للتدخل السريع والوصول يعني أصغر حجما للوصول إلى بؤر الحريق في وقت قياسي خوفا من امتداد. هناك العديد من الآليات والمعدات بالإضافة إلى آليات العمل، في آليات وإجراءات عملية يتم تدريب عليها طواقمنا حتى يتمكنوا من التدخلات السريعة.
0: طيب هذا اللي بنحكيه عن موضوع أنه صعوبة التعامل مع حرائق الغابات وقديش ممكن تكون الخسائر كثير فادحة سواء بالثروة الحرجية وممكن أنها تطال الأرواح. أحمد بيك، بجوز بحكم اطلاعي سابقا على تجربة الدفاع المدني، حاب نوضح للمتابعين قديش كمان العبء الجسدي على المتعاملين مع حرائق الغابات، يعني الشباب اللي بنزلوا على حرائق الغابات قديش وزن البدل اللي بكون لابسها، قديش العبء اللي بكون عليه، قديش التعب اللي بصل إله أثناء التعامل مع حرائق الغابات.
1: يعني هو الوعورة المكان هو التحدي الأكبر لرجال الأطفاء وخصوصا عندنا إحنا في الأردن، وعورة المناطق الحرجية والغابات هي مناطق حادة وتشكل صعوبة في المسير والوصول سواء آليات أو راجلة لبؤر الحريق. هاي نقطة يعني بتاخذ وقت وجهد. الوقت بهمنا احنا.
0: نعم.
1: الوقت تدخلي في الوقت المناسب يمنع امتداد الحريق. لذلك بياخذ معي وقت، انا بدي كيلو او 2 كيلو حتى اصل الى منتصف الغابة او لوصول لبؤرة الحريق بياخذ مني وقت وجهد ايضا. بالاضافة الى انه رجل الاطفاء يجب ان يكون محمي لسلامته من ملابس خاصة فيها يتجاوز وزنها 5 كيلو، بالإضافة إلى جهاز تنفس 5 كيلو إذا اضطد الأمر أنه يرتدي، بالإضافة إلى المعدات اللي بده يحملها المسافة.
0: يعني هو بده يكون لابس 5 كيلو وتنفس 5 كيلو إضافة إلى المعدات اللي حاملها وماشي على رجله في منطقة وعرة.
1: نعم.
0: وبحرارة عالية جدا
1: وحرارة عالية.
0: وفوق الحرارة في حريق، يعني زايد الحرارة بزيادة.
1: وأحيانا تكون الظروف داخل المناطق الحرجية والغابات الطرق غير واضحة، خطوط المسير غير واضحة إلي وخصوصا في الليل.
0: نعم. وانت يعني مضطر انك تشتغل 24 ساعة.
1: طبعا الاستجابة هي على مدار الساعة،
0: يعني لانك اذا بدك تتوقف بالليل الحريق بده يمتد لمناطق
1: أكيد
0: أخرى.
1: أكيد أكيد.
0: نعم. شو الصعوبات كمان بهذا الاتجاه سيدي؟
1: احنا الصعوبات اللي
0: حتى توقع تزويد المياه في صعوبات،
1: طبعا
0: نقل وصول الآليات في صعوبات، يعني مجموعة من الصعوبات تتكثف في هذا الموضوع.
1: الصعوبات كثيرة في مكافحة حرائق الغابات. قلت لك سرعة انتشار الحريق هو التحدي الأكبر لرجال الإطفاء.
0: نعم.
1: الوعورة عندنا احنا في غاباتنا التحدي الثاني. مسافة الوصول بمعداتي وأدواتي إلى بؤر الحريق وعدم وجود طرق أيضا هذا تحدي كبير لنا، لأن إذا وصلت آلية الإطفاء أو طواقم الإطفاء إلى بآلياتهم المدولبة إلى نقطة قريبة من الحريق تسهل الأمر كثير عليهم.
0: نعم.
1: لكن هو ارتفاع درجات الحرارة بالصيف راح يكون مضاعف. أثناء أنا بعمل في ظروف يعني جو راح يكون درجات الحرارة عالية
0: بزيد الحرارة.
1: وأيضا في ظروف يعني بؤرة الحريق ومكان الحريق ومحيط الحريق دخان، مرات تنعدم عندي الرؤية، يعني كمان الدخان الكثيف بيأثر على رجال الإطفاء، مضطر يستعمل معدات أخرى أو بيأثر عليه.
0: تمام.
1: في عمليات الإطفاء.
0: طيب أحمد بيك، ظلينا نسمع من جدودنا بقول لك الفرس كانت يوم تفوت من الزرع ما تبين من قد ما هو الزرع عالي. السنة هذا شفنا يعني ما شاء الله
1: الحمد لله
0: كمية خير كبيرة. موضوع مقلق وهذا الشيء ولا لا؟
1: طبعا وإحنا بناء على معدلات الأمطار ونمو الأعشاب بيعطينا مقياس لعدد أو لحجم العمل المتوقع. طبعا احنا نعمل قياس السنوات المماثلة في الماضي.
0: نعم.
1: يعني ما بقدر أقيس السنة.
0: لا يمكن أن تقيس السنة الماضية، لا يمكن،
1: مستحيل يعني.
0: نعم.
1: لأنه هاي بظروف وهي ظروف، لكن أنا يعني بخبرتي بقيسها لسنوات 2018 و2019
0: اللي كانت بنفس المستوى من الأمطار ونفس المستوى من الكثافة العشبية. صحيح.
1: فإذا بدي أحكي عن هذيك السنة يعني قياسا عليها لهذا العام، معدلات البلاغات كم هائل يرد للدفاع المدني لغرف عمليات الدفاع المدني بشكل يومي على حرائق الأعشاب والمناطق الحرجية وحتى المزروع والمحاصيل ولا إلى آخره.
0: نعم.
1: يعني المعدلات عالية جدا وممكن ما بتتصورها، متوصل إلى 350 إلى 500 بلاغ ممكن يصل عدد البلاغات الواردة إلى غرف العمليات. هذا كم هائل.
0: 350 خلال قديش؟
1: خلال 24 ساعة.
0: 24 ساعة.
1: أنا بحكي أنا خلال 24 ساعة.
0: يا رقم مش بسيط.
1: وخلال 24 ساعة أيضا تتركز خلال فترة النهار، وخلال فترة النهار تتركز من العصر
0: الظهيرة
1: إلى الساعة 9 مساء.
0: ليش التوقيت هذا سيدي؟
1: التوقيت هذا الآن إحنا يعني بحكم خبرتنا ومعرفتنا خلال فترة الدوام بيكون الموظفين والطلاب المدارس في منشغلين في وظائفهم ومدارسهم. بعد الساعة 3 الآن تنطلق الناس اللي يبلش ينظف حول منزله.
0: هو أبو قداحة مشكلتنا معه. نعم. أبو قداحة اللي بيطلع بده ينظف.
1: أيوة.
0: هيك بتبلش البداية.
1: الآن هي يعني تبلش عدد البلاغات يتزايد بعد الظهر عادة عنا. سواء يعني راح نحكي عن الأسباب إذا جينا فيها، لكن هي الفترة هاي يكون فيها حركة للمواطنين سواء بالتنزه ولا بالتنظيف، تنظيف حول المزرعة، تنظيف حول البيت، تنظيف ويستخدم التنظيف للأسف يعني هو التنظيف بيكون بالحرق.
0: بالحرق. فهون تتفاقم المشكله أكيد. وتطلع عن السيطره الان مباشره من رن على الدفاع المدني. طيب سيدي الطفل او طالب المدرسه او الطفل, انتم المشكله مقبلين على عطله صيفيه كمان.
1: صحيح.
0: الان الطفل اللي بيلعب برا عمره 10 او 12 سنه, القداحه شو بتسوي معه؟
1: هسه هذا موجود بالسلوك البشري, موجود يعني في ناس عنده حتى الاطفال وحتى يعني الشباب يعني, وهي ملحوظه.
0: انا اقصد يعني دور رقابه الاهل على اطفالهم اثناء.
1: نعم يعني شفنا حالات كثيرة وأسباب كثيرة بيكون سببها هو إشعال بقصد يعني الاستمتاع أو العبث, يعني فقط بدي أنا أعبث, بدي أولع نار, ما مش هدفي إني لا أنا أضر بثروة حرجية ولا بدي أضر في مزرعة فلان ولا كذا, لكن هو الهدف إنه أنا بدي أولع نار وأشعل يعني حتى يعني أعبث بالأعشاب الموجودة, بشعل حريق إلى آخره.
0: نعم, تتفاقم الأمور وتطلع عن السيطرة, وهون بتكون المشكلة الحقيقية. راح نكمل تفاصيل حديثنا سواء عن الحملة وسواء عن المطلوب من المواطن, لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني ومن ثم نعود فنكمل. ابقوا معنا.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يسعد مساكم يا رب، ورجعنا لنستكمل ما تبقى من حلقتنا لهذا المساء، وحلقتنا عن استقبال فصل الصيف وكيف نجعل من صيفنا صيف آمن. كل هذا يتعلق بأول شيء إجراءات مؤسسات الدولة، وإضافة إلى ذلك وعي المواطن بشكل مباشر حول هذه التفاصيل. ضيفنا عطوفة العقيد أحمد الزيادات، مدير دفاع مدني غرب عمان، وسعيدين جدا بالحديث اللي تفضلت فيه سيدي. انتهينا عند موضوع حرائق الغابات والجهود، لكن بدنا نسأل إذا كان هناك معدات حديثة دخلت إلى الخدمة فيما يتعلق بهذا الاتجاه.
1: الآن بالنسبة للآليات اللي دخلت حديثا في مجال الأطفاء وخصوصا حرائق الغابات والأعشاب، في ثلاث أنواع من الآليات اللي دخلت حديثا العام الماضي لم يتم استخدامها بكثافة نظرا لقلة عدد بلاغات يعني حرائق الغابات والأعشاب.
0: يعني بدي أبدأ. لا سنة جهزوها
1: جاهزة إن شاء
0: جهزوها
1: الله
0: 100%، لأنه القراءة الأولية أنه راح يكون في عدد بلاغات.
1: نعم صحيح. نعم في آليات متخصصة، آليات إطفاء حرائق الغابات، وهي آليات إلها مواصفات خاصة فيها تسمح إلها بقدرة عالية أنها تدخل إلى مناطق وعرة، وهي موجودة وتم زيادة عددها، بالإضافة إلى دخل حديثا ولأول مرة العام الماضي وهذا العام بكمات الإطفاء للتدخل السريع. حجم أقل من آليات الإطفاء حتى يسمح دخولها إلى مناطق ضيقة، بالإضافة إلى سرعة وصول سيارات 4x4 مزودة بوحدة إطفاء قادرة إنها بتسيطر على الحراك.
0: يعني زي البكمات العادية اللي نشوفها زودتوها بوحدة إطفاء.
1: وحدة إطفاء
0: وهي 4x4 أصلا. نعم تقدر تصل للمناطق الوعرة.
1: نعم صحيح. بالإضافة طيب. إلى وجود دراجات الإطفاء.
0: دراجات
1: الإطفاء الآن أيضا موجود لدينا في معظم المديريات المعنية في هذا الجانب، دراجات إطفاء مزودة بوحدة إطفاء محمولة على الظهر باك
0: بدخل فيها سائق الدراجة إلى بؤر الحريق.
1: نستفيد منها إحنا في حالتين يعني في التدخلات في المناطق الصعبة والضيقة والمزدحمة، سواء في حرائق السيارات أو في حرائق الأعشاب وحرائق الغابات أيضا. نعم.
0: سيدي منشوف بالفترة الأخيرة، يعني كنا نشوف سابقا لكن منشوف بالفترة الأخيرة في تكثيف لها شباب من الدفاع المدني، شباب وصبايا قاعدين بطلعوا برسائل توعية على غاية كبيرة من الأهمية. استفدتوا من هذا الحكي على أرض الواقع قديش الدور مهم بالجانب التوعوي من خلال هاي الرسائل بتودوها للمواطنين؟
1: طبعا مهم، لأنه هو المواطن شريك أساسي، وإحنا كنا بنخاطب المواطن، المستهدف هو المواطن والمقيم على أرض المملكة، هو شريكنا في درء المخاطر والوقاية منها. فمدى وعي المواطن يعني أساسي في درء الكثير من المخاطر، سواء اللي بتأثر على حياته أو صحته أو تؤثر على ممتلكاته أو تؤثر على المقدرات الوطنية.
0: نعم.
1: فإحنا رسائلنا ورسائل اللي توجه للمواطنين نتمنى أنها تصل وتحقق أثر طيب في تخفيض أعداد البلاغات والحرائق اللي موجودة، سواء يعني حرائق ولا حوادث أخرى. إحنا أيضا في حوادث
0: بدي أروح أنا وياك على موضوع الغرق من خلال طبعا. التنزه موضوع أكيد الغرق أكيد. موضوع حتى لدغ الأفاعي، يعني كل هاي التفاصيل راح نروح لها.
1: يعني مش مقصرين في إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في إطلاق رسائل قصيرة في توعية المواطن سواء من الخطر أو التعامل مع الخطر.
0: نعم. طيب بتحسوا في نتيجة من هذا الحكي مع المواطن، يعني بين قوسين بسمع المواطن أكيد. ولا بسمع وما بنفذ، ولا بسمع وما بطبق على أرض الواقع، لا. ولا في استماع وفي تطبيق،
1: يعني هي بيعتمد على الرسالة اللي نبعثها إحنا. نعم. لذلك هناك مختصين يعني في صياغة الرسائل وإيصالها للمواطن، حتى في تدريبنا يعني للمدارس والمؤسسات، يعني نحاول نبعث من أصحاب الكفاءة من مرتباتنا حتى يكون قادر على إيصال الرسالة، وأنه أنا هدفي أن تكون أنت متطوع لذاتك ولأسرتك ولزميلك، يعني تعلم الأساسيات الإسعاف، تعلم أساسيات الإطفاء حتى تنقذ بيتك. أنا ما بدي أياك تتطوع في مراكزنا، وهذا موجود التطوع عنا في كل دول العالم، لكن إحنا اللي بدنا نصل له أقل ما فيها إنك عارف إنه هاي الأمور هذا خطر وتقدر الخطر وكيف تتعامل مع الخطر.
0: طيب سيدي، قبل ما نروح على موضوع التنزه بقي بجعبتي سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع الحرائق. الآن المواطن اللي عنده حدائق داخل منزله، احنا لسه بعد ما نقول العرق أخضر يعني لسه في شوية خضار بالأعشاب، لسه ما وصلت إلى مرحلة اليابس الكامل، شو المطلوب؟ مطلوب مني أني أنظف الآن، أزيل الأعشاب اللي حوالين بيتي، شو المطلوب مني الفترة هاي حتى أحمي بيتي من حرائق الأعشاب خلال فصل الصيف؟
1: أكيد يعني هو محيط منازلنا نمت الأعشاب، وجوز مشاهد لنا ولكل مواطن ارتفاعها وصل إلى متر ومتر ونص أحيانا في بعض المناطق. هذا في حال اشتعالها ممكن يمتد الحريق إما إلى الأشجار داخل صور المنزل أو إلى المنازل، وهذا تعاملنا معه كثير.
0: إلى المنزل نفسه
1: ممكن وارد، لأنه هو انتقال الأعشاب إلى الأشجار المحيطة في المنزل بده يؤدي إلى انتقال الحريق إلى المنزل، فهي إجراءاتها بسيطة، يعني هي تنظيف الأعشاب اللي هي المصدر الرئيسي لوصول الحريق إلى داخل سور المنزل بالإضافة إلى المؤسسات.
0: نعم يعني طلبت من المؤسسات الحكي
1: طبعا يعني. احنا وحتى يعني طلبنا من المتصرفين والمحافظين مخاطبة كافة مؤسسات الدولة والمدارس ورسائلنا للمؤسسات الخاصة أيضا، أنه يجب تنظيف هذه الأعشاب لأنها ممكن تكون مصدر خطر على مؤسستك وعلى مصنع. وتعاملنا بتذكر في سنوات سابقة مع أحد المصانع كان السبب هو دخول حريق أعشاب إلى داخل المنزل المصنع،
0: إلى داخل المصنع،
1: داخل المصنع
0: من وراء الأعشاب اللي
1: برا. صحيح.
0: طب الآن
1: هاي موجودة في جولات، إحنا داخل اختصاصنا بنكلف ضباط الوقاية
0: نعم
1: الآن موجودين ومنتشرين باستمرار بالكشوفات، الآن مكلفين أيضا من مدراء الميدان في رصد أي تجمعات سواء يعني مواد غير صالحة بجانب بساحات عامة، تراكمات أعشاب بجانب مؤسسات، أيضا هذا من أساليب الوقاية اللي لازم ننبه عليها. يعني أثناء قدومي أنا شاهدت أنه الأعشاب في أمام أحد المكاتب، مجمع مكاتب،
0: مقلقة
1: يعني واصلة إلى حد تقريبا متر ومتر ونص، مجرد ما اشتعلت وما في صور يحميها، يعني أي واحد مار من قدام
0: يعني حتى وانت جاي على اللقاء شغال
1: شفته يعني موجودة.
0: نعم
1: فهي هاي
0: كيف تصرف معها بالله سيدي؟ يعني
1: هذا ممكن احنا بنزوره، أو إذا كان من اختصاص الأمانة بنوجه الأمانة فيه، وجهناهم إلى حتى المنازل، يعني احنا في اختصاصي أنا في غرب عمان أيضا يوجد منازل مهجورة يتكرر ترددنا عليها في حراك الأعشاب داخلها في السنوات السابقة، رصدناها وأملنا فيها للجهات المعنية، لأن هاي أحيانا بتكون بؤرة للمشردين وأصحاب السوابق، وإشعالها
0: سهل جدا
1: وأصلا هي ساحة يعني بيوت
0: مهجورة،
1: أحيانا يكون فيها أشجار مثمرة، ومع نمو الأعشاب ممكن تكون مؤثرة أيضا على الممتلكات العامة، خطوط الكهرباء، خطوط الاتصالات، بالإضافة إلى منازل المجاورة. فما بدنا نستنى إحنا ما بيشتعل ويصير أضرار على
0: استباقية نتحرك لهذا الموضوع.
1: نعم
0: ممكن يتحول هذا الحكي إلى إلزام للمصنع أو للجهة أو للمكاتب أو
1: طبعا في إجراءات،
0: في إجراء ممكن طبعًا يتحول طبعًا إنه إلزام قانوني وليس الإداري. تنبيه
1: أكيد الحاكم الإداري ممكن يلزم، وحتى الأمانة يعني قبل إجراءاتها على مثال بسيط المنازل، الآن تبحث عن المالكين وتحاول تواصل معهم، وإن تعذر بدها تجري اللازم.
0: يعني ممكن أن يتحول الموضوع إلى
1: نعم صحيح.
0: طيب سيدي، بتتوقعوا أنه تتأثر سرعة الإجابة سلبا خلال فصل الصيف إذا كان هناك عدد بلاغات كبيرة؟
1: وهذا ما يقلقنا للأمانة، يعني أنه يكون عدد البلاغات كبير ويستنفذ قدراتنا إمكانيات،
0: وهنا المشكلة.
1: الآن أنا المركز بيكون في طلب أو طلبين إطفاء.
0: نعم.
1: إن تكررت البلاغات على هذا المركز وإشغاله في حرائق أعشاب يعني ممكن تداركها من المواطن، ممكن تشغلني عن حدث أهم،
0: حريق منزل،
1: ممكن يكون حريق منزل وفي محاصرة. فهذا الأمر أيضا مقلق، إنه يخفض من قدراتنا وإمكانياتنا في الاستجابة للأمور الطارئة الأهم. لكن يعني هنالك خطط واحنا اجراءات نقدر نشتغل عليها بحيث نحتفظ بالحد الادنى القادرين ان نتدخل في الامور الطارئه.
0: تمام. يعني هلا الان مركز الدفاع المدني حتى لو اجى مجموعه من البلاغات بنفس التوقيت هو يحتفظ بعدد لا سمح الله بحال وجود ما هو أهم، ونقصد هنا حياة المواطن
1: ايضا. هو احنا بالنسبه ان حمايه الارواح هي الاولويه الاولى،
0: الاولويه
1: يعني الأولوية الأولى هي حماية الأرواح والممتلكات الخاصة يعني هاي أولويات هامة بالنسبة لنا. لازم نحافظ على إمكانيات ولو محدودة قادرة على التدخلات السريعة والفورية لإنقاذ الأرواح
0: اللي بتتعلق بالأرواح. جميل الخاصة. جدا يعني رائع جدا سيدي. إحنا بنشتغل بكل ما أوتينا من قوة.
1: نعم.
0: لكن فيما يتعلق بموضوع الأرواح هي الرقم واحد بآلية التعامل أكيد. اللي مطلوبة منا. طيب سيدي، هلا هاي حرائق الأعشاب والغابات ودور المواطن هو الدور الأكثر أهمية، ترى أهم مني ومنك ومن الإعلام ومن كل الناس اللي بدها تحكي عن الموضوع إذا اقتنع المواطن والتزم. يعني المطلوب منا الآن أبنائنا ننتبه لموضوع عبثهم. إحنا آلية التنظيف حوالين المنازل تكون منطقية بعيدة عن موضوع إشعال النيران. والآن على ما جاء على لسانك أنه موضوع حرق الأعشاب هذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال في موضوع التنظيف.
1: أكيد.
0: تمام. نروح لنقطة كمان كثير مهمة سيدي قبل ما نروح للتنزه. الآن موضوع الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، متوقعين درجات حرارة مرتفعة، أيضا بتسبب لود على شغلكو، بتسبب حالات من الأشياء اللي بتتعاملوا معها في مثل هذا الوقت من السنة.
1: أكيد، يعني هي من المخاطر الأساسية الموجودة هي الأحمال الكهربائية.
0: نعم.
1: وهي وقت الظهيرة معظم أسباب حرائق المنازل وحرائق المنشآت هي عبارة عن أحمال زائدة يتم تحميلها لوحدة كهرباء واحدة، إبريز واحد.
0: نعم.
1: أو على وصلات. تمام. أو تركها لفترات طويلة وحدة الشحن أو المعدة على الشحن أو على العمل.
0: نعم.
1: الآن الأحمال الكهربائية سواء داخل المنزل أو داخل المنشآت بشكل عام، سواء كمان منشآت خدمية ولا مصانع، هذا يجب الانتباه له، وخصوصا في حالة عدم التواجد داخل المنزل أو إغلاق المصانع والمنشآت. كثير نترك ما في منازلنا الشاحن على التليفون،
0: الشاحن على الإبريز. نعم.
1: بنترك وحدة التعطير الموجودة على شغالة في المنزل.
0: والله شفت ناس بترك المكواية.
1: نترك يعني معدات بشكل عام الكهربائية. نعم. هاي الأحمال ممكن تسبب لي بحرائق وحرائق كبيرة.
0: بزيد في وقت الصيف.
1: أيضا وقت الصيف بده يزيد عمل الوحدات التكييف، أيضا راح يصير زيادة في استخدامها. المراوح، المعدات الأخرى، كل هذا ممكن يشكل أحمال إضافية تؤدي إلى حرائق.
0: نعم سيدي، بسنوات سابقة قدمت نصيحة للأخوة المواطنين بتجنب شحن المركبات خلال فترة الظهيرة بفصل الصيف. شو الأخطاء اللي ممكن تكون ناتجة عن هذا التصرف، خصوصا الآن السيارات الكهرباء كل ما لها بازدياد؟
1: أكيد، يعني هو ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار راح يكون في استخدام أكثر للكهرباء سواء من المنزل ولا بشكل عام.
0: نعم.
1: هذا بده يؤدي إلى أحمال إضافية، وارتفاع درجات الحرارة ممكن يساهم بسرعة انتشار الحريق.
0: نعم. فلذلك حتى على موضوع شحن بطار أو شحن السيارات الكهربائية أنه نبعد عن فترة الظهيرة اللي بيكون فيها أحمال كبيرة. وأيضا حتى كدراسة ميكانيكية بقول لك إذا كانت درجة الحرارة عالية هو لا ينصح بأي شكل من الأشكال بشحن السيارة في هذا التوقيت. نستأذنك سيدي فاصل قصير وبعدها راجعين.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان.

0: شعائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: دعوة للزيارة تحت رعاية معالي وزير الصحة الأكرم. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس جوردن هيلث إكسبو 5، التجمع الطبي الأضخم على مستوى المملكة لرواد القطاع الطبي الأردني. لا تفوتوا فرصة زيارة المعرض والتواصل مع نخبة مميزة من عمالقة وخبراء القطاع الطبي الأردني والتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والخدمات. معرض الصحة الأردني الدولي الخامس، فرصة حقيقية لاكتشاف أحدث التقنيات الطبية في الأردن والعالم. قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول، بوابة رقم 3، من 10 إلى 12 أيار 2026، من 3 عصرا وحتى 10 مساء. المواقف مؤمنة والدخول مجاني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.

0: من جديد الله يعطيك الصحة والقوة والعافية. احنا بنحاول نستغل الوقت المتبقي من برنامجنا أحمد بيك، بدنا نروح بشكل سريع لموضوع التنزه. يعني الآن مقبلين في عطلة صيفية بعد فترة كمان، وأجواء جميلة راح تكون. قديش شو المطلوب من المواطن خلال موسم التنزه سيدي؟
1: موضوع التنزه يعني احنا موجود فيه بكثرة، وراح يساهم هذا الموسم في زيادة عدد المتنزهين خلال الصيف.
0: نعم.
1: يعني هو
0: شو المخاطر المتوقعينها من ازدياد عدد المتنزهين سيدي؟
1: المخاطر الأساسية وأهم شيء والمأساوية اللي دائما احنا يعني نهتم فيها هو حالات الغرق.
0: الغرق
1: الحدث مأساوي، يعني على الغريق ما بيقول 3 دقائق 4 دقائق بيكون،
0: فمهما كان سرعة الاستجابة عالية. نعم، ما هي مستحيل أن تصل 3 دقائق.
1: تجنب والسلامة المسبقة والاحتراز المسبق أهم من الاستجابة. طيب. في هيك حوادث.
0: بعده في مخالفات فيما يتعلق بالسباحة بالمناطق الغير مخصصة.
1: سدود. احنا يعني اللي بيصير كالتالي، والسباحة في المناطق غير المخصصة هذه بنشكل فيها حالات غرق.
0: نعم.
1: غرق الأطفال في البرك الزراعية، وهذا عدد برضو لا يستهان فيه، وخصوصا من فئة الأطفال.
0: نعم. فئة الأطفال والكارثة إذا واحد بده يساعده كمان.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: غير متخصص. البرك الزراعية أصلا إلها بنية خاصة، يعني سهل الانزلاق إلها وصعب الخروج منها. يعني حتى صعب السباحة طبعا صعبة جدا فيها، لكن حتى الخروج منها صعب. الآن عدم الانتباه للأطفال وعدم وجود وسائل حماية على البرك الزراعية ساهم بارتفاع عدد الضحايا في البرك الزراعية.
0: نعم. يعني في لقاء سابق تحدثت حتى سباح. نعم. الدفاع المدني هو مش كثير بكون مرتاح داخل البرك. نعم. البرك الزراعية، فما بالك الطفل.
1: لأن طبيعة المية شيء، أيضا الترسبات فيها شيء آخر إلى آخره، لكن هي الوقاية من هذا الأمر مهم. النقطة الثالثة اللي هي حالات الغرق في.
0: طب قبل ما نروح للنقطة الثالثة، خلينا نقول للمواطنين إذا رحت شمت هواء في بركة زراعية قريبة ومعك أطفال، أنا بقول غير مكانك. شو
1: نعم
0: رأيك؟
1: نعم صحيح.
0: غير مكانك. بلا من نعم يعني بلا من هالمكان هذا.
1: نعم
0: كامل.
1: نعم صحيح.
0: النقطة الثانية سيدي.
1: والغرق داخل المسابح.
0: المسابح نفسها.
1: المسابح.
0: نعم.
1: وشواطئ البحار.
0: نعم.
1: يعني هاي برضو بنسجل عدد حالات لا يستهان في غرق.
0: احنا ما فيها البحر الميت والعقبة، والله وغطيتوها كاملة.
1: نعم صح.
0: هلا في نقاط دفاع مدني متنقلة.
1: راح احكي لك على. نعم. ايضا المتأثر ايضا الاطفال.
0: نعم.
1: وفي حالات مأساوية كثيرة تعاملنا معها وبلاغات في السنوات السابقة، مع بداية الصيف راح يزداد هذا العدد، وترك الأطفال بالقرب من المسامح خصوصا داخل الشاليهات.

0: ضرب المخاطر اللي ممكن يواجهها الطفل يعتقد أنه هذا أمر عادي. فعدم الانتباه للأطفال بشكل يعني السبب الرئيسي في حالات وبلغات الغرق للأطفال في المسابح خصوصا.
1: نعم، السنوات السابقة تعاملتم حالات غرق داخل الشاليهات والمسابح الخاصة.
0: نعم صحيح،
1: لأطفال
0: كثيرة ومستمرة.
1: لأطفال.
0: نعم صحيح.
1: مشكلة.
0: الغالبية أطفال.
1: لأنه أصلا المسابح بالشاليهات بتكون متر ونص أو متر وستين.
0: متر وستين.
1: يعني البالغ لا يمكن إنه يغرق. لكن الطفل الصغير.
0: لكن الطفل الصغير.
1: فلذلك بده انتباه. نعم. مستحيل إنك تحط جانب رقابي داخل البرك. فبده تكون الرقابة من داخل الأهل.
0: إحنا يعني إجراءاتنا الاستباقية في هذا الخصوص بالقرب من السدود. بالقرب من المناطق تجمعات المياه سواء بالأزرق ولا القنوات الرئيسية أو الشواطئ البحر موجود في 18
1: حتى السدود مغطينها.
0: نعم صحيح
1: بشكل يعني بشكل
0: أكيد لأنه
1: 24 ساعة على 24 ساعة.
0: لا إحنا التغطية بتصير كالتالي، هي خلال العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
1: موجودين شباب
0: فترة التنزه
1: موجودين شباب
0: يعني الجمعة والسبت بالإضافة لأيام عطل العيد والعطل الرسمية الأخرى. أيضا يتم تغطية، يتحرك طاقم إنقاذ مائي بمعداته وآليته بالقرب من الموقع.
1: نعم،
0: حتى يعني تكون استجابته فورية.
1: وجميع يعني السدود بالمملكة غير صالحة للسباحة،
0: اللي أنقذوه شبابنا في مدير الدفاع المدني البلقاء قبل أسبوع أو أسبوعين، فريق موجود أصلاً هو واجب.
1: نعم.
0: وأنقذوا طفلة على الفور، لولا وجودهم
1: على الفور
0: متأخروا 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق
1: راح
0: صعب إنقاذ.
1: طيب إحنا بنشوف حالات الغرق خاصة البرك الزراعي والسدود، بتلاقي إذا كان لوحده غرق، إذا كانوا 2 أو 3 ترى بغرق واحد ثاني معه. ليش؟
0: الآن هو التسرع وعدم المعرفة. أنت في عمليات الإنقاذ، عمليات الإنقاذ لها أصول خاصة. يعني كثير حالات زي ما تفضلت، يغرق الطفل
1: ينزل أبوه،
0: يحاول أخوه مثلا
1: أو أبوه أو كذا،
0: يجي أبوه كمان بده يحاول ينقذ. لكن إذا ما كان كنت على قدرة عالية من السباحة ومعرفة في عملية الإنقاذ، فلا ينصح أنك تكون بأي عملية، وخصوصا أنت الموقع اللي أنت موجود فيه ما بتعرف شو ظروفه أو
1: ولا تفاصيله، ولا هو مكان مخصص للسباحة تتعامل معه بشكل صحيح.
0: أفضل الاتصال فورا على رقم الطوارئ.
1: حتى لو كنت متقن للسباحة لا تنزل، لأنه ما بتعرف شو الظروف الموجودة عندك في
0: قدر قدراتك وإمكانياتك
1: الزراعية
0: وظروف الموقع اللي أنت فيه.
1: طيب سيدي، بتعاملكم مع حوادث السير لما كان يطلع الدفاع المدني، كانوا ضايقوك شوي الفضوليين بالحوادث الحريق موجودة كمان هذا الشيء؟
0: مهمة هاي النقطة. الآن إحنا كمان يعني اللي بنركز عليه في وعي المواطن إنه أترك المساحة والمجال لرجال أطفال الإنقاذ الإسعاف
1: يشتغلوا براحته،
0: بيشتغل في مجال اختصاصه، وهو أقدر على التعامل مع الحالة بغض النظر كانت إسعافية ولا إطفاء ولا إنقاذ.
1: نعم.
0: الآن الازدحام بيشكل إعاقة في عمليات الإطفاء. إحنا كثير
1: اللي جايين يتفرجوا
0: هذا موجود، يعني موجود بشكل فضولي يمنع اتصال طواقم الأطفاء أثناء العملية
1: وخروجها ودخولها سواء تعزيز المياه ما شابه، بكون في عقبات.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: فالأفضل إنه إذا بدك إذا بلغت خلاص انسحب من المكان واترك المكان للشباب إنهم يقدروا يشتغلوا.
0: مساحة العملية أو العمليات لرجال الأطفاء والإنقاذ دائما.
1: طيب سيدي، بجوز كل النقاط اللي حكينا فيها هو تحدثنا فيها سابقا،
0: ممكن أركز على النقطة.
1: تفضل سيدي.
0: موضوع الفضوليين، أحيانا بيصير حوادث على الطرق الخارجية.
1: نعم.
0: ويصير إغلاق للطرق، زي خلينا نحكي عن حادث الطريق الصحراوي. الآن الإغلاق المسالب الثلاثة باتجاه الموقع بيأخر وصول طواقم الدفاع المدني. دائما أترك مسرب، بما أنه صار في إغلاق الطريق في خطر أمامي،
1: خلص أعرف أنه
0: مشاهد أنا الدخان عن بعد، يعني في حريق، وتوقع أنا بتوقع أكيد بده تيجي طواقم دفاع، أترك لي مسرب اليمين يعني
1: اللي أقدر أتحرك فيه وأقدر أصل.
0: لكن كلنا إحنا نزحف باتجاه الثلاث مسارب أو أربع مسارب موجودة، فنغلق الطريق أمام طواقم.
1: واللي بده ينزل يصور، واللي بده ينزل يتفرج، واللي بيسأل مين
0: الموجود. هاي أساسية صدق. نعم. هاي أساسية تأخر من وصول طواقمنا إلى موقع الحدث
1: اللي هو موضوع الفضوليين.
0: نعم صحيح.
1: طيب سيدي، يعني قبل ما ننهي ضروري بجزء معظم النقاط هاي تحدثنا عنها سابقا، لكن تكرار كثير مهم حتى نوعي المواطن. لكن موضوع السوشيال ميديا طارئ، اللي كل ماله قاعد بتحكم أو بنطلق باتجاه حياتنا بشكل أكثر وأكبر. الآن بعض المشاهد اللي قاعدين نشوفها عن موضوع الهايكينج أو

0: المسير
1: سياحة
0: فيه
1: المغامرات.
0: سياحة المغامرات. يعني الصورة تكون أنه المكان سهل، لكن تفاصيل الوصول للمكان، تفاصيل التعامل معه بتكون كثير صعبة. قديش هذا أثر إيجابا فيما يتعلق بموضوع التوعية، وقديش أثر سلبا بتبسيط الأمور للناس اللي ما عندها خبرة واسعة بالتعامل مع مثل هذه الرياضات؟
1: سيدي، سياحة المغامرات موجودة في الأردن، موجودة في العالم كله، وتختلف مستويات الصعوبة أو الخطورة فيها من نوع إلى آخر. هي تنظم، يفترض أنها تنظم من مكاتب سياحية مرخصة لدى وزارة السياحة. تنظيمها يشترط في وجود دليل سياحي قادر على عمليات السياحة، سواء خلينا نقول العمليات المغامرة وعمليات الإنقاذ، ومعرفة تامة بيكون عنده.
0: نعم، لازم يكون
1: هذا موجود. لكن أحيانا زي ما تفضلت أنت على مواقع التواصل الاجتماعي تنظم سياحة مغامرات لمسارات مختلفة من أشخاص غير مؤهلين، وهذا نتعامل كثير مع حوادث سقوط أو خلينا نقول صعود المناطق الوعرة، وبالتالي بتدخلات دفاع مدني، وهي مناطق تكون وعرة وصعبة حتى الملازم. هناك شروط حتى بالمشترك، يعني ما الأعمار ضروري أنه تتحدد، وهي محددة أصلا حسب التعليمات حسب طبيعة النشاط أو طبيعة المسار اللي بدنا نسلكه. الأطفال اللي هم مسارات
0: يعني مخصصة
1: مناسبة إلى أعمارهم،
0: يعني كبار السن ما يفوتوا على المناطق.
1: نعم صحيح.
0: فلذلك يعني حتى الصورة اللي قاعدة بتجينا في بعض الأحيان أنه يعني منطقة الهيدان، شفت الفيديوهات سيدي نزلت الأخيرة عنها؟
1: نعم.
0: اللي قاعد بنط من رأس جبل على تجمع مائي ما بيجي 3 متر ب3 متر، هل كل الناس قادرين على هذا الفعل؟
1: لا
0: ممكن واحد يشوف هذا المشهد وقرر أنه يجرب، لكن تجربة هون تحتمل خطورة كثير عالية.
1: هي تجذب المشاهد،
0: أيوة،
1: ومن باب
0: فكر الأمور سهلة،
1: لكن هي حتى الوصول إليها مش سهل. الظروف، المسار أيضا إذا ما كان في خبراء من الأدلة قادرين على مراعاة سلامة المشاركين راح تكون أمور صعبة.
0: نعم، يعني سيدي كالعادة سرقنا الوقت، احنا بودنا انه نسهب اكثر من ذلك. مشكورين على هاي الحملة، ومشكورين جداً على كم التوعية اللي انطلقتوا فيه، ومشكورين اكثر من ذلك حتى مشكورين على الجهود اللي بتبذلوها. انا دائما بقول هم الصيف والشتاء دائما الدفاع المدني اللي موجودين معنا بكل تفاصيل حياتنا. المواطن بحبكم، كلنا بنحبكم، ونقدر الجهود اللي انتم بتقدموها، واكيد انتم دائما هدية القائد لهذا الوطن العظيم، وماجورين عند الله سبحانه وتعالى قبل البشر. تسلم قائد، شكرا لوجودك معنا. إذن أحبائي المتابعين، بجوز أول مرة في حلقاتنا على المحك تكون حلقة توعوية بحت، لكن هدفنا أنه يكون صيفنا فعلا آمن، وأنه نطلع من فصل الصيف وإحنا بخير وبركة وعافية، خصوصا أننا مقبلين على عطلة صيفية طويلة. انتبهوا لحالكم، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لمنازلكم، لسياراتكم، لكل تفاصيل حياتكم. ألتقيكم إذا الله أعطانا طولة عمر الثلاثاء القادم في حلقة جديدة من برنامجنا على المحك. في أمان الله.
2: على المحك مع أحمد الفاعولي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: وفرعها في السماء.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100، كان التوقف بها نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم، جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره، من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا، يطول النهار أحيانا، في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يرمي إبرة الآن وزنها ربع جرام ولا كم، تسقط على طول في قاع البحر، سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو، يا إلهي. إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما، من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وإذ بها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله، الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من؟ ونشرها من المكسيك إلى الصين. من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر النشر الجوي. إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل، أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعد الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: الدائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026. لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 67.
1: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. الحديث 720. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. الحديث 721. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب أي الصدقة أفضل. الحديث 722. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الحديث 723. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. الحديث 724. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. الحديث 725. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. الحديث 726. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الحديث 727 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الحديث 728 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: السلام عليكم. في الأردن لا تبدو الأزمة دائما في نقص الحلول، بل أحيانا في غياب الرقم الذي يمكن الوثوق به. نسبة الفقر تختلف من جهة إلى أخرى، وأرقام البطالة أيضا تتحول إلى ساحة جدل، وحتى المؤشرات الاجتماعية والصحية تقاس بمعايير متضاربة، وكأن كل مؤسسة تعيش في دولة مختلفة. في بلد يتحدث عن الاقتصاد الرقمي وصناعات البيانات والذكاء الاصطناعي، ما زلنا عاجزين عن الاتفاق على سؤال بسيط: كم نحن وكيف نعيش وإلى أين نتجه؟ حين تصبح الأرقام متناقضة يصبح التخطيط مغامرة والاستثمار مقامرة والسياسات العامة مجرد اجتهادات قد تصيب أو تخطئ. فكيف تبنى القرارات الاقتصادية؟ وهل نحن أمام فوضى بالبيانات أم أزمة ثقة في المؤسسات؟ أم أن الأرقام نفسها أصبحت جزءا من الصراع السياسي والاقتصادي في الأردن؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير. أستاذ ماهر، بعد التحية، ماذا يعني التضارب في الأرقام الحكومية مع الجهات غير الحكومية أو غير الرسمية؟ مثال على ذلك الحديث عن البطالة، رسميا يقال أنها 22% نسبتها، وأخرى توحي بأنها تقترب من 50% إذا ما تحدثنا عن التصريحات غير الرسمية.
1: نعم، مساء الخير لك أولا ولجميع المستمعين والمتابعين. يعني المثال المتعلق بالبطالة مثال مهم، ولكن أنا أريد أن أضرب لك يعني مثلا آخر يعني تنبهنا له جميعا: أرقام الدراسات الاكتوارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. لو كانت الأرقام التي أجريت في الدراسة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة صحيحة أو دقيقة تماما، لما تمت إعادة الدراسات الاكتوارية، وما سعى أحد من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي. هذا الأمر نموذج على أزمة الأرقام في الأردن. المشكلة تكمن في أكثر من نقطة. الأولى أن معيار صناعة الرقم يختلف من جهة إلى ثانية. إذا ذهبت إلى إحدى الجهات الحكومية وسألت عن معيار الفقر على سبيل المثال، سيتم وضع معايير معينة لها علاقة بالدخل والإيجار وكلفة الطعام والغذاء والدواء، ولكن نفس هذه المعايير لا تطبقها جهة ثانية وتعتبرها أصلا معايير غير صادقة ومجحفة وقليلة ومنخفضة، وبالتالي تخرج لدينا النتائج الأرقام متضاربة ومختلفة وغير دقيقة أيضا. وهذا الأمر ينطبق على كل القضايا في الداخل الأردني. هذا يؤدي بالتالي إلى أزمة كبيرة من حيث القدرة على استشراف الأزمات ووضع الخطط بالذات المستقبلية لمواجهة ما قد يستجد خلال السنوات القليلة المقبلة.
0: نعم، والسؤال الأهم ربما أيضا أستاذ ماهر، لماذا؟ يعني هل أصبحت الحكومات تتعامل مع الإحصاءات كأداة لتحسين صورتها أمام الشعب؟ هل بالأحرى بطريقة أخرى يتم تطويع هذه الدراسات والأرقام، أم هو سوء بالأداة وإدارتها؟
1: نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية. الأرقام الحقيقية يتم تسييسها كما أشرت. يعني إذا اكتشفت الحكومة مثلا، أي حكومة، أن نسبة البطالة على سبيل المثال مرتفعة، يتم تخفيضها من أجل تهدئة الداخل الأردني. عند الحديث عن الاستثمار يتم المبالغة بأرقام النمو الاقتصادي. عند الحديث مثلا عن أريد أن أعطيك مثلا ثانيا، الحكومة حين تريد أن تطمئن الشارع تتحدث عن أرقام مديونية الخزينة، فقط دين الخزينة، ولكن إذا ذهبت إلى جهة ثانية أكثر مصداقية يتم إضافة ديون الضمان الاجتماعي، وبالتالي الرقم يتضاعف ويقفز. هناك لعبة أرقام يعني حتى داخل المؤسسات الحكومية. وإذا ذهبنا إلى المؤسسات المحترفة، وأنا لا أتحدث عن الهوى هنا، في القطاع الخاص يخرج لك بنتائج مغايرة تماما. لو أنا ذهبت غدا وجريت استطلاعا لشعبية أي حكومة الحكومة موجودة، سأتحكم بنوعية العينة وطبقتها الاقتصادية والتعليمية، وبالتالي سأتحكم بالنتائج مسبقا، وأيضا سأتحكم بالنتائج من خلال طبيعة الأسئلة الموجهة. لو قمت حضرتك أنت غيرت كل هذه المدخلات وذهبت إلى جهة ثانية وعينة مختلفة وغيرت في الأسئلة، ستخرج من نتائج متضاربة من حيث الأرقام. هذا يعني أننا اليوم بحاجة إلى بنك معلومات وأرقام كما تفعل الدول الراشدة من أجل التخطيط للمستقبل وعدم التلاعب بالأرقام، لأن الأرقام هنا ليست يعني حالة دلالية من ناحية الرياضيات، هي تعطيك مؤشرا واضحا عما يجري وعما سيجري في المستقبل. وأنا أريد أن أضيف سطرا واحدا هنا، لو كانت الأرقام القديمة لدينا دقيقة ويعني علمية لما وجدنا اليوم أنفسنا في أزمات لم يتم استشرافها مسبقا، من حيث زيادة عدد السكان، أزمات المياه والضغط على المدارس والبنى التحتية وغير ذلك.
0: نعم، طيب في الدول الراشدة كما أسميتها أستاذ ماهر، هل بنك المعلومات يكون حكومي أم لدى القطاع الخاص؟
1: نعم، هذا أيضا سؤال في غاية الأهمية. الدول الراشدة يعني تميل للحوكمة والشفافية، تنشئ بنكا للمعلومات والبيانات تتشارك في الجهات الرسمية والجهات المحترفة من القطاع الخاص لضمان التوازن أولا، وثانيا الأهم من هذا أن تكون هناك معايير عادلة وصادقة. أنت اليوم لو ذهبت وسألت عن نسبة الجوع في الأردن على سبيل المثال وسألت الجهات الحكومية سيعطونك رقما منخفضا عن نسبة الذين ينامون بلا عشاء على سبيل المثال أو يعانون من الجوع بنسبة محددة، ولكن لو ذهبت إلى منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة دولية لعادت إليك بنسبة مرتفعة. هذا يقول أننا بحاجة إلى بنك معلومات وجهة بعيدة عن دائرة الإحصاءات العامة، جهة يعني تشمل كل هذه الجهات معا ويتم وضع معايير موحدة ومعايير منطقية. أنت لا تستطيع.
0: طب ما هي المعايير المنطقية أستاذ ماهر؟ يعني إذا ما أردنا نعطي أيضا مثالا بشكل أوضح، كيف يتم حساب نسبة الجوع في الأردن؟
1: أنا سأريد يعني على سبيل المثال بدون أن أدخل بالنسب محددة، يعني إحدى الجهات الرسمية تفترض أن نسبة الجوع تحسب كمالي، يعني مثلا كمية جرامات محددة من الأرز أو السكر أو استهلاك الشاي إلى ضمن يعني الكفاف ضمن حد معين، ولكن هناك جهات أخرى دولية لا تحسب الأمر بهذه الطريقة لأنها تعتمد على تحسين النظام الغذائي وأن الإنسان يجب أن ينال حصة أكبر من الحصة المدرج وفقا للمعايير الحكومية. بالتالي التلاعب بالأرقام وبالمعايير لا يخدم يعني لا يخدم استشراف الأردن لمستقبله، وربما الصراحة في الأرقام أفضل بكثير من لعبة المعايير المتغايرة أو المتناقضة.
0: نعم، لا يخدم الأردن، لا يخدم الحكومة ولا يخدم الشعب، بالتالي الضرر على هذا وذاك كيف يكون؟
1: يعني أنا كما قلت لك لا يخدم الأردن بالذات على صعيد استشراف المستقبل. أنت أنا إذا سمحت لي بثواني، أنت اليوم لا توجد لديك دراسة دقيقة، ربما هناك دراسات يعني غير دقيقة، دراسة دقيقة هل بعد 10 سنوات كم عدد الخريجين الذين درسوا إدارة أعمال، كم يستوعبهم سوق العمل، ما كم تخصص يتوجب إغلاقه، كم نسبة العاطلين عن العمل في كذا، كم نسبة المهاجرين، لا توجد أرقام دقيقة، وهناك يعني عملية يتوجب أن تخضع لإعادة النظر بطريقة مختلفة.
0: نعم، الحلول ممكنة أستاذ ماهر، يعني بالنظر إلى الدراسات السابقة كما أشرت ربما يعني بكل سهولة يعلق أحد المدافعين عن وجهة النظر الحكومية يقول إن الظروف المحيطة، الظروف المفاجئة، اللجوء، الحروب وكل ما شابه يؤثر على دقة الأرقام وعلى تأثيرها بالمستقبل.
1: صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني أنا لربما صحيح جزئيا، يعني شاهدنا يعني في نسبة في طريقة التخطيط يعني للمدارس ومدى احتمال الصف المدرسي لعدد الطلاب، لكننا فجأة وجدنا أنفسنا أمام أكثر من 1,000,000 شقيق سوري هنا في الأردن تركوا أثرا على يعني على المدارس وعلى الصفوف الدراسية، وهذه أزمة مفاجئة. ولكن إذا أردنا أن ندخل في الجدل، يعني يفترض كل الدول أن تكون تخطيطها قائم في جزء منه على افتراض حدوث أزمة في توقيتنا. أنت لا تنتظر تغير المناخ في الأردن لحدوث فيضانات لتقرر بناء السدود. أنت تبني السد بشكل مسبق على أساس أن هناك أزمة محتملة قد تقع، ولا يجوز أن تفكر الدولة بعقلية المواطن مثلي ومثلك، بعقلية الطرف الذي يفاجأ. وبالتالي حتى الأرقام يجب أن تضع جانب الأزمة واحتمالات الأزمة في حسابات.
0: نعم، في سؤال أخير أستاذ ماهر، هل تدرك الحكومة خطورة هذا الجانب، عدم دقة الأرقام أو الدراسات أو ما شابه، أم يعني هي متغافلة إن صح التعبير؟
1: لا هم يدركون، ولكنها يعني فوضى خلاقة. يعني القضية هي أزمة قديمة جديدة وليست يعني مستجدة، ولا أعتقد أن هناك جهة تسعى لحل هذه الأزمة. الإجابة السهلة الدائمة، لدينا دافع صعب وعليك اللجوء للأرقام الرسمية، ولكن أنا من حقي أن أشكك بالأرقام الرسمية، وأن أشكك أيضا أحيانا في دراسات مؤسسات دولية أو حتى مؤسسات قطاع خاص. المطلوب أن تكون لدينا مرجعية واضحة محددة تساعد الدولة الأردنية والناس وحتى من يتطلعون من الخارج للعيش في الأردن ونسب الغلاء والاستثمار وغيرها من ذلك، للوصول إلى صورة واضحة ومحددة.
0: طيب سؤال ما بعد الأخير، هل يمكن القول أن الحكومات تخشى الحقيقة الرقمية كي لا تتحول إلى غضب شعبي؟
1: نعم، يعني هذا استنتاج صحيح دائما في كل الحكومات. الحكومات تحاول دائما إطفاء الأرقام السلبية ومضاعفة الأرقام الإيجابية، ولكن يعني هذه حالة تؤدي لحالة يعني من التزييف الجزئي، ولا أقول الكلي، التزييف الجزئي. أنت اليوم لا تستطيع أن تقنع مستثمرا واحدا في العالم العربي للاستثمار بمليون دولار في أي مكان بالأردن إذا لم تكن أوضاع الأرقام واضحة، ويعرف مصير استثماراته وأمواله ومصير الأرض التي سيبني عليها مثلا. والأمر ينطبق حتى على طبيعة المواد البشرية والأزمات والمشاكل لدينا. أنا أريد أن أقول لك ملاحظة مهمة.
0: نعم.
1: اذهب الآن إلى إحدى الجهات، أي جهة تريده، واسأل عن عدد المطلوبين على قضايا التنفيذ القضائي وعلى عدد قضايا مثلا المخدرات. هناك تباين في الأرقام، لأن الأرقام أولا متحركة ولأن التصنيفات متغيرة. لربما الأردن يمتلك من الكفاءات ما يمكنه بشكل واضح من إعادة تحديد المرجعيات والمعايير من أجل أن تكون الأمور واضحة ودقيقة.
0: كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للخبير الاقتصادي محمد البشير. سيد البشير، بعد تحية، في كل مرة تصدر فيها أرقام على سبيل المثال البطالة نجد نسبا مختلفة بين جهة وأخرى، يعني المواطن يرى أن فرص العمل شبه معدومة بالمقابل. السؤال، هل المشكلة في طريقة احتساب نسب البطالة أم في محاولة تخفيف الأرقام والنسب الحقيقية باعتقادك؟
2: يعني تحياتي لك وتحياتي للأخوة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا هذه مشكلة قديمة جديدة، وطبعا تبعث على عدم الثقة حقيقة من قبل خاصة المستثمرين الخارجيين. لذلك عانى الأردن عبر العقدين الماضيين من عدم قدرته في استقطاب استثمارات كما يريد وكما يخطط. واحد من أسبابها، وليست سبب رئيسي، إنه أحياناً ما بيجد الأرقام الدقيقة والتي يمكن أن تعبر عن ما يريد. طبعاً هذا أيضاً مربوط بتعاون الناس. يعني عندما تكون دائرة الفحصات العامة لعمل استبيان وترجو الناس في أن تضع المعلومات الصحيحة، طبعا هذا يعكس، إذا كانت معلومات غير دقيقة يعكس عدم دقة في ذلك. رقم اثنين، إذا حكينا عن البطالة، البطالة بسبب الاضطراب اللي تم بسوق العمل بسبب التقاعد المبكر سابقا، وبسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي جعل من بطالة مؤشرا هاما من تجلياتها، انه هاي النسبة 2.5 و3 و2 ما بتساعد على معالجة مشكلة البطالة. وأقصد بالتقاعد المبكر انه هؤلاء الذين يبحثون عن تقاعد مبكر تاريخيا وخاصة بالفترة 10 سنوات الأخيرة هم يحتلون مواقع ناس قادمين على سوق العمل. رقم ثلاث، هؤلاء الذين يعني لا يعملون أيضا، الذين يسجلون مثلا ديوان خدمة منزلية أو لا يسجلون أيضا، ما فيش أرقام دقيقة، كلهم يشكلوا حالة ضغط على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
0: نعم.
2: هذه كلها بتعقيدات بشكل أو آخر واحدة من أسباب عدم قدرة الحكومة على معالجتها ابتداء هي نسبة النمو، وأيضا سبب نسبة النمو هو السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترات الماضية، والتي جعلت من البحث عن وظيفة حكومية أفضل من أن تبحث عن وظيفة طيب. القطاع الخاص.
0: نعم سيد محمد، إذا كانت الحكومة تعتمد على أرقام قد تكون أقل من الواقع أو غير واقعية فيما يتعلق بالفقر أو البطالة أو ما شابه، بالتالي ألا يدفع ذلك إلى قرارات تتخذها الحكومة لا تعالج هذه المشاكل أو المشكلات؟
2: يعني واضح تماما أنه أحيانا كل الحكومات بتحاول أن تجمل الصورة، طبعا تجميل الصورة مرتبط بالتفاؤل في أن تعالج كثير من المشاكل، لكن بجوهر أزمة اقتصادية وانعكاساتها على البطالة مثالا، جوهر مش عم يعالج. وأنا شخصيا يعني أحد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي حاليا دولة الرئيس ووزراء آخرين كانوا حاطين هذا الاجتماع، وقلنا أزمتنا هذا الحكي 18، قلنا أزمتنا طبعا كان رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور مصطفى الحمار، قلنا أزمتنا أن نعالج السياسات المالية. السياسات المالية متعلقة بثلاث عناوين، وعبر هذه المنصة عبر محطتكم حكينا فيها كثيرا. قلنا ابتداء النفقات الجارية نفقات قاتلة للاقتصاد الوطني وضاغطة على مالية الحكومة، وقلنا العبث الذي تم بالضرائب يجب أن يعالج، وتجليات ذلك أنه مزيد من الودائع النقدية فقط لدى البنوك بعيدا عن الأملاك الأخرى، ومزيدا من مديونية الأفراد والشركات. يعني لاحظ الخط متوازي ماشي، مش راح يلتقي لأنه في عبث بالملف الضريبي. ورقم ثلاث أيضا تصاعد المديونية، هذه ناتجة عن سياسات مالية خاطئة قامت فيها الحكومات التاريخية. هذه السياسات المالية قد تكون واحدة من أسبابها أيضا الأرقام الغير دقيقة التي تعطى إلى الحكومة عندما تتحدث عن أي موضوع. يعني الدكتور عمر الرزاز رئيس للوزراء وكلف في فترة من الفترات لإجراء دراسة عن الفقر، يعني لغاية اليوم إحنا ما عندناش دراسة جديدة وحديثة من 4 سنوات 5 سنوات أو أكثر عن الفقر. هذا وطلع أرقام لكنها لم تنشر، وهذا يؤكد مرة أخرى أنه أحيانا الحكومة بسبب تفاؤلها وبسبب عدم معالجتها للمشاكل الأساسية بنكون إحنا دايرين دور مفرح. اليوم التقنية هاي الواسعة، يعني اليوم إحنا عم نتفرج إنه يعني الثورة الرقمية هاي بتخلي إنه كل إشي قادر أن يحصى بشكل سليم، كل إشي قادر أن يكون أقرب إلى الدقة. يعني واضح تماما إنه غياب الرغبة غياب الإرادة في أن نواجه مشاكلنا بشكل علمي وبشكل يتعلق ببيانات صحيحة قد يؤخر من وصولنا إلى الهدف المنشود.
0: كل الشكر لك على وجودك.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفة. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إن من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبة الداعية المهندس نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحيا المهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. احنا تعاهدنا أن نبدأ من هذه الحلقة وهذا اللقاء أن نتحدث عن الحج، والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده كل عام وفدا يفدون عليه، الحجاج والعمار وفد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولك ولكل من يتابعنا هذه الزيارة المباركة حجا وعمرة متتاليات ومتتابعات، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن سيكون حديثنا ليس فقط لمن سيحج بيت الله الحرام، سيكون لمن سيحج بالأجساد ومن سيحج بالأرواح. وبسم الله نبدأ معك.
2: كرامكم الله دكتورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذه المواسم العظيمة هي من أيام الله، وحقيق كان على المؤمن أن يتذكر أيام الله وذكرهم بأيام الله. وأي أيام أعظم من هذه الأيام التي اجتمع علماؤنا أنها من أعظم الأيام مطلقا في الدهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأذن لي دكتورنا الحبيب والإخوة الكرام المشاهدين المستمعين أن أحاول أن أجسد كيف طرح القرآن فكرة هذه الأيام. نعم. وكيف طرحت السنة فكرة هذه الأيام، كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكرة هذه الأيام. في الحقيقة إن المتابع والمتأمل والناظر في كتاب الله ليجد أن التناسق بين هذه الأيام وبين ذكر العبادات في هذه الأيام وبين عبادة الجهاد وإقامة الدين، يعني يجد هذا الارتباط مكرور في كتاب الله تبارك وتعالى. فأول ما يلج على المؤمن يعني من ذكر الحج في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يأتي بعدها مباشرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. تجد سبحان الله في سورة الحج أيضا لما ذكر لنا الحج ذكر لنا الإذن بالقتال، قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وبعد ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت حضرتك يعني في المقدمة، قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الغازي الحاج المعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا. إذن هذا في القرآن يتسق مع السنة، يتسق مع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث يعني: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الصحابة مباشرة قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. يعني هذا لون من ألوان العبادة التي من مخرجاتها إقامة الدين، والدين يقام بالملة والاتباع، ويقام بإقامة هذا الدين من الناحية الفكرية. الدين أقيم من الناحية الفكرية في القرآن الكريم، وأقيم من الناحية التعبدية في موسم الحج، وأقيم من الناحية التطبيقية في صراع الحق والباطل في ميادين القتال في سبيل الله. فهذه أيام عظيمة، أيام الله تبارك وتعالى اختارها واصطفاها، ولله تبارك وتعالى أيام اصطفاها، منها رمضان، منها يوم عرفة، منها شهر الله المحرم، أشهر، أيام، ليالي. فالله يصطفي ما يشاء ويختار.
1: جميل جدا، يصطفي ما يشاء ومن يشاء.
2: نعم.
1: في الحج يعني هي الفريضة الوحيدة التي اقترنت بمن استطاع إليه سبيله. موضوع الاستطاعة يجعل فرضيتها أو عدم الفرضية بذلك. وسبحان الله الناس كل من يتابعنا الآن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الحج مرة ومرة ومرة، لكنها فرضت مرة واحدة على المسلم طوال حياته. يعني موضوع الاستطاعة، نجسد فكرة الاستطاعة في هذا الزمن تحديدا، كيف تكون الاستطاعة؟
2: بداية هناك ترغيب وهناك ترهيب. يعني ابن كثير: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يروي حديث بديع، والمحققون في تفسير ابن كثير يقولون هذا حديث صحيح. في غير ذلك من المشارب الأخرى بيقولوا في أحاديث ضعيفة ذات طرق أخرى، قال: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
1: يا الله، فاليوم دفع عنه الإسلام يعني هون
2: هو الحديث من باب الترهيب. يعني أنت تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل في بيته، تستطيع أن تقيم ملة إبراهيم، ولم تفعل. فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هناك طرق المحدثين قالوا عنها ضعيفة، إلا أنهم صححوا رواية ابن كثير في هذا السياق. فكرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هنا من عدة أضرب. أولا الاستطاعة المالية، ثانيا الاستطاعة النفسية، تهيئة نفسية، ثالثا استطاعة النفقة، رابعا أمان الطريق، خامسا الأمان على الأهل، نعم الاستطاعة الجسدية. من لم يستطع جسديا فليس عليه حج. إنسان لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يحج عنه الناس. قال إن أبي نذر أن يحج فلم يحج، أفأحج عنه؟ قال نعم. رأيت لو أن والدك عليه دين فاقضوا دين الله، فدين الله يحق بالقضاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الاستطاعة هنا مقترنة بعدة نواحي التي ذكرنا، ومقترنة أيضا بطريقة أداء الحج. أضرب لك مثال، يعني بعض الناس ممكن يروح من منطقة معينة إلى ويمر ببلد قد يعتقل في هذا البلد، يعني قد يكون مطلوب في بلد الممر، أو قد يكون مطلوب في بلد المآل. فهنا حتى لو استطاع النفقة واستطاع لكن لا يجب عليه الحج، لأنه يخاف على نفسه.
1: جميل. طب من ذكر الاستطاعة، ذكرت حضرتك الاستطاعة المالية، سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الأموال تدفع حتى يحج الإنسان بيت الله الحرام، فكيف الإنسان بده يوفق بين الاستطاعة المالية الحقيقية الحج الأصل ببلاش؟ يعني هيك الناس بتفكر وبتتخيل، لكن اليوم نقول إحنا أقل برنامج حج بتحكي عن أرقام بالآلاف. فكيف المسلم فعلا يعني هيك يتخيل موضوع الاستطاعة؟ الأصل أنه كلنا بنقدر نحج، لكن سبحان الله هناك قوانين وأنظمة وشروط وتفاصيل.
2: الحج حقيقة عبارة عن مشروع، يعني
1: مشروع.
2: بلاد شرق آسيا والله يا دكتور بيجمعوا من أول ما يولد الولد، هي حصالة اسمها حصالة الحج.
1: يا سلام.
2: أنت وفر للحج زي ما بوفر أنا للزواج، زي ما بوفر للسيارة، زي ما بوفر للبيت. هذا ركن من أركان الإسلام. هل أهم من السيارة؟ أهم من البيت؟ أهم من عفش البيت اللي بدي أجدده وأحدثه؟ فهي عبارة عن مشروع. مشروع يبدأ مع الإنسان من نعومة أظفاره، وهذا المشروع هي حصالة الحج. معناته أنا بدي أتعلم الحج، معناته أنا بدي أعيش شعور الحج، معناته أنا بدي أعرف مداخل الحج المعنوية قبل ما أعرف مداخل الحج الأدائية. يعني لماذا أرمي؟ لماذا هنا تقف التلبية ونبدأ بالتكبير؟ لماذا هنا نفعل هكذا؟
1: وهذا ما سنمر عليه بإذن الله في يعني في حلقاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني موضوع الحج الفريضة التي كانت من زمن سيدنا إبراهيم، هي لم تأتي في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الربط، يعني أنا بحب دائما هيك اليوم نتحدث عن المشاعر ونربطها بالأحداث التي كانت في عهد سيدنا إبراهيم.
2: إبراهيم عليه السلام هو أبو الحنفية، هو أبو التوحيد.
1: إيش يعني حنفية حتى نفهم؟
2: هو الدين الخالص لله عز وجل، اللي مستقيم ما في عوجاج. فإبراهيم عليه السلام تنازع فيه اليهود والنصارى، ونحن أحق به منهم. يعني وقال
1: كان إبراهيم يهوديا
2: ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فنحن أحق به. ثم أن الله عز وجل لم يأمر نبيه باتباع أحد إلا اتباع إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فنحن مأمورون بداية النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة مأمورة باتباع إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فنحن لم نؤمر باتباع أي نبي إلا إبراهيم عليه السلام، وقائدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا ابتداء. رقم اثنين، إبراهيم لما فرغ من بناء البيت دعا دعوتين، دعوة لأبنائه ودعوة لأمتنا.
1: والربط،
2: هو دعا لنا لأنه أخبر أن أمة ستأتي على طريقته وعلى منهاجه، وأن أمما بينها ستحيف عن الحنيفية. فدعا لنا، دعا قال يعني في وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، بدعوا لحالهم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعدين ربنا وابعث فيهم إحنا
1: يا الله
2: رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يأتي التصويب في سورة آل عمران، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، برضو في سورة الجمعة يتلو يزكي يعلم، يعني عكس الترتيب، لأن علما بلا تزكية كالعلم اليوم الموجود في العالم بدمر البشرية. العالم الغربي اليوم عنده علم، لكن علم لا يقيم حقا ولا يبطل باطلا. لذلك الله عز وجل قال عن أولئك القوم وما اختلفوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأن هذا العلم وقع على غير تزكية فصار بغيا وصار ضلالا وصار تفرقا، وما تفرقوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، فتأتي التزكية قبل جميل. العلم
1: يعني بدنا هون نتوقف لأنه الموضوع فيه تفصيل. ليه دعانا سيدنا إبراهيم؟ وهل استجيبت دعوة سيدنا إبراهيم؟ ولماذا نسير على نهج ومسار سيدنا إبراهيم في الحج بعد هذا الفاصل إن شاء الله؟ ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: الطائر يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى نور. حياكم الله جميعا وحيا الله باشمهندس
1: ايمان،
0: ربي يحفظك ويرعاك. سيدنا ابراهيم يدعو فتأتي الآيات بعد ذلك لتصوب الدعاء.
1: نعم.
0: أن التزكية تأتي قبل العلم.
1: نعم.
0: لابد أن الأرض تكون قد تهيأت.
1: نعم.
0: للغيف وللبذر قبل أن يعني يوضع فيها هذا البذر.
1: نعم.
0: وهذا العلم.
1: نعم.
0: لذلك كان التحضير من سيدنا إبراهيم، دعا ثم جاءت الاستجابة لهذا الدعاء. تفضل.
1: ثم نحن بعد ذلك نتخذ من مقام إبراهيم حيث دعا لنا
0: يا الله
1: مصلى.
0: المقام اللي هي الحجر اللي ارتفع.
1: نعم.
0: ارتقى عليه وانخفض.
1: نعم. قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد ما تفرغ من الطواف تقف لتصلي خلف المقام، أهما ركعتان؟ نعم، ولكن فيهما معاني عميقة. هذا إبراهيم عليه السلام ضحى لأجل الله عز وجل تضحية عظيمة جدا، ترك أهله وترك ابنه. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. زوجته بتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. جاي من العراق، راح على مصر، راح على الشام، راح على الحجاز، رجع على الشام. إبراهيم عليه السلام لما تطلع على تنقلاته في الحياة هو عبارة عن رحالة داعية إلى الله عز وجل. طلع من بيت الله الحرام إلى جهة المسجد الأقصى هناك إلى الشام. شوف الربط دائما، حتى أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم فيها ارتباط ما بين مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى. فنحن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى لنتذكر كيف هذا النبي ضحى لأجل الله، كيف ترك أهله، كيف ترك ابنه الرضيع، كيف الله عز وجل يخرج من الموات حياة. هذا الطفل الصغير الذي يعني في الصحراء، هو وأمه، أم الهلعة الخائفة عليه، تسعى بين تلتين هما الصفا والمروة. الأمة كلها اليوم تسعى بين الصفا والمروة. كانت في علامتين خضر، كانت منطقة خضراء، كانت يعني تسرع في هذه المنطقة. يأتي الأمر النبوي بأن يسرع الإنسان، يجري ما بين الإسراع على خطى أم إسماعيل عليها الرضوان. هذا الغلام الصغير بيبحش برجليه فيخرج الماء. أنت أيها الإنسان معلق بالله عز وجل، أنت وأنت ذاهب لتقول لبيك اللهم لبيك، لابد أن تستشعر أن الله عز وجل سيملأ عليك حياتك، سيملأ عليك دنياك، سيعطيك من حيث لا تحتسب، إليه يرجع الأمر كله. فأنت تسعى بين الصفا والمروة، تطوف بالبيت، تقف خلف المقام، تتضلع من ماء زمزم، تشرب من ماء زمزم حتى ترتوي، حتى تتضلع. هل التضلع أشرب حتى أنبعط يعني تقريبا، أو حتى ترش على أضلاعك؟
0: يا سلام،
1: بصير هيك فهم مقبول وفهم مقبول، وأرى الجمع بينهما طيب.
0: جميل
1: الله يكرمك.
0: تضلع يعني من الأضلاع.
1: نعم. طب اضلاعك الطقطق شوي.
0: سبحان الله. طيب. نعم. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. نسير على خطاه، بجزء اللي بسمعنا الآن بيقول طب هذول اللي سبحان الله ربنا اختارهم حتى يحجوا بيت الله الحرام، طب أنا قاعد اليوم بأي مدينة بأي مكان في العالم، ما دعيت لهذه الدعوة، هل هذا حرمان أولا قبل
1: أبداً
0: كل شيء؟
1: أبدا أبدا أبدا. يعني أنا من سبحان الله يعني الناس اللي دائما أقول الحج هذا نداء الله عز وجل. أنا أذكر في سنة من السنوات جاني واحد أعطاني مجموعة فيز، فوقفت والله وزعت على الناس في المسجد، وقفت ووزعت عليهم الفيز، قلت يا أخوان اللي ما حج
0: ذكرنا بلا فيز الله يستر.
1: هذا الكلام 2008. كل اللي أعطيتهم فيز حجوا، طلعت أنا واحد في السيارة كان مطلوب على حد السعودي والله.
0: الله أكبر.
1: فقالوا له أنت جيت على السعودية ومخالف، ارجع. اللي أعطيتهم فيز دخلوا وأنا سحبت حالي وروحت،
0: يا ما الله حجيت. يا
1: وأذن
0: الله
1: في الناس في الحج يأتوك رجالا. الإيتاء هو نداء من الله عز وجل أنك تيجي عند ربنا بده يناديك. ما كنت هذيك السنة ربنا مناديني، وفي سنة من السنوات كانت رقم فيزتي 8000 آخر فيزة حج بالأردن.
0: يا الله.
1: والدي سبحان الله أذكرها مسوي عقيقة لآخر بنت من بناتي، فروحت عند الحج بقول له يا حج والله يعني بدي أسوي عقيقة. قال يا أبا بدك تجيب من المطعم، عيب تعرف الحج بالمفرق، عيب تجيب من المطعم. فقال لا يا أبا أنت بتطبخ. قلت حاضر يا حج. كان يوم جمعة وثقيل علي، أنا بخطب جمعة وبعطي درس.
0: نعم.
1: وبعد الصلاة بدها تيجي الناس، فأنت بدك تبدأ بالطبخ من بدري يعني.
0: سبحان الله.
1: فبعد ما فرغنا من هذا والناس انبسطوا، الحج الله يبيض وجهك يا أبا أكرمتنا وبيضت وجهنا، بس يا أبا هي بتجيب لناس المطعم. قلت له يا حج ادعي لي. قال شو بدك ادعي لك؟ قلت له حج ادعي لي بالحج.
0: هذه كانت أول مرة؟
1: هذه ثاني مرة
0: كانت.
1: قلت له حج ادعي لي بالحج. قال إن شاء الله يبقى بتحج السنة والله.
0: سنة.
1: سنة. بعدها بأقل من أسبوع يوم الخميس بيجي اتصال من السفارة الساعة واحد وشوي، الآن تيجي بتأخذ الفيزا بتدفع بتحج،
0: سبحان الله.
1: غير هيك ما بتحج، كان رقم فيزتي 8000 محتفظ فيها لليوم.
0: يا الله
1: آخر فيزا تحج تفيزت
0: وكانت الدعوة.
1: فهو نداء الله عز وجل، متى يناديك
0: يا رب
1: لتلبي هذا النداء؟ أسأل الله أن ينادينا لنلبي هذا النداء الخالد.
0: اللهم أمين. لكن بالمقابل سبحان الله أناس كثر يعني فيزوا وطلعوا بالباص لكنهم لم يؤدوا هذه الطاعة، سبحان الله. هي
1: والله في ذلك الموسم بلا مقاطعة كلامك، والله على ما أقول شهيد،
0: لا إله إلا الله،
1: أحد اللي طلعوا يحجوا لم يقف بعرفة، ضل جوا الفندق، قال والله ما بوقف بعرفة.
0: يا ربي عفوك يا رب.
1: راح فيز وصل مكة
0: يا الله،
1: زعل هو زوجته ما راح العرفة، ما وقف،
0: ما حج.
1: قلت له حجتك وتروح، والله ما حج، والله ما حج.
0: يا رب سلم يا الله.
1: يعني سبحان الله، فهو نداء من الله عز وجل، الله يوفقنا. نعم. يا رب.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. هي دعوة سيدنا إبراهيم وتلبيتنا، لذلك نقول لبيك اللهم لبيك. الحاج الذي يفد على الله يلبي، لكن غير ذلك لا يلبي. نحن نكبر يعني في الأردن في أي مكان بالعالم، إحنا مع دخول أول أيام ذو الحجة، واحد ذو الحجة أو ليلة واحد ذو الحجة، نبدأ بالتكبير. وشو علينا ذلك؟ لماذا نكبر ولماذا الحاج يلبي؟
1: التكبير والتلبية، أولا الحاج يبدأ بالتلبية ويفرغ من التلبية حين امتثال الأمر. شوف متى بوقف من التلبية وببدأ بالتكبير؟ حينما أبدأ بالتطبيق العملي. كل لبيك اللهم لبيك عبارة عن تنظير، بس أبدأ بأول مرحلة عملية في صراع الباطل، بوقف التلبية وأقول الله أكبر. الطواف، السعي، الحلق والتقصير، الإحرام، المبيت بمنى ليلة التروية، الوقوف بعرفات، ما سويت لسه ولا إشي،
0: كله لسه بلبي.
1: في مزدلفة تلبية. وقفت في مزدلفة، جمعت إحجار،
0: تلبية،
1: أعلنت يا رب أنه أنا الآن بكون جند من جندك. بمجرد ما بدأت أرمي بسم الله والله أكبر،
0: أول جمرة لأول
1: جمرة العقبة الكبرى يوم العيد.
0: نعم.
1: بوقف التلبية وببدأ بالتكبير.
0: يا الله،
1: انتقلت، هي المرحلة الانتقالية بين التنظير والتطبيق في الحج. فهنا أعلن يا رب أنه الله أكبر، أنا بدأت الآن، الله أكبر الله أكبر. في عنا التكبير من بداية الحجة أجره عظيم، لكن التكبير في يوم العيد، في بداية ما يبدأ الناس رمي جمرة العقبة الكبرى، حتى أجره بيختلف،
0: طعمه مختلف.
1: سبحان الله،
0: الله يبلغنا
1: يا رب. يا الله،
0: أسأل الله ذلك. طيب التلبية ونقف عندها، يعني لا شك أن مصطلحات التلبية وكلمات التلبية فيها تفاصيل. أنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني هذه الكلمات اللي طبعا لها عدة صيغ، راح نوقف عند بعض الصيغ الأخرى يعني هيك إن شاء الله، لكن هذه الأكثر انتشارا وهي وشهرة،
1: الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار رسول الله.
0: نعم.
1: بإقرار رسول الله، ولكن لم يتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام غير بالصيغة المشهورة هذه، وغير ذلك أقره،
0: لبيك ذي المعارج، لبيك ذي الفواضل، لبيك إله الحق،
1: أقر بها، كان يسمع لبيك وسعديك وغيرها، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقر، ولكنه لم يتلفظ إلا بالتلبية التي نلبيها بشكل عام. التلبية ابتداء، إبليس تعهد لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دائما الشيطان يعني هو محيط فيك، مشان هيك أنا سبحان الله بقول دائما الناس اللي بشتوا عن طريق الله، يا بتلاقي يميني، يا بتلاقي يساري، يا بتلاقي رجعي، يا بتلاقي تقدمي حداثي. شوف
0: سلام عليك،
1: شي غلط،
0: رب جميل، لا لطيف،
1: يميني يساري رجعي تقدمي حداثي، هذا كلها شيطان. الإنسان المسلم على صراط مستقيم، على صراط مستقيم. فأنت تقول لبيك يا ربنا، لا يميني ولا يساري ولا حداثي ولا رجعي، يا رب لبيك اللهم لبيك، زي يا رب ما بدك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. شوف إبليس عليه من الله ما يستحق، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. برد بعد بأعيدها، تعليق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية، قال ما رؤية إبليس أصغر منه ولا أحقر منه في تلك الأيام، وبالذات في يوم عرفة.
0: يا الله،
1: ليش؟ لأن الناس كلها جاي تقول يا رب أنا في طريقك مش في طريق إبليس، لأنه ما عندنا غير طريقين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما أن تكون في طريق الطاغوت أو أن تكون في طريق الله. كل الطرق التي لا تؤدي بك إلى الصراط المستقيم هي طريق الطاغوت، طريق الشيطان. فأنت بتعلن يا رب لبيك اللهم لبيك، يا رب أنا جايك، يا رب أنا مقبل إليك. متى ينتهي الإنسان من النداء؟ حينما يطبق. أول ما تبدأ بالتطبيق العملي، الآن أنت الله أكبر، بدأت بمرحلة ثانية، مرحلة انتقالية. نعم.
0: إذا مصطلحات التلبية هي مصطلحات قائمة على توحيد الله، الإقرار بنعم الله والحمد والشكر لله. نعم. ثم التوحيد مجددا، إذا هي ما نعم. بين توحيد وحمد وشكر لله.
1: الحمد هو حالة نفسية. شوف، الأيام الحج كلها هي أيام توحيد وإظهار للملة. نعم. لذلك يوم عرفة ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نداء الوحدانية. فتجد هذا النداء، نداء الوحدانية الخالد في كل يعني مفاصل الحج، منها هنا في التلبية. وتجد الحمد والشكر، الحمد هو حالة نفسية والشكر هو حالة فعلية. إذا انفعالية الحمد، الحمد يا رب أنا راضي، راضي من جوا. الشكر عمل، قال اعملوا آل داود شكرا. فبده يظهر على الحاج أنه راضي، وبده يظهر على الحاج أنه شاكر. كيف؟ بيجي القرآن بيقول لك وتزودوا. بتعرف أنه حجيج بيت الله الحرام يعني منقصة في حجهم أنه يسألوا الناس أي شيء، منقصة في حقهم.
0: يسألوا مين؟
1: أعطيني شاحن تليفون، أعطيني أحكي. الأصل في الحاج ما يسأل، بده يعني يستعد،
0: بسطها يا شيخ،
1: بده يتزود حتى يتفرغ للعبادة. هي سهلة بس بقول لك منقصة. يعني في فرق بين أنك تجيب علامة 100% وبين أنك ما تجيب علامة. لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان لا يسأل أحدا حينما يحج بيت الله الحرام شيئا، ما يسأل أحد شيء. وابن عمر رضي الله عنه كان يسكن، عجيب هذا ابن عمر، كان يسكن بجنب التنعيم، بجنب مسجد سيدة عائشة. نعم. على حد الحرم بس برا شوي، فإذا نودي للصلاة دخل الحرم وصلى حتى يأخذ 100,000 صلاة. نعم. وإذا انطلق في حياته انطلق خارج الحرم. بيقولوا لي ليش؟ قال هنا في الحرم قوانين غير أي قوانين أخرى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال رفع الصوت في الحرم إلحاد، قال حدة النظر في الحرم إلحاد، واحد بشحر واحد.
0: يا الله.
1: قال شد السمع في الحرم إلحاد، تستمع لناس وانت مالك دخل.
0: يا ربي.
1: فابن عمر، وابن عمر مدفون خارج حدود الحرم، تصور عليه خارج حدود الحرم.
0: يا الله.
1: خارج حدود الحرم.
0: يعني هذا نصائح لكل من يأتي للحرم أن يكون يعني يتهذب بآداب الحرم. سبحان الله، موضوع مش مزحة.
1: لا مش
0: ناس بتحتد وتعصب وتصرخ وتسبسب.
1: مش مزحة. الحرم هذا انت اصلا
0: وفتح الطريق يا شرطي.
1: تخيل لما تدخل على الحرم انت بتدخل ببروتوكول من بعيد. انت الان حاج من المدينة بتحرم، شو بتحرم؟ جسدك بيصير عليك حرام، الشعرة هاي بتصير حرام، ممنوع تاخذ شعرة، ممنوع تاخذ قلامة اظفر. فبتبدأ انت انه الاشي اللي الي بصير عليه محرم.
0: يا ربي عفوك. يا
1: طب بدي اغطي راسي حرام، ما بيطلع لك تغطي راسك بالهذا،
0: طول حرام.
1: طيب بدي اتعطر، بتتعطرش. طب زوجتي ما بعد عنها،
0: يا الله،
1: فلا رفث ولا فسوق
0: ولا جدال.
1: ولا جدال. طب بكم هاي؟ ب10 ريال. سوي لنا خصم. هذا جدال، ما تجادل. لذلك حتى النسك لا جدال فيه.
0: والله صعبت علينا يا شيخ.
1: هو مش انا اللي صعبت،
0: ماخذينها ابسط من هيك الامور. الواحد يشتري حزام ولا يشتري ملابس حرام، هذا بده الله يجبر عليه.
1: مشان هيك بدك تجيب معك، بدك تتزود من هون حتى تذهب انت هناك مستقر. يعني انا بقول للاخوان وانت محرم حاول انك تقلل
0: من مره،
1: يعني تقلل اختلاطك بالناس بشكل كبير.
0: نسال الله السلامه.
1: اللي بدخن هناك لا تدخن، تدخين يعني مشكلة، فلا رفث ولا فسوق.
0: اللي بدخن هون عادي يدخن؟
1: لا هو مش عادي، بس هناك يعني أحرى أنه يترك الدخان. فجسدك بيصير عليك حرام، كلامك بيصير عليك حرام، اللي كان مباح بيصير حرام. فأنت لما تدخل الحرم أنت من الميقات أنت مهيأ أنه أنا لا والله داخل على مكان يعني خطر. بعدين تطلع أنت ولما تطلع من عرفات تيجي عند مزدلفة، مزدلفة بوابة الحرم.
0: صحيح.
1: بقول لك وقف. طب شو بنسوي؟ انت بتستعد للدخول الى الحرم. تستعد نفسيا. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة أنه سوى شيء حنيجي حتى الوتر ما لم يرد عنه صلى الوتر في ذلك الموقف. فأنت بتستعد تدخل الحرم، دخول الحرم شيء مش سهل.
0: طيب جميل، يعني إذا بنت لنا نقف هنا في هذه المشاعر والمشاعر اللي يعني الواحد سبحان الله تشعل في قلبه الحياة والخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن بعد هذا الفاصل نواصل، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: يعلو التكبير وتكبر القلوب بالعطاء. كبروا وقدموا أضحياتكم قربة لله، واجعلوا عيدكم خيرا ممتدا، طاعة وقربة وفرحة تهدى لغيرك قبل أن تعود إليك أجرا مضاعفا. عيدك بأضحيتك في الأردن وغزة واليمن والصومال والسودان. الله أكبر مع كل أضحية تقدم، الله أكبر مع كل بيت يفرح. شاركونا في حملة عيدك بأضحيتك مع شركة تآلف الخير عبر أثير إذاعة حياة اف ام في يوم بث مفتوح الاثنين 18/5/2026 من 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، في يوم تكثر فيه المفاجآت ونحيي فيه سنة سيد المرسلين. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، وكلنا وتوكل.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله مهندس نضال، ونعيش معك أجواء الحج. أسأل الله أن يبلغ هذه الطاعة وهذه الفريضة لكل من يلبي وكل من يدعو وكل من يقول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لكن سبحان الله في ناس عاشوا حياتهم وماتوا لكنهم لم يحجوا، عادي؟
1: اللي مش مستطيع الله عز وجل يعني إن شاء الله ما بيأخذ
0: الحرج،
1: لمن استطاع إليه سبيل. لكن مشكلة اللي كان مستطيع وما حج،
0: إيش المشكلة؟
1: حديث النبي المخيف اللي رواه ابن كثير: من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، في يعني ركن من أركان الإسلام ما أديته. الحج دكتور محمد هو امتثال لأمر الله. ترى الحج عبادة صعبة مش عبادة سهلة. تجد حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ أصحابه لأعباء الحج. أعباء الحج أنت وأنت حاج بتلبس ملابس في البيت، بتلبسهم مش يعني بتلبس إزار ورداء
0: بشكرين
1: بتنشفش فيهن حتى في البيت. لو شفتهن لا بتحطهن لا عصير ولا عليك نباي ولا إشي، مع ذلك هم اللي بيستر عورتك
0: تجرد
1: وبتحافظ عليهم ومش لابس إشي غيرهم،
0: مش ساعة وساعتين
1: هذول. فأنت الآن يعني بدك تتعب رقم، بدك تلم الحصى بديك، بدك تصيح تنادي بصوت عالي. قال خير الحج العج، علي صوتك بالتلبية. طب أنت هون إنسان كيوت دكتور جامعة الله يكرمك ويعني أمورك مرتب
0: مد بضحك
1: لا هناك بدك تعال لبيك اللهم الأحسن. وأحسن حاج مين؟ اللي بعلي صوته.
0: عجز سبحان الله.
1: أحسن حاج اللي بيذبح بيده. طب هون أنا يعني بجيب لحام أموري تمام، بقعد أطلع بصور أنا والأولاد. لا انت هناك اذا بتقدر تذبح بيدك تذبح بيدك.
0: طب ليه لازم اصيح؟ عفوا ليه لازم ارفع صوتي بالتلبية؟ ما ربنا يعني قريب نناجيه ام بعيد ننديه؟ اللي قال
1: هو بده يغير برمجة حياتك. انت لازم تتعود. هو شو المجاهدة؟ المجاهدة انك تبذل اشياء لا تحبها النفس. انت النفس ما بتحب تلبس هيك، والنفس عندك ما بتحب انك ترفع صوتك. بعدين بترفع صوتك كم يوم، وبترفع صوتك كم ساعة، وبترفع صوتك كم كيلو، وانت ترفع صوتك تلبي حتى خير الحج. والله هذا الحديث لما وقفت عنده وقفت متأمل. خير الحج العج، والعج تعلي صوتك ترفع صوتك، والثج انك تذبح. هذا افضل انواع الحج. فهو بده يطلعك من النظام اللي انت عايشه. بتيجي انت على الحرم بدك تتعب وتمشي وزحام طوف،
0: وباب مسكر وباب مفتوح.
1: طيب يا عمي لازم نمشي
0: تحويلي،
1: ألف سبع شواط. طيب روح على الصفا والمروة، نص كيلو تقريبا رايح ونص كيلو تقريبا جاي. يعني طيب بقدرش أحج. معطاك أنواع من الحج حتى إذا بدك تشوف الحج الأيسر لك. والله أنا ما بقدر أسعى. في نوع من أنواع الحج بخليك تسعى مرة واحدة.
0: المفرد
1: لا، القارن المفرد. شوف
0: المفرد بس برضه ساعة واحد فقط.
1: الفرق شوف، المتمتع والقارن والمفرد اثنين بيحجوا بيعتمروا. كلهم بيحجوا حتى المفرد.
0: المفرد بيعتمر؟
1: بيعتمر. بس متى بيعتمر؟ بعد الحج. بسوي أول شيء الحج، بعدين بعد الحج بيعتمر بعد أيام التشريق.
0: براحته. بس يعني ما بيعمل عمرة.
1: مش شرط.
0: بالضبط.
1: لكن بيعمل عمرة. يعني أقول لك عن الحجاج اللي عندنا. لكنه بسعى مرة واحدة. طب القارن يعني بيضل معتمر إذا سعى، ما بسعى سعي يوم العيد.
0: سعي واحد صحيح.
1: بيخفف عنه.
0: قرن
1: طبعا هذا للكبار بالسن، والله فرق كبير. يعني أنا
0: بيضل محرم. ما هو
1: بيضل محرم. ما هو عنده تقول له ضل محرم ولا تسعى؟ لا بقولك بيضل محرم.
0: في كراسي وكهرباء وسيارات.
1: من جديد. من جديد صحيح.
0: يعني سبحان الله.
1: بس بتعرف أنا أول أمس جيت أدخل على التطبيق مسكر.
0: هسه.
1: والله.
0: يا الله.
1: والله.
0: ناوي تسعى.
1: لا أنا كنا بدنا نحجز لبعض الحجاج اللي عندنا.
0: ليش لا؟
1: أنا.
0: سعى النبي راكبا صلى الله عليه وسلم.
1: لو طلع لي بس عوطوف راكب.
0: يا سلام.
1: ما عندي مشكلة.
0: قصدي سعى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. وطاف راكبا صلى الله عليه وسلم.
1: لكن شوف سبحان الله، أسأل الله ربنا يعين. بس تخيل من اليوم سكر. على تطبيق نسك، وانت لازم تحجز على الابليكيشن وكذا.
0: مفتوح ان شاء الله في سيارات.
1: يا رب
0: خير الله وجهك ان شاء الله. الله يجيب الخير. طيب
1: آمين.
0: يعني الان احنا بجوز في لقائنا لهذا اليوم هيك تحدثنا ب يعني ومضات في الحج، لكن احنا نمشي بالتسلسل الان
1: ان شاء الله.
0: من لم يحج ماذا يفعل؟ الناس اللي بدها تحج اللي عليها تفاصيل، بتحضر نفسها، بدها تستعد لذلك، لكن اللي ربنا ما كتب له ان يحج، خلص الفريضة فقط على أهل تلك ذاك المكان أو تلك المنطقة، ولا لا كل الناس اللي في العالم الإسلامي يجب أن يحجوا بمشاعرهم، يعيشوا تفاصيل الحج، يحضروا أنفسهم ليوم يلبوا فيه نداء الله؟
1: أنا لو عرفت مخرجات الحج، يعني ربنا عز وجل أراد من هذا الإنسان أن يزور بيته حتى يخرج بمخرجات.
0: نعم.
1: طيب لو أنا ما استطعت إني أحج، على الأقل بخرج بهذه المخرجات.
0: جميل.
1: يعني هذه الأيام وهذه المشاعر إيش وظيفتها في الإسلام؟ اسمع، قالك جعل الله الكعبة البيت الحرام. إيش يا رب؟ إيش
0: قياماً للناس.
1: قياماً للناس. حياتك كلها لازم تقوم زي ما ربنا بده. حياتك أنت تعبان مكسر مهلها لنايمة،
0: قياماً للناس.
1: حياتك بدها تقوم على أمر الله.
0: يا سلام.
1: حياتك تعبان نايمة، تخيل عمود مائل.
0: بتقوم.
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس،
0: تقويما لسلوكياتهم،
1: والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك يا الله ثلاث مرات بيجيب لنا العلم في سطر، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. لتعلموا أن الله يعلم وأن الله بكل شيء عليم. بدك تستشعر رقابة الله. تستطيع أن تستشعر رقابة الله في مكة، تستطيع أن تستشعر رقابة الله في عمان، في الأردن. فأنت بدك تعلم أن الله يعلم.
0: جميل.
1: بدك تقيم حياتك على أمر الله عز وجل. هذا رقم واحد من مخرجات الحج. رقم اثنين، يستطيع أن يؤديها الحاج
0: وغير الحاج،
1: يستطيع أن يؤديها غير الحاج. رقم اثنين، هذا الحاج هو استجابة لنداء الله عز وجل. أنت وأنت مش حاج، الله عز وجل بيقول لك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
0: يا الله
1: وللرسول
0: إذا دعاكم
1: لما يحييكم. كل دعاء الله والرسول فيه حياة الإنسان، وكل إخراج عن منهج الله وعن منهج الرسول فيه موت الإنسان، موت حقيقي وموت معنوي. الناس قد تموت موت معنوي حينما تشد عن نهج الله وعن نهج رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: جميل جدا. يعني سبحان الله، هذا الكلام عبارة عن رسالة لكل من يتابعنا اليوم ولم يكتب له أن يؤدي حج البلاد المباركة وحج تلك الأراضي المقدسة. لكن سبحان الله، بالمقابل هل يستطيع من لم يحج أن يأتي بأجر من حج؟
1: وقد
0: يعني
1: يزيد.
0: وقد يزيد. مكملش السؤال. وقد يزيد.
1: وقد يزيد.
0: كيف ذلك؟
1: رب حاج ليس له من حجه شيء، ما حج فلان ولكن حجة العير، رجع مأزورا غير مأجور.
0: يا الله.
1: ورب إنسان هنا وقف وأدى مخرجات الحج عند الله أعظم بدرجات من ذلك الذي قصد بيت الله الحرام ولم يكتب له أن يخرج بمخرجات أرادها الله له. فالموضوع هو كم تحقق عندك يا أيها الإنسان من الالتزام بالمنهج. أذكر دكتور محمد ونحن نقرأ في مرحلة البكالوريوس أني قرأت حديث عجيب. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور وذهب أهل الجهاد وحج البيت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على عمل إذا عملته كان كمن زار بيت الله حاجا؟
0: يا الله.
1: انت بدك فلان راح يحج، انت ما حجيت، بدي ادلك سيد النبي عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه.
1: حديث في سنن ابي داود وفي غيره، الا ادلك على عمل اذا عملته كان لك اجر كمن زار بيت الله حاجا؟ بلى يا رسول الله. قال اذا فرغت من صلاتك فقل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34، كان كمن زار بيت الله حاجا.
0: يا الله.
1: احنا هاي لون من الوان الذكر بعد الصلاه. بعد الصلاه في عنا اكثر من طريقه،
0: 33 ولا اله الا الله 100
1: واحده منهم.
0: ان
1: خمس انواع، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله اكبر 10 صفه، سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله اكبر 25 صفه، لا اله الا الله 25 هيئه اخرى، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 تمام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هاي كل الصفات.
0: جميل.
1: نعم.
0: اللي ذكر فيها حديث كمن أتى وحج بيت الله
1: 34،
0: 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 الله أكبر.
1: نعم.
0: يا الله، يعني هذه فرصة والله.
1: نعم.
0: يعني فرصة لكل من يسلم
1: ناوي.
0: يسلم.
1: أنا ناوي وقاصد بيت الله عز وجل حجة.
0: نعم. سبحان الله. يعني وأيضا هناك أحاديث أخرى كمن صلى في مصلى الفجر ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين.
1: علي كلام
0: علي كلام فضائل الأعمال مشينا شيء
1: علي كلام
0: أصحابك على فضائل الأعمال
1: الله يبارك.
0: طب أوكي يعني أيضا يعني ماذا يمكن فعلا الإنسان أن يستزيد لمن لم يحج؟ أنا اليوم حديثي ليس فقط لمن سيحج.
1: دكتور محمد لو وقف إنسان اليوم في بيته في يوم عرفة، يوم عرفة ماذا يفعل الحاج؟ الحاج ممنوع صوم، ما بيصلي بيجمع ظهر وعصر وبقصر، لا يفعل شيئا إلا أنه يأخذ التعليمات مشان بكرة يطبق. لو إنسان في موسم الحج قال يا رب أنا اليوم بدي أطبق سورة من القرآن وأطلع بمخرجات هاي السورة، يا رب نذر علي أنا أطبق هاي السورة، كان كمن عرف إيش إيش هو عرفة، ليش سمي عرفة؟ عرفة الله عز وجل استخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
0: العالم الذر.
1: نعم
0: وهذا حديث صحيح طبعا.
1: حديث صحيح
0: نعم. الناس يعني نعم. عشان يفهموا علينا الله يتوضح لنا بعد إذنك. كان هناك بعث أول شيك أرسلنا الله سبحانه وتعالى جميعا.
1: نعم.
0: أخرج مسح على ظهر آدم الحديث
1: نعم.
0: يعني حديث
1: نعم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا تحكي لنا يا حتى
1: صلى الله عليه وسلم.
0: تتضح. نعم.
1: مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهر والآية واضحة.
0: نعم.
1: أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بقول لك اليوم علم النفس إنه الطفل في بداية حياته تزرع فيه كل المشاعر اللي بتنبني عليها حياته. هسه وانت صغير الخوف الحب بنبني سنة أولى سنة ثانية، شو بتتذكر منهن؟ ولا شيء. طب احنا بنتذكر في ذلك الموقف انه ربنا جابنا بس حقيقة 100% ربنا جابنا واستشهدنا على أنفسنا. حدث ذلك الحدث وين؟ في يوم عرفة.
0: يا سلام.
1: فعرف لأن تعرفنا على الله عز وجل. هل أستطيع أن أتعرف على الله عز وجل وأنا في بلدي؟ بقدر
0: طبعا.
1: بدي أخذ في هاي العشر الأيام من ذي الحجة سورة أعاهد الله عز وجل إني أطبقها أنا أولادي، ويا رب إحنا عرفنا وبدنا نطبق.

0: بسمع لها 10 دقائق، بسمع لها الإنسان بيروح بيطبقها بعد أيام، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مش شوف أنت بتطلع من عرفة بتروح أول شيء بترمي جمرة العقبة الكبرى. شوف الحديث، يا الله، قال كان لك بكل حصات ترميها
1: تحطون خطيئة
0: تكفيرة كبيرة من الكبائر. طيب أنت لما تحلق شعرك هون بتكفر عنك خطيئة، لما تحلق شعرك مع كل شعرة فأنت رايح. طب ليش؟ لأنك بديت تطبق.
1: واللي ما راح؟
0: طب ما بدي يطبق في عمان.
1: يا سلام.
0: يا رب هناك يتيسر له يطبق، أنا يا رب بدي أطبق هون، يا رب أنا ما تمكنت إني أحج فأنا بدي أطبق في عمان، تعلمت وبدي أطبق.
1: ليك من صام يوم عرفة؟
0: نعم.
1: أو صيام يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة السابقة واللاحقة. نعم. طيب يعني الله يفتح عليك ويكرمك، يعني هذا اللقاء الأول في أيام الحج أو في تفاصيل الحج، أتوعدنا إن شاء الله 5 لقاءات بإذن الله نتحدث فيها. أسأل الله أن يكتب لنا أن نتمم هذه الأيام المباركات في هذه الطاعات المباركة. اللهم جزاك الله كل خير، كتب الله أجركم ونفع الله بكم وبعلمكم بإذن الله. من اللقاء المقبل نبدأ بالتفصيل الحديث عن يعني تفاصيل الحج. مستمعينا الكرام، قبل أن نودعكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ويبلغكم أداء الحج والعمرة والطاعات. اللهم آمين يا رب العالمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يخفف هم المهمومين أينما كانوا في كل أرجاء الأرض، وأن ينصر أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويح.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن معاوية بن أبي سفيان وأثره وهيبته. وكان معاوية مجربا واسع الصدر حليما قد حنكته الأيام، فكان يقول عن نفسه: قد عشت في الدهر ألوانا على خلق شتى، وقاسيت فيه اللين والطبع كلا لبست، فلا النعماء تبطرني ولا تعودت من مكروهها جشعا، لا يملأ الأمر صدري قبل مصدره ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا. ومن عادة ولاة الأمر أن يصلوا أصحاب الفضل، وكان من وصل معاوية بن أبي سفيان أن أهدى إلى ابن عمه عبيد الله بن العباس حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو يطيل النظر فيها، فقال عبيد الله: هل في نفسك منها شيء؟ قال الحاجب: نعم، إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف. فضحك عبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. فقال الحاجب: جعلت فداك، أنا أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك. قال عبيد الله: اختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن وهو يحملها إليك إذا جن الليل. قال الحاجب: والله إن هذه لحيلة الكرماء، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه، أي معاوية. فظن عبيد الله أنها مكيدة، فقال: دع هذا الكلام، إن من قوم النفي بما عقدنا ولا ننقض ما أكدنا. فكان رأي معاوية في نفسه رائد الناس في آرائهم، وبذا يصدق قول الشاعر إذ يقول: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمة المهام. كلنا حافظين القاعدة مهم وعاجل، بس هاي القاعدة لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدأ. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولوية مش بس طبيعة المهمة، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف أجاء ثلاث طلبات في نفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه وخلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولا لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوانا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالرحلة مع سورة البقرة ماضية إن شاء الله عند الآية 46 و100 كان التوقف بها. نبدأ. بسم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر الآية. إخواننا، القرآن العظيم إلهنا الكريم سبحانه وهو يحدثنا عن آيات الكون في كتابه العظيم ليلفتنا إلى معجزات مليء بها الكون. خلق السماوات والأرض، هذا النظام من أوجده؟ ألا شيء، كيف وهو محكم؟ جاذبية وأنهار ومحيطات وبحار وخلق متنوع وأشجار إلى آخره. من خلق هذا؟ لو قلنا إبرة صنعها ألا أحد، أجننتم يا شيوخ؟ قلنا لا، أنتم تجحدون أن الكون له خالق. إن في خلق السماوات والأرض الذي أوجدها سبحانه من عدم، خلقها خلقا، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ثم يطول الليل أحيانا يطول النهار، أحيانا في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل، حكمة بالغة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ارمي إبرة الآن.

0: وزنها ربع جرام ولا كم تسقط على طول في قاع البحر. سفينة يمكن وزنها 100,000 طن ماشية بسرعة 80 كيلو. يا إلهي. إذن الفلك، القرآن يلفتنا إلى فلك ذلك الزمان وإلى فلك كل زمان. الآن السفينة بتحمل ما يوازي قطارين مرة واحدة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل بضائع، تنقل احتياجات الناس من تموين قمح وغير قمح إلى آخره. وما أنزل الله من السماء مما من جعل ظاهرة التبخر لتصعد إلى الأعالي ثم تعود، يتبخر ماء البحار وهو ملح أو مالح كما هو دارج، ثم يتكثف هذا الماء ويعود غيثا من السماء. سبحانك ربي، من جعل هذا النظام؟ أن لا أحد؟ لا، بل الله الأحد سبحانه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض يعني جرداء بنية غامقة، وبها بعد قليل من الشتاء بدت النباتات تشق التربة وتطل برأسها، ثم أصبحت سنابل، ثم اصفرت السنابل ليصبح قمحا نأكله على مدى العام. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله الله. إذن ما أكثر الآيات وما أقل من يعتبر من هذه الآيات. إخواني، اللهم اجعلنا وإياكم من المعتبرين. ما أكثر العبر وما أقل من اعتبر. وبث فيها من كل دابة، من النمل وانت طالع إلى الحصان والجمل. من الذي خلق هذه المخلوقات جميعا؟ من ونشرها من المكسيك إلى الصين؟ من نشر هذه المخلوقات؟ النحل عالم، النمل عالم، مملكة بمعنى الكلمة. أحيانا بيكون مملكة النمل ملايين، ومدبرة من النوع الذي لا ينام، تعمل ليل نهار بلا توقف. من الذي خلقها بهذه الصفات؟ من؟ ألا أحد؟ لا، بل الله الأحد. ما أجمل دينكم يا أيها الناس، ما أجمل قرآن ربكم سبحانه. فأحيا به ماء السماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة أنواع وألوان من الدواب وأحجام ووظائف مختلفة جدا. وتصريف الرياح، نشر الجوية بيقول لك الرياح شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، ورياح شديدة سرعتها 70 كيلومتر، ورياح 10 كيلومتر. النشر الجوي، إذن من الذي بث هذه الرياح؟ سبحانه وصرفها. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، هذا متصل به، إن في خلق السماوات لآيات جواب لقوم يعقلون. هذا خطاب العقل. أرجو أن أكون قلنا شيئا في الآية 64 بعد 100، لينتقل الحديث بعد الآية 65 بعد 100. فكونوا معنا أيها الأحباب.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم من دون استثناء أن الصلاة عماد الدين، وأن من أقامها فقد أقام الدين، وأن من تركها فقد هدم الدين، وأن عند العلماء أن الخشوع في الصلاة من فرائضها، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب الخشوع في الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان عدو لنا، ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه ويلبس عليه صلاته. ألم يقل الله عز وجل وهو يحدثنا عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قد يأتي الشيطان الإنسان من باب التقدم والعصرنة والعولمة، وهذا العصر المفعم بالإنجازات العلمية، وكأن هذا الإنجاز العلمي ينسيك عبادة الله عز وجل، وكأن هذا الإنجاز العلمي ينبغي أن يصرفك عن سر وجودك في الأرض، عن عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كأن هذا الإنجاز العلمي ينبغي أن تؤلهه وأن تعبده من دون الله. ولآتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم، من المستقبل، من العصرنة، من العولمة، من التقدم، من بين أيديهم ومن خلفهم، يتعلقون بالماضي السحيق، الماضي الوثني، ماضي عبادة الأوثان، ماضي القيم الجاهلية. هناك من يهمل عظمة هذا الدين ويشدك إلى الماضي السحيق الوثني البعيد عن منهج الله عز وجل. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يوسوس لك في الصلاة، يقول لك: صلاتك غير مقبولة، وضوءك غير مقبول. ما يزال يوسوس للمصلي في صلاته حتى يشك في صلاته. وعن أيمانهم وعن شمائلهم في المعاصي والآثام، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولبعض العلماء المعاصرين ومضة في هذه الآية أن الجهات ست: شرق وغرب، يمين ويسار، أمام ووراء، وفوق وتحت. لكن الشيطان لن يستطيع أن يأتي إلى الطريق الذي نحو الأعلى، وهو الطريق إلى الله عز وجل، ولا إلى الطريق طريق التذلل والعبودية لله عز وجل. فجهتان منع عنهما الشيطان نحو خالق الكائنات ونحو الافتقار إلى الله عز وجل، أما جهة اليمين والشمال والأمام والخلف فالشيطان مترصد لهذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأنك لمجرد الاستعاذة بالله تحرق الشيطان وينصرف عنك الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيها الإخوة الكرام، قال بعض التائهين الشاردين: نحن لا يوسوس لنا. فقال عالم جليل: وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ أنت حينما تكون متفلتاً عن منهج الله ولا تصلي، لماذا الوساوس؟ أنت كما يريد، أنت تفعل ما يريد، لذلك يريحك الشيطان. أما حينما يسلك الإنسان طريق الله عز وجل يأتيه الشيطان كقاطع طريق، وهنا تظهر قوة إيمان المؤمن. أيها الإخوة، بيت خرب هل يأتيه اللص؟ اللص يأتي للبيت الممتلئ بالكنوز. فالمؤمن حينما يتعرف إلى الله عز وجل
يصبح شخصية فذة. شخصية المؤمن فيها مراتب سلاس، فيها مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. المؤمن الحق يرى ما لا يراه الآخرون، ويشعر بما لا يشعرون. له نفس متوثبة طامحة إلى الكمال. أيها الإخوة الكرام، العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة. فإذا ترك الإنسان الصلاة انتهى عند الله. إن تركها جاحداً لفرضيتها فقد كفر، وإن تركها تهاوناً فقد عصى. إن الصلاة أيها الإخوة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، في حين أن أركان الإسلام بعضها يسقط في بعض الحالات. يسقط الحج عند المرض وعند الفقر، وتسقط الزكاة عند الفقر، ويسقط الصيام في السفر وفي المرض، والشهادة تؤدى مرة واحدة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال إنه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، الشيطان يحول بين المرء وقلبه، يذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها. ربما قد نسي الشيء أو الحاجة وأيس منها، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله عليه وكرامته وقربه ما يناله المقبل على الله عز وجل. ينصرف من صلاته كما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه بالصلاة شيئاً. إن الصلاة إنما هي تفكر ودعاء وإقبال والتجاء لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، عن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه الإمام مسلم. ومن كيد الشيطان للمصلي ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وعن علاجه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، يعني خلف عليه صلاته وشككه فيها حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الإمام البخاري. إذا لم تذكر كم صليت أسجد سجود السهو. أيها الإخوة الكرام، إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، هذا من كيد الشيطان أيضا. بل إن هناك خدعة شيطانية يأتي بها شيطان الصلاة إلى بعض الخيرين من المصلين، وهو محاولة إشغالهم بالتفكر والتفكير في أبواب أخرى من الطاعات، يشغله عن الصلاة التي هم بشأنها، يشغل هذا المصلي في أمور الدعوة أو في أمور المسائل العلمية فيستغرقون فيها فلا يعقلون أجزاء من صلاتهم. وقد شاع أن المصلين في صلاة التراويح يمسكون في معظمهم مصاحف يتابعون الإمام. هل الصلاة مدارسة أم هي عبادة؟ تجدها في بعض المساجد معظم الشباب يمسكون المصحف بأيديهم ويتابعون الإمام وكأنهم في مدارسة، وقد شغلوا عن حقيقة الصلاة وهي الإقبال على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام،
الناس متفاوتون في ذلك. إذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره لأمور الصلاة. إن بعض السلف أيها الإخوة ذكر له رجل أنه دفن مالاً وقد نسي موضعه، فقال قم فصلي، فقام فصلى فذكر الموضع، فقيل له من أين علمت ذلك؟ قال علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله، ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد الكيس يجتهد لتكون صلاته كاملة مع حضور قلب. أيها الإخوة الكرام، إذن الاستعاذة من الشيطان الرجيم أحد أسباب الخشوع في الصلاة. مهمة الشيطان الأولى أن يصرفك عن صلاتك، أن يباعد الهوة بينك وبين زوجتك، أن يزهدك بالحلال، أن يرغبك بالحرام. هذه مهمات الشيطان الأولى، وقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن مفهوم الشيطان بعيد عن حياة المسلمين، ليسوا في جدية في فهم هذا المفهوم. إن الشيطان يأتيهم ويوسوس لهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء ويخوفهم ويحملهم على البخل. إن الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فخافوني إن كنتم مؤمنين. إن أمراضاً كثيرة جداً يعاني منها المسلمون إنما هي بسبب فعل الشيطان. وقد أعطاك الله سلاحاً فعالاً ماضياً تجاه الشيطان، إنك إن ذكرت الله عز وجل أدبر وولى هارباً. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب الخشوع في الصلاة أن نتأمل في صلاة السلف الصالح. لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. هذه الآية فهمها أنك إذا قمت لتصلي فأنت تقوم بين يدي الله رب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. وقال مجاهد رحمه الله كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن، أن يشد بصره إلى شيء أو أن يلتفت أو أن يقلب الحصى أو أن يعبث بشيء أو أن يحدث نفسه في شأن من شؤون الدنيا إلا ناسياً ما دام في صلاته، تعظيماً لقدر الصلاة. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، كأنه عود من الخشوع. وكان بعضهم ينفتل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يدي الله عز وجل. وبعضهم إذا كان في الصلاة لا يعرف من عن يمينه ولا من عن يساره، وبعضهم يصفر وجهه إذا توضأ للصلاة. فقيل له إنا نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحوالك، قال إني أعرف بين يدي من سأقوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له ما لك؟ فيقول جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملته. وكان بعض العلماء لا تنقطع الدموع من خديه على لحيته. وبلغنا عن بعض التابعين أنه كان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه.
وكان يقول: أتدرون بين يدي من أقف ومن أناجي؟ أيها الإخوة الكرام، هذا بعض من أحوال السلف الصالح. وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. فقال: أبي الجنة والحور ونحو ذلك؟ قالوا: لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال هذا الرجل الصالح: والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمور الدنيا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كان السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغالات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصوا أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا كان شغلك في الشركة بس تسلم اللي انطلب منك، فأنت ببساطة موظف سهل الاستبدال. يعني لما المدير يطلب منك مثلا تقرير، هو مش طالب منك ورق، هو طالب فهم زائد تحليل زائد قرار. التقرير لوحده بيساوي بيانات، لكن التقرير مع تحليلك بيساوي قيمة حقيقية. عشان هيك ما تكتفي بقراءة الرقم، اسأل دائما ليش صار هيك، شو السبب، والأهم شو الحل. الموظف العادي بيسلم التقرير وبيحكي هذا المطلوب مني، ولو سألته الإدارة عن أي تفصيل بهذا التقرير بيحتار وبضيع. الموظف المثالي بيسلم التقرير وبيحكي هاي أهم ثلاث ملاحظات طلعت فيها، وبنصح نبدأ بهالخطوة فورا. الأول ساعي بريد، والثاني مستشار مؤتمن. تخيل أنك أنت مندوب مبيعات ودخلك قل هذا الأسبوع، شو ممكن تعمل؟ المندوب العادي بضل ساكت وبتحطم وبشكي قلة الرزق، بينما المندوب المثالي بحلل الدخل نزل 20% بسبب إني بشتغل بأوقات غلط، المناطق اللي بروحها طلبها ضعيف، وعلى طول بيتصرف، بغير أوقات عمله للذروة، بركز على مناطق الطلب العالي، بحسن تقييمه مع الزبائن. نفس الشغل بس التفكير المختلف جاب نتائج مختلفة تماما. مثال ثاني، لو انطلب منك تحل مشكلة تقنية أو تنسق اجتماع، الموظف العادي بيحكي تم التنسيق أو المشكلة انحلت وبسكت، بينما الموظف المثالي بيحكي المشكلة انحلت وسببها كان كذا وكذا، وعشان ما تتكرر عملت دليل صغير للفريق يمشوا عليه. هاي هي القيمة. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، أي تقرير بدون تحليل هو مجرد أرشفة، وأي ملاحظة بدون حل هي إزعاج مش قيمة. ودائما اتذكر أنه أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة. خلي تقارير شركتك هي اللي تصنع مستقبلك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآخرة وما لهم من ناصرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يوسف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.